0: الأول مشاهدينا من العالم اليوم، يمر ربع قرن من الحضور في صدارة الحياة السياسية التركية بذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، واستمر عبر انتخابات متتالية وتحولات دستورية وأزمات أعادت اختبار قدرته على الاستمرار وإدارة الدولة. ومع حلول الذكرى 25 للتأسيس، نستعرض أبرز المحطات التي صنعت مسيرة الحزب وصولاً إلى أهدافه المستقبلية ضمن رؤية مئوية تركيا.
1: من رحم أزمة سياسية واقتصادية مطلع الألفية الثانية ولد حزب العدالة والتنمية، وخاض على مدى 25 عاماً رحلة غيرت ملامح المشهد السياسي التركي، تعاقبت فيها محطات انتخابية وأزمات مفصلية وإصلاحات سياسية واقتصادية وصولا إلى رؤية مئوية تركيا. في 14 من أغسطس 2001 تأسس حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسيين من التيار الإسلامي، وقدم نفسه حزبا ديمقراطيا محافظا واضعا الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياته. وبعد قرابة عام واحد وتحديدا في انتخابات 3 نوفمبر 2002، حقق الحزب مفاجأة سياسية بحصوله على 34% من الأصوات، ما منحه أغلبية برلمانية ساحقة مكنته من تشكيل الحكومة منفردا. ركزت الحكومة التركية بقيادة العدالة والتنمية على إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض التضخم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوسيع مشاريع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة. انتهج الحزب سياسة خارجية أكثر انفتاحا، ركزت على توسيع علاقات تركيا الإقليمية والدولية، كما بدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، وعزز حضور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. واجه الحزب أزمات سياسية وأمنية عدة، من بينها التوتر مع المؤسسة العسكرية عام 2007 ومحاولة حله أمام المحكمة الدستورية عام 2008، ثم جاء استفتاء 2010 ليقر تعديلات دستورية عززت الرقابة المدنية على مؤسسات الدولة ووسعت صلاحيات القضاء المدني. في انتخابات 2011 حقق الحزب فوزه الثالث تواليا في الانتخابات البرلمانية، وفي أغسطس 2014 انتخب رجب طيب أردوغان أول رئيس للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، بينما تولى أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب والحكومة. وفي 15 من يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب خطط لها تنظيم جولن الإرهابي لسنوات عديدة، إلا أن الحكومة التركية وبدعم الشعب التركي تمكنت من إفشالها بساعات قليلة. أقر استفتاء 16 من أبريل 2017 الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وعاد الرئيس أردوغان إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا. واجه الحزب أزمات جديدة تمثلت في تداعيات جائحة كورونا وزلزال 6 فبراير 2023، ورغم ذلك فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة ضمن تحالف الجمهور. وبينما يعمل حزب العدالة والتنمية على تحقيق رؤية مئوية تركيا التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة ودعم الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا ومواصلة مشاريع البنية التحتية وإعداد دستور مدني جديد، يؤكد الرئيس أردوغان في ذكرى تأسيس الحزب 25 أن مسيرة العدالة والتنمية تجاه ترسيخ مكانة تركيا قوة إقليمية ودولية مستمرة.
0: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا في الاستديو البرلماني التركي السابق السيد رسول توسون، مساء الخير سيد رسول.

0: النور.
1: ربع قرن من الزمن تحسب لصالح حزب العدالة والتنمية في نهضة تركيا، كيف تمكن الحزب من تغيير وجه تركيا إلى ما هي عليه الآن، من تطور، من كلمة حاضرة في مختلف المجالات داخليا وخارجيا؟
0: نعم، حزب العدالة والتنمية في الحقيقة قد حطم أرقاما قياسيا في مجالات شتى. المجال الأول هو أن يبقى هذا الحزب لمدة ربع قرن بالانتخابات بدعم شعبي، فهذا رقم قياسي في تاريخ الجمهورية، وكذلك رقم قياسي في الدول الديمقراطية في أوروبا. هذه نقطة. والنقطة الثانية، طيب كيف استطاع الحزب أن يحصل على الدعم من الشعب، يعني طوال 25 سنة فاز في كل الانتخابات الذي خاضه حزب العدالة والتنمية؟ هناك عاملان أساسيان أخ حسام. العامل الأول، الشعب التركي المسلم كان يبحث عن زعيم وحزب يحترمه ويلبي حاجياته. ماذا أقصد؟ ماذا أقول؟ أقول منذ عهد الحزب الواحد، حزب الشعب الجمهوري، أرادوا أن يغربوا الشعب التركي ومنعوا المبادئ الدينية والعقائدية والثقافة الخاصة للشعب التركي المسلم، فبمضايقات فبضغوط من الطرف الحكومي أرادوا أن يبعدوا الشعب من جذوره الدينية والثقافية والوطنية. فلذلك منذ ذلك الوقت، عندما وجد الشعب التركي من يراه هو يحترم عقائده ومبادئه أيده. عند أول انتخابات حرة في سنة 1950 وجدوا عدنان مندرس هو رجل يحترم الشعب التركي، فنجح هذا الرجل لمدة 10 سنوات في 3 انتخابات. لكن النظام الوصائي الذي وضعه الجهات التي تريد أن تبقى تركيا ضعيفة بعيدة عن جذوره، بعد 10 سنوات قتلوا هذا الرئيس للوزراء شنقا، لأنه غير الأذان إلى لغته الأصلية.
1: طيب سيد رسول، سأعود بالتاريخ ولكن
0: لحظة. نعم. جملتين
1: تفضل،
0: حتى نكمل العاملين لكي يفهم المشاهد العربي كيف حطم حزب العدالة والتنمية الأرقام القياسية وبقي ربع قرن في الحكم. فهذه النقطة الأولى، وجدوا في الشخص الرئيس أردوغان أنه منهم. والعامل الثاني، الحكومات الماضية للأسف الشديد تحت الوصاية، تحت النظام الوصائي، لم يستطيعوا أن يقدموا للشعب التركي نهضة تنمية تغنيهم من الفقر وتغنيهم من المتابعة للخارج. فحزب العدالة والتنمية عندما استلم الحكم أخذ بالتطوير وبالنهضة في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في العدل، في المواصلات، في كل الجامعات، في التصنيع الدفاعي.
1: صحيح.
0: فالشعب التركي عندما
1: وجد إنجازات،
0: وجد هذه الحلول، وجد أن هذا الرجل، هذا الحزب، هو يعمل لصالح الشعب. فلذلك ليس كل من يؤيد حزب العدالة والتنمية هو يتبع لحزب العدالة والتنمية.
1: طيب
0: إنما رأى مصلحة هذه الدولة ومصلحة هذا الشعب في إدارة حزب العدالة والتنمية.

0: سؤالي الآن بما تفضلت به بالجزء الثاني من كلامك، انطلاقا من عاملين تحدثت عنهما، وسأعود بالزمن قليلا إلى الوراء وليس إلى الكثير. كيف استطاع الرئيس أردوغان ورفاقه من تبني نهج التجديد السياسي، لا سيما بعد انقلاب 28 من شباط في العام 1997، وحضرتك تعرف تماما ما لهذه المرحلة من أمور مفصلية وتحولات حصلت في تاريخ تركيا، ليبدأ الرئيس أردوغان بالشروع بتأسيس حزب العدالة والتنمية في العام 2001؟
1: فهناك أيضا يعني معاناة للشعب التركي، خاصة القطاع المتدين، فالنظام الوصائي كان يتعامل مع الشعب المسلم كمنبوذين، كعبيد، لا يريد أن يكون واحد مديرا أو وزيرا أو عسكريا أو شرطيا أو قاضيا أو مدعيا عاما. فإذا كان فقط زوجته متحجبة، الرجل كان رجعيا فرجل محصور لا يمكن أن يعمل في الدولة. فلذلك عندما أسس أستاذنا نجم الدين أربكان في السبعينات الحزب الأول، حزب النظام، فأغلقوا حزبه. أسس الحزب الثاني حزب السلامة، أغلقوه. كذلك الحزب الثالث حزب الرفاه، أغلقوه. الرابع حزب الفضيلة، أغلقوه. عند ذلك الرئيس أردوغان أصدقاؤه نحن قلنا يجب أن نضع خطة، برنامجا أن لخدمة هذا الشعب والوطن. مع ذلك عندما أسسنا حزب العدالة والتنمية بشعار مفتوح للنور مغلق للظلام، هذا هو الشعار الأول لحزب العدالة والتنمية، فلم نتحدث عن الدين ولم نتحدث عن الآيات. فحتى قلنا نحن أيضا كنا لا نؤيد في حزب أحزاب أربكان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قلنا لا نعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. مع ذلك هم يعرفوننا، فبعد أن استلم الحكم بعد 5 سنوات أرادوا أن يغلقوا حزب العدالة والتنمية، وأصدروا إنذارا من جهة الجيش، فشلوا. وأردنا أن ننتخب رئيسا للجمهورية، قال النظام الوصائي نحن لا نريد رئيسا جمهوريا زوجته متحجبة، وأرغلوا. فنحن قدمنا بطبيعة الحال قاومنا، لم نركع، لم نستسلم، قاومنا، قدمنا الانتخابات وغيرنا الدستور لكي ينتخب الشعب الرئيس الجمهوري مباشرة. كان الرئيس الجمهوري ينتخب في البرلمان، فقاومنا مقاومة، لكن هم لم يتراجعوا، فتحوا دعوة في المحكمة العليا لإغلاق حزب العدالة والتنمية، وأنا كنت أحد المحظورين في تلك الدعوة. كانوا يمنعوننا من السياسة 71 واحد، ثم نزل إلى 11 شخصا، أنا كنت واحد منهم، من هؤلاء الذين طلبوا حظر السياسة لنا، لكن بصوت واحد فشلوا، ربحنا. لم يتراجعوا، يعني كان حزب العدالة والتنمية يقوم بتنمية البلاد، يفتح الطرق في الصحة وفي المالية وفي الاقتصاد، يعني يخدم للشعب، لكن بهويتنا الوطنية والمحلية، هذا كان يخيف، هذه الهوية تخيف النظام الوصائي، لأن النظام الوصائي زمامه كان في يد الغرب وأمريكا وكذلك الصهيونية،
0: وكانوا يريدون دائما أضعاف
1: ثلاث شمال. مع أننا نقدم الخدمات الكبرى، أرادوا أن يوقفونا

0: ضربة انقلاب قضائي سنة 2013، ولم يستطيعوا. فأيضا أرادوا أن يسقطوا أردوغان كما أسقطوا مرسي في مصر بأحداث جزي. هناك كانت تظاهرات في 80 مدنا من 81 مدينة في تركيا، كان الهدف إسقاط أردوغان، فشلوا. وفي النهاية أرادوا أن يقسموا تركيا ليضغطوا على أردوغان، فأوجدوا
1: إذا سمحت أوجدوا لي جملة أنا سأقسم جملتين. هذه الأحداث
0: أوجدوا
1: إذا سمحت لي كي نتابع الحوار.
0: لا الجملة الأخيرة.
1: طيب يلا
0: ثم قاموا باستفزاز أعمال إرهاب في الشرق، وبعد ذلك لم يستطيعوا، وفي النهاية حاولوا انقلابا عسكريا 15 يوليو أيضا فشلوا.
1: أيضا سأعرض هذه الجزئية سيد رسول.
0: لذلك
1: دعني أبدأ بحواري انطلاقا من هذا التماهي بيني وبين حضرتك، لأن هناك الكثير من المفاصل لابد من الوقوف عندها. كنت سأعرض مسألة اللحمة الملحمية التي حصلت في 15 من تموز، ولكن قبل هذا، هذه الذكرى 25 سيد رسول تتزامن مع إنجاز مهم أيضا يحسب لصالح حزب العدالة والتنمية، ألا وهو إقرار القانون الإطاري الممهد لتفكيك حزب العمال الكردستاني البيكاكا وإنهائه كليا. هذا الإنجاز مع بقية الإنجازات تحسب ليس فقط لصالح تركيا وإنما للمنطقة بأسرها بالقضاء على التهديد الإرهابي.
0: صحيح.
1: كيف تنظر إلى هذا الإنجاز الذي حققه حزب العدالة والتنمية وتحديدا الرئيس أردوغان؟
0: هذا الإنجاز في الحقيقة قد تأخر. حاول الرئيس أردوغان أن ينجز هذا القانون، أن يعالج القضية الإرهابية التي تعاني منها تركيا قبل 13 سنة. لكن كانت هناك عين ثالثة أفسدوا على تركيا. ولما وصلنا إلى هذه السنة كانت هناك تغير تحول في رؤى الأحزاب المعارضة لمعالجة القضية الإرهابية، ألا وهو حزب الحركة القومية كان يعارض هذا القانون قبل 13 سنة، كذلك حزب الشعوب الديمقراطي الذي نعده امتداد لتنظيم بيكاكا السياسي أيضا كان يعارض قبل 13 سنة. لكن عندما وصلنا إلى هذه النقطة، حزب الحركة القومية يقف إلى جوار حزب العدالة والتنمية، وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي، يعني الحزب السياسي الامتداد لحزب لتنظيم بيكاكا. فهناك عامل هام للغاية، لماذا رضي الحزب الامتداد السياسي لتنظيم بيكاكا؟ لأن تركيا أنهت العمليات الإرهابية في الداخل التركي، واضطرت منظمة حزب العمال الكردستاني أن يقر هذا القانون، فلذلك قد نجحنا في هذا.
1: وإلى المزيد من النجاحات والإنجازات يا سيد رسول، كل الشكر لحضرتك السيد رسول توسون البرلماني التركي السابق. الوقت داهمنا،
0: الوقت قليل جدا،
1: بشكل سريع.
0: القضية كبيرة والوقت
1: 100%.
0: فهناك يعني معلومات يجب أن نسردها.
1: صحيح. ولكننا ملتزمون بوقت البرنامج انطلاقا من مناقشتنا ثلاثة ملفات. أشكرك جزيل الشكر، على أمل أن نلتقي بك قريبا لنبحث في قضايا أخرى. شكرا جزيلا سيد رسول توسون.
0: أهلا وسهلا.

في ملفنا الثاني مشاهدين من العالم اليوم، يتواصل التغول الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيأمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية

0: تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعداً حاداً في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره.
1: مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا من رام الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور سعد نمر. مساء الخير دكتور نمر. قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية، هل هو محاولة لتكريس الضم غير الشرعي في الضفة الغربية المحتلة؟
2: مساء الخير لك ولكافة الإخوة المشاهدين.
1: مساء الخير.
2: يعني واضح جدا بأن هذا القرار يعني له آثاره القادمة لاحقا، وهو طبعا كما ذكرت هو مقدمة للضم الذي أعلن عنه أكثر من مسؤول ووزير في حكومة هذا الاحتلال. الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس من المفترض بالقانون الدولي أنها تحت الحكم العسكري الاحتلال العسكري، وبالتالي الاحتلال العسكري هو الآن المتنفذ وفقا للقانون الدولي ووفقا لاتفاقية جنيف. ما قام به الآن وزير كاتس، وبناء على توصية من رامي هليفي أحد القادة العسكريين في الضفة الغربية، وهو كان يشغل أيضا منصبا في الشرطة، بأن تعطى الصلاحية للشرطة الإسرائيلية لإدارة الشؤون المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات.
1: نعم.
2: هذا نقل من الإدارة العسكرية للاحتلال إلى الشرطة المدنية، وهذا يعني وضع القوانين المدنية وتطبيق القضايا المدنية على المستوطنات هو جزء من تمهيدا لموضوع الضم القادم دون أدنى شك.
1: طيب دكتور سعد، إذا كان الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، إذا كان أصلا أي وجود إسرائيلي على أراضي فلسطين، دعني أقول منذ عام 1967 أيضا غير شرعي، فلماذا تسعى إسرائيل إلى ما يمكن إزالته في حال تحرك المجتمع الدولي؟
2: حتى الآن لم يثبت لدينا بالمطلق منذ العام 67 أن المجتمع الدولي قد اتخذ أي إجراء لردع إسرائيل عن القيام بما قامت به. كل القوانين التي قامت بها إسرائيل خلال فترة منذ 67 حتى اليوم هي مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومخالفة لاتفاقية جنيف ومخالفة أيضا للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك لم تقم الدول الغرب بشكل عام العالم أو المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي بعمل أي شيء لرد إسرائيل أو إيقافها عما تقوم به. كانوا يرون أن المستوطنات يعني يتم بنائها بشكل مضطرد طوال الوقت، لم يقفوا ضد هذا الموضوع. تم ضم القدس، لم يقفوا ضد هذا الموضوع. البناء في المستوطنات، القتل المتعمد، نصف البيوت، تهجير الفلسطينيين، كل ذلك كانوا يروه أمام أعينهم يا رجل. حتى يعني ما حصل في

0: غزة وحصلت الإبادة لمدة سنتين على الشاشات بشكل عام أمام العالم أجمع، ولم يقوموا باتخاذ أي إجراء سوى إجراءات يعني
1: سأعرف
0: شكلية
1: رأيك
0: لا
1: بهذه
0: تمت
1: الجزئية
0: للواقع بسلام.
1: بعد قليل، لا سيما ما حصل في غزة وما يحصل في الضفة الغربية انطلاقا من مستندات أطلقتها الأمم المتحدة. ولكن قبل ذلك، على أرض الواقع دكتور سعد، ما تأثير هذا القرار على حياة الفلسطينيين في ظل الاعتداءات اليومية من المستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم؟
0: يعني الشؤون المدنية في الضفة الغربية التابعة لجيش الاحتلال للاحتلال العسكري كانت بيد سموتريتش. سموتريتش بالإضافة لكونه وزيرا للمالية هو أيضا المنسق للشؤون المدنية في الضفة الغربية في جيش الاحتلال، وقد أصر على هذا الموقع لأنه سيكون مسؤولا عن المستوطنات والاستيطان. الآن مع هذا القرار الجديد سيعطى بن غفير أيضا صلاحية العمل في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية في المستوطنات، وهذا سيعطيه مجالا أيضا أوسع في الوقوف إلى جانب المستوطنات والاستيطان وقمع الفلسطينيين. هذا من جانب. الجانب الآخر، النقل المدني من العسكري إلى المدني هو مقدمة لموضوع الضم الذي تحدث عنه سموتريتش وقال على الأقل سنضم بداية 30% من مساحة الضفة الغربية، وهذا الآن يتم عمليا على أرض الواقع بطرد السكان الفلسطينيين وطرد ما يزيد عن 117 تجمعا سكانيا من مناطق عدة في الضفة الغربية من أجل توسعة الاستيطان ومن أجل السيطرة الاستيطانية، وبالتالي هذا تمهيد جميعه لموضوع الضم الذي تحدث عنه سموتريتش سابقا.
1: دكتور سعد، إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يرى أن من مهام الجيش الإسرائيلي بحسب زعمه هو مكافحة الإرهاب الفلسطيني، بينما الشرطة الإسرائيلية عندما ستتولى هذا القانون تتبع لوزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يتولاها اليمين المتطرف إيتمار بن كفير. كيف سيخرج الفلسطينيون من كفي الكماشة هذه؟
0: يعني طوال الوقت الفلسطينيون هم تحت الضغط سواء كان من جيش الاحتلال أو من المستوطنين. الآن يعني وإن اختلفت الأجهزة والأدوات الضغط ما زال قائما وسيبقى قائما. الاحتلال الإسرائيلي يدعي أنه يحاول محاربة الإرهاب، ولكن في حقيقة الأمر ليس الأمر كذلك، لأنهم يدعمون بشكل واضح ومباشر سياسات الاستيطان التي أقرتها الحكومة والتي تدعمها الحكومة، ليس فقط ماليا وإنما أيضا من خلال وجود جيش الاحتلال. وبالتالي عمليا القضية ليست قضية الاستيطان أو بعض المؤسسات الاستيطانية، وإنما هي سياسة لحكومة الاحتلال لدعم هذا الاستيطان والوقوف إلى جانبه. لذلك مهما اختلفت الأدوات سواء كانت شرطة مسؤول عنها بن غفير أو سواء كان الجيش وتصرفاته المسؤول عنها الشؤون المدنية المسؤول عنها سموتريتش أو وجود الجيش بشكل مباشر في الضفة الغربية على الحواجز وقمع الفلسطينيين ونسف البيوت واعتقالهم وإطلاق النار عليهم، هذا جميعه كل هذه الأدوات عمليا هي يعني كانت موجودة ومنذ العام 67
1: دكتور
0: حتى
1: سعد.
0: اليوم،
1: السؤال الأخير لحضرتك،
0: ما زال مستمرا حتى الآن.
1: الأمم المتحدة عمليا تدين الاستيطان غير الشرعي وتحدثت انطلاقا من كل الاعتداءات التي وقعت في مطلع 2026 عن اعتداءات غير مسبوقة ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، إذا كانت هذه الخطوة تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة وأيضا للشرعية الدولية، متى إذن سيتحرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الفلسطينيين؟
0: يعني المجتمع الدولي وقد رأينا ذلك أثناء حرب الإبادة لم يتحرك حتى لاتخاذ إجراءات عملية. أعطيك مثالا، في أثناء الحرب الإبادة على قطاع غزة قامت فرنسا وبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا العمل الشكلي هل تمكن على أهميته، هل تمكن من إيقاف المذبحة التي كانت تجري في قطاع غزة وحرب الإبادة التي تجري في قطاع غزة؟ لا، هذا كان فقط لإسكان احتجاجات الجمهور الفرنسي والبريطاني الذي كان بالشوارع بشكل يومي. إذا عمليا هذه الدول عموما هي لديها يعني بشكل واضح نفاق، ولديها أيضا نوع من المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا. القضايا التي تحصل في أوكرانيا تختلف عن القضايا التي تحصل في فلسطين على سبيل المثال. وبالتالي نحن نعول على الجماهير في أوروبا وفي هذه الدول تحديدا عندما نتحدث عن المجتمع الدولي. أي مجتمع دولي تتحدث عنه؟ هل نتحدث عن الصين وروسيا وتركيا والهند أم نتحدث عن أوروبا وأمريكا؟ أوروبا وأمريكا دون أدنى شك حتى الآن هم ما زالوا داعمين لهذا الاحتلال وداعمين لهذه الدولة العنصرية، الدولة القائمة على العنف والقائمة على الكراهية، ويدعموها وما زالوا يدعمونها، ولن يغيروا هذه القضية إلا إذا كان هناك تغيرات على أرض الواقع من قبل الجماهير في هذه الدول التي ستضغط عليهم، كما حصل مع جنوب إفريقيا لمقاطعة وتم مقاطعة جنوب إفريقيا، أن يتم مقاطعة أيضا هذا الكيان بهذا الشكل بشكل واضح جدا، لأنه أصبحت أعتقد أهدافه والآن الجميع واضحة باحتلال أجزاء من سوريا، باحتلال أجزاء من لبنان، ونيته احتلال كامل المنطقة.
1: شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، حدثنا من رام الله.

0: في ملفنا الأخير مشاهدينا من العالم اليوم، يتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود رغم عرض أوكراني لوقف الهجمات على الأهداف المدنية، قابله رفض روسي بالتزامن مع ضربات متبادلة نالت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب، وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.
0: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا من عمان، الفريق الركن المتقاعد نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق السيد قاصد محمود صالح. مساء الخير سيادة الفريق، أين تكمن أهمية العرض الأوكراني بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود؟
2: محمد مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين الكرام جميعا.
0: معك حسام سيادة الفريق.
2: أعتقد أهمية العرض أوكرانية بحتة. حسام مساء الخير. حسام
0: أنا مساء الخير،
2: متأسف اختلط عليك.
0: ولا يهمك، تفضل. أنا ومحمد واحد.
2: أعتقد الأهمية الأوكرانية واردة تماما حقيقة، اللحظة لحظة حصاد حبوب، ومعروف أن الاقتصاد الأوكراني يعاني من أزمات عميقة جدا، وبالتالي موسم الحبوب هو أحد المواسم أو الموسم الأهم لكي يضخ بعض الحياة في الاقتصاد الأوكراني، فبالتالي هي مصلحة أوكرانية.

0: واضحة. روسيا قد يكون لها مصلحة في ذلك، لكنها نسبيا أعتقد تعتبر ذلك خدمة جليلة وجلية للاقتصاد الأوكراني الذي يوظف لخدمة الاقتصاد الحربي والعسكري بشكل أو المستوى السياسي العسكري والاستراتيجية العسكرية بشكل مباشر. حقيقة لا يوجد كما تدعي روسيا، لا يوجد عرض أوكراني واضح، لا يوجد عرض مكتوب، هناك كأنه محاولة من وسيط ثالث قد يكون بطلب أوكراني وارد تماما، لكن روسيا ترى أن حلا جزئيا في موقع معين وفي ميناء معين وحتى في البحر الأسود تحديدا لا يكفي لزحزحة الصراع أو لحل حل الصراع، إما أن يكون هناك عرضا شاملا ويمكن النقاش به أو هذه الحلول الجزئية التي تعالج مشاكل معينة. خصوصا أن أوكرانيا قبل 24 ساعة من هذا العرض المسرب حقيقة قصفت الميناء الأهم الروسي لتصدير الحبوب والنفط في نوروفوزيسك، وبالتالي يعني بعد أن عطلت ميناء إلى حد كبير جدا تأتي لتطلب هدنة لكي تحمي موانئها وتتمكن من تصدير منتجاتها من الحبوب والزيوت، وحقيقة وهي كثيرة جدا وكبيرة جدا وفعلا يعني تؤثر على العالم كله لأنها نسبتها من الاستهلاك العالمي والتجارة العالمية.
1: طيب سيادة الفريق،
0: يعني هناك بعض
1: الزيوت، رأينا كيف أثرت هذه الحرب على أمدادات الطاقة وأمدادات الغذاء العالمية. أريد أن أتحدث عن الاتهامات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا. روسيا تعتبر أن من بدأ بهذه الاستهدافات على هذه المواقع الحساسة هي أوكرانيا والعكس صحيح. لماذا تحاول كل دولة عمليا أن ترمي الاتهام في ملعب الدولة الأخرى؟ هل هو من أجل تأييد المجتمع الدولي لصالح روسيا مثلا وأوكرانيا تفعل ذلك من أجل تأييد المجتمع الدولي لها انطلاقا من هذا القطاع الحساس ألا وهو الغذاء؟
0: حسام، يعني أعتقد شيء طبيعي أن يتبادل الطرفان الاتهامات، شيء طبيعي جدا، لكن بمستوى الحرب القائمة حقيقة المستوى العملياتي والتعبوي واضح أن اليد الطولة فيه لروسيا، وهناك اختراقات ميدانية، هناك احتلالات لنسبة كبيرة جدا من الأرض الأوكرانية، وهناك مراحل نهائية للإطباق على الدنباس بالكامل رغم أن هناك مقاومة وهناك خسائر يومية كبيرة روسيا، لكن عمليا هذا المستوى لصالح الروس بشكل واضح، تفوق واضح ونتائج أرض ميدان واضحة، وتنجح أوكرانيا فقط في بعض التعطيل بعض التأخير وإيقاع إصابات. أوكرانيا يعني حاولت أن تعوض هذا النقص وهذا الضعف حقيقة الميداني بالمستوى الاستراتيجي، فذهبت إلى أهداف حقيقة بعيدة المدى في العمق الروسي من مبكرا، بدأت بالقرم وذهبت إلى الجسور وذهبت إلى أهداف نفطية وأهداف اقتصادية وطرق مواصلات ومواقع عسكرية وموانئ ومطارات حقيقة، يعني كل ذلك كان موجودا، هي كانت استراتيجية أوكرانية لكي تؤكد حضورها في على مستوى الحرب بشكل عام، وبالتالي كان هناك أيضا ردود روسية أعتقد ليست أقل تأثيرا لا بل قد تكون أكثر، لأن إمكانيات روسيا الصاروخية والطائرات الشبحية وكل هذه الإمكانيات أعلى بكثير من إمكانيات أوكرانيا، والأهداف الروسية أوسع بكثير من الأهداف الأوكرانية، إذن أوكرانيا تتحمل كثيرا، لكن مرة أخرى يعني التأكيد والإصرار على أن تبقى حاضرة في مستوى الصراع وفي أداء صراعي معين يمكنها من أن تأتي بظروف أفضل لأي حل قادم،
1: فإن
0: هناك رغبة أمريكية حقيقية وحتى عالمية للحل.
1: طيب نوفوروسيسك الروسي هذا الميناء المهم، أوديسا أيضا بالنسبة لأوكرانيا هذا الميناء المهم، هذه التوترات الحاصلة وهذه الهجمات المتبادلة على هذه الموانئ سواء الروسية أو الأوكرانية ألا تؤثر سلبا على مجمل الموانئ للدول الستة المحيطة بالبحر الأسود؟ أتحدث عن جورجيا، روسيا وأوكرانيا بطبيعة الحال، رومانيا، بلغاريا، وحصة التأثير الكبرى قد تكون أيضا لتركيا الواقعة في جنوب البحر الأسود.
0: هذا صحيح، هذا صحيح حسام 100%. نعم، إذا هذه التوترات هذه الاشتباكات تحول البحر الأسود إلى منطقة خطر عالية جدا، وبالتالي ستؤثر كثيرا على التجارة العالمية القادمة من هذه الدول وإلى بعضها وخارج إلى العالم بشكل عام، خاصة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تحت حقيقة يعني تعتمد كثيرا على المواد الغذائية الأساسية كالقمح من هذه المنطقة سواء كان في إفريقيا أو في الشرق الأوسط. نعم، هذه التجارة العالمية تهدد وتضاف إلى تهديدات أخرى في مسار عمليات أخرى حقيقة في الشرق الأوسط. إذن العالم والاقتصاد العالمي، الأمن الغذائي العالمي، أمن الطاقة العالمي وإن كان بدرجة أقل الطاقة هنا لأن حقيقة نسبة الطاقة

0: من هذه المنطقة لا تتجاوز 4%، لكن الغذاء خصوصا القمح هناك أكثر من تقريبا ربع قمح العالم يخرج من هذه المنطقة. إذا نعم هو تأثير على العالم بشكل عام صحيح، وورقة ضغط عالمية إضافية، وأعتقد أن هنا قد يكون هذا عامل مهم يحرك بعض الأطراف الإقليمية. تركيا من الدول المتأثرة خصوصا أنها تستورد النفط الروسي بمعدل 700,000 برميل يوميا من نفس الميناء اللي ذكرته، وهو ميناء مهم جدا حقيقة سواء كان الحبوب أو للنفط، وبالتالي أيضا وهي الدولة أعتقد صاحبة باع وصعب الدور.
1: طب لماذا لا تأخذ روسيا وأوكرانيا
0: لها مصلحة
1: سيادة الفريق؟ لماذا لا تأخذ كييف وموسكو بالمبادرة التي أطلقتها تركيا من أجل ضمان الملاحة في البحر الأسود، من أجل وقف التوترات ووقف الهجمات على الأقل وإن كان بشكل مؤقت كما تحدث السيد هاكان فيدان؟ يعني وإذا ربطنا هذا المطلب
0: هذا يكون منطقي
1: يتشابه مع المطلب الأوكراني الذي سمعناه اليوم بضرورة وقف الهجمات على الأهداف المدنية،
0: ولذلك روسيا تتردد بقبوله لأنه اللحظة لحظة أوكرانية، اللحظة لحظة موسم أوكراني، حصاد أوكراني وتصدير أوكراني، وبالتالي المستفيد الأكبر من هذا ستكون أوكرانيا، وروسيا فوائدها ستكون محدودة جدا مقارنة بأوكرانيا. لكن مرة أخرى أعتقد روسيا لن ترفض مثل هذا العرض في الأشهر القادمة على سبيل المثال، يعني بعد أن تنتهي هذه الفترة التي فعلا تعد ذهبية لأوكرانيا قد يكون الموقف الروسي مختلف. أعتقد لو إذا كان هناك عرضا تركيا ودورا تركيا ووساطة تركية أيضا روسيا لا يمكن أن ترفضها، لا بل ستعطيها فرصة، وسبق أن أعطت حقيقة هناك إمكانية أن يكون اتفاق معين حقيقة يؤمن الممرات المعنية بالغذاء والنفط، وهذا وارد تماما. أما هي أن تتحدث عن موانئ أنت وتريد أن تؤمن موانئ مدنية وسفن مدنية وبينما أنت تحرك قطع عسكرية أوكرانية مثلا في البحر الأسود، هذا لن تقبل به روسيا. إذن أعتقد هناك فعلا احتمال أن يكون مبادرة تركية وازنة وتكون حقيقة متوازنة من حيث خدمة الأطراف كلها وخدمة العالم كله حقيقة بما في تركيا.
1: سيادة الفريق عندي العديد من النقاط لابد من الوقوف عندها قبل أن يداهمنا الوقت، بقي لدي فقط دقيقتان. الرئيس الأوكراني ما زال يطلب الدعم والمساندة من أوروبا ومن الولايات المتحدة، هل هذا دلالة على استمرارية الحرب؟ بشكل سريع لو سمحت.
0: هذا صحيح، من وجهة نظر زيلنسكي استمرار الحرب هو المخرج الوحيد الآن والخيار الأول، لأنه المطروح في الهدنة حقيقة خسارة استراتيجية كبرى لأوكرانيا.
1: طيب سؤالي الأخير لحضرتك سيادة الفريق، المواقف الأوروبية والأمريكية المساندة لأوكرانيا وهناك تصريحات ضد روسيا، لماذا لم نسمع حتى هذه اللحظة موقفا يخرج سواء من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية يسعى إلى إنهاء الحرب بدلا من إطالتها؟
0: هناك أصوات حسام لإنهاء الحرب موجودة أمريكيا وأوروبيا، لكن مرة أخرى ما هي الآلية، ما هو المطروح لإنهاء الحرب؟ هذه المشكلة، ترامب كان يريد إنهاء الحرب حقيقة على حساب المصالح الأوكرانية كما يدعي أو يعتقد زيلنسكي. إذا مرة أخرى لا تزال مخرج الحرب الملائم للطرفين غير موجود، لأن روسيا تصر على أن ما احتلته هي أراضي روسية ولن تغادرها، وأوكرانيا تعتبر ذلك حقيقة هزيمة نكراء، وبالتالي الرئيس الحالي لن يقبل بأي حل. إذن هي الأفق الحرب مسدود، الخطر على الأمن الأوروبي موجود، وبالتالي أوروبا لا خيار إلا أن تبقى مستمرة في دعم أوكرانيا مهما كان الثمن.
1: كل الشكر لحضرتك سيادة الفريق الركن المتقاعد نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق السيد قاصد محمود صالح، وشكر مشاهدينا موصول لحضراتكم لمتابعتكم هذه الحلقة من العالم اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

نمهم هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء

0: رأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا: 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سيعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي 2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا.

0: وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدا أن استخدام القوة العسكرية ضدها رغم تجاوزه الحدود المرغوبة كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني ومنعه من امتلاك سلاح نووي.
0: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأكد عرقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط وعلى واشنطن الالتزام بها. وأضاف أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. وأوضح المسؤول أهمية موافقة جميع أركان الحكم في إيران. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل ستة أشخاص بينهم اثنان من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا في غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وإن النيران اشتعلت في السفينتين، فيما أكد مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. من جانبها أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال ثلاثة أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. من ناحية أخرى، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن تلك العملية. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وبرر كاتس الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود، فيما تتواصل هجمات المستوطنين على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
2: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني والمتطرف إتمار بنكفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تي تي عربي.
1: من جانبها دانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمنازل فلسطينيين في حي تفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي زيتون جنوب شرق المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف شمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان ماض فيما وصف

0: وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. كما شدد البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 على ضرورة معالجة ملف السلاح كخطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
1: أننا ماضون لاستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدبل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد، لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
0: هذا وأعلن السودان انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن المجموعتين 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة، وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة.
2: البرهان أكد أن الجيش قادر على استعادة.
0: نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا. ويتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
3: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرة مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة، إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز

طرفي الحرب، وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تعمل على إنهاء مشكلة الإرهاب فحسب، بل تسعى أيضا إلى إفشال مخططات تستهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن أنقرة تعمل على إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة.
1: نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضا تلك الخطة التي تثير الاضطرابات داخل تركيا رأسا على عقب. من سيتألم من انتهاء الإرهاب؟ سيتألم أولئك الذين لديهم حسابات بشأن تركيا، سيتألم أولئك الذين يستفيدون من استمرار نزيف هذا الجرح 40 عاما أخرى.
0: كما قال الرئيس أردوغان إن تركيا انتقلت خلال حكمه من استيراد الأسلحة الأساسية إلى صناعة سفنها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها، مشيرا إلى تطور قدراتها في مجالات الطاقة والصناعة.
1: حولنا بلدا كان يستورد حتى بندقية المشاة من الخارج إلى بلد يصنع سفنه الحربية وطائراته غير المأهولة ومروحياته ودباباته وصواريخه وغواصاته. ننتج في غابار حيث كان الإرهاب يتجول 83,000 برميل من النفط يوميا، وبفضل اكتشافنا في البحر الأسود يستخدم اليوم الغاز الطبيعي الذي ننتجه محليا في ملايين المنازل، ولم نعد ننظر بإعجاب إلى السيارات التي ينتجها الآخرون، بل نشعر بالفخر عندما نرى توغ.
0: هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية مرنة نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
2: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
3: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
2: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
4: يمارس جهاز الاستخبارات

الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوة

0: علاقتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
1: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من خمس، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تي ار تي عربي، أنقرة.

0: وضعت السلطات المغربية أسلاكا شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق المغربية وسبتة ومحيطه، وامتدت بها حتى مياه البحر. ويستهدف هذا الإجراء منع تكرار موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة، ويأتي بتزامن مع استنفار أمني لمنع محاولة العبور الجماعي غير القانونية. كما تواصل سلطات المغرب عمليات تفتيش في مدينة الفنيدق القريبة من المعبر. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية رصدت في وقت سابق تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة يوم 15 من أغسطس. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا وعقبته هزتان ارتداديتان. وأضافت الهيئة أن الزلزال ضرب في منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي، فيما لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار جراء الزلزال. بدورها أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من حدوث تسونامي، وحثت السكان على طول السواحل المتضررة بالانتقال إلى مناطق مرتفعة قبل أن تعود وتنهي التحذير في وقت لاحق. ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من قارة أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحد حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
1: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزاناً لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسباً لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماماً بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
2: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهين. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.
1: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم. وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
3: إذا لم تهطل أمطار غزيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، فقد نخسر أكثر من نصف المحصول.
1: ومع نقص المياه لا تتوقف المشكلة عند صعوبة الري، بل تمتد إلى المحصول نفسه، إذ أن استمرار الحرارة والجفاف قد يعني إنتاجاً أقل وجودة متراجعة أو خسارة جزء كبير من المحصول.

0: مياه أقل تعني محصول أقل وبالتالي ربح أقل، وهذا العام سيكون سيئا جدا بالنسبة لمزارعي البطاطا، بل الأسوأ على الإطلاق.
1: من خزانات مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية، يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
2: بالنسبة إلى المزارع لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات، عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تيريتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
5: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة

تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية. ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا ليوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا. أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا بننام برا، طلعوا فراشكم، وطلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عندنا أكل، حاصرونا المستوطنين، ما فيش عندنا أكل، اللي ضال عندنا رفض خبز، شوية حلاوة، نسة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. مايا رحال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمرا صعبا، لكن ليفيت لم

تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

0: كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه اللي انفجر ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار، نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى.

0: مسافه للقاهره الجديده وبعد كده نرجع هنا ولا ده هو هناك ولا ده هنا وبعد كده لا يروحوا مش عايزينهم عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
1: جوز اختك شغال هنا؟
0: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
1: اسمه ايه جوز اختك؟
0: اسمه عمر الفاروق.
1: عنده كام سنه؟
0: البقال هو حاجه حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي واخر حاجه قال لك والله مش عايزين نشوفها شوفوا هناك ان شاء الله تلاقيه هناك ما اعرفش فين الاسامي فين.
2: هذا وواجه أهالي الضحايا صعوبة في التعرف على ذويهم أو الوصول إليهم في ظل تجديد الإجراءات الجنائية للوقوف على أسباب الحادث، وهنا يطلب أحد أقارب الضحايا السماح له بالوصول إلى جثمان قريبه كما نشاهد. ويتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا عمد بعض الأطباء والخبراء لنشر مجموعة من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي من بينها الامتناع التام عن شراء أو تعبئة أسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع ونبدأ مع وائل سمير. شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي. Israel will compete in the first semifinal.

0: بطلاء أحمر ناشطون يحاصرون مقر شركة تيرما الدنماركية للصناعات الدفاعية احتجاجا على تزويدها الاحتلال بقطع غيار المقاتلات وسط اتهامات للشركة بالتربح من إبادة الفلسطينيين. شاهدوا معي. خلال زيارته أيسلندا، حاخام أمريكي بارز يصاب بالصدمة من حجم الغضب الشعبي المناهض للاحتلال ووصفهم الإسرائيليين بقتلة الأطفال. شاهدوا معي.
1: I'm really sorry to say this, but this is an objective pronouncement. It is absolutely unsafe for someone visibly Jewish to walk the streets of Reykjavik, Iceland. I'm not saying that that's true necessarily in the rural areas, which are beautiful, the glaciers and But the streets of Reykjavik and Akureyri, the two big cities, if you are visibly Jewish, as am I, I want you to know it is absolutely

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: Of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Condemn the atrocities of Hamas.
9: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
10: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
11: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
12: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
11: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
13: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدا أن استخدام القوة العسكرية ضدها رغم تجاوزه الحدود المرغوبة كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني ومنعه من امتلاك سلاح نووي.
1: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك

0: مدى نجاح غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأكد عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط وعلى واشنطن الالتزام بها. وأضاف أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. وأوضح المسؤول أهمية موافقة جميع أركان الحكم في إيران. في اليمن، أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا في غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وإن النيران اشتعلت في السفينتين، فيما أكد مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. من جانبها، أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. من جانب آخر، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. وبرر كاتس الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود، فيما تتواصل هجمات المستوطنين على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
2: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي

0: في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني والمتطرف إيتمار بن-غفير، مبرراً الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: من جانبها أدانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمنازل فلسطينيين في حي التفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف شمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. كما شدد البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
2: إننا ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدجل الإرهابية فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد.

0: لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
1: كما وأعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن المجموعتين 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا. ويتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
2: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تعمل على إنهاء مشكلة الإرهاب فحسب، بل تسعى أيضا إلى إفشال مخططات تستهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن أنقرة تعمل على إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة.
1: نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضا تلك الخطة التي تثير الاضطرابات داخل تركيا رأسا على عقب. من سيتألم من انتهاء الإرهاب؟ سيتألم أولئك الذين لديهم حسابات بشأن تركيا. سيتألم أولئك الذين يستفيدون من استمرار نزيف هذا الجرح 40 عاما أخرى.
0: كما قال الرئيس أردوغان إن تركيا انتقلت خلال حكمه من استيراد الأسلحة الأساسية إلى صناعة سفنها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها، مشيرا إلى تطور قدراتها في مجالات الطاقة والصناعة.
1: حولنا بلدا كان يستورد حتى بندقية المشاة من الخارج إلى بلد يصنع سفنه الحربية وطائراته غير المأهولة ومروحياته ودباباته وصواريخه وغواصاته. ننتج في غابار حيث كان الإرهاب يتجول 83,000 برميل من النفط يوميا، وبفضل اكتشافنا في البحر الأسود يستخدم اليوم الغاز الطبيعي الذي ننتجه محليا في ملايين المنازل، ولم نعد ننظر بإعجاب إلى السيارات التي ينتجها الآخرون، بل نشعر بالفخر عندما نرى توك.
0: هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة رئيس الجمهورية رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية مرنة نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
2: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
3: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
2: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
4: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
2: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط. ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان

0: بين مدينتي الفنيدق المغربية وسبتة ومحيطه، وامتدت بها حتى مياه البحر. ويستهدف هذا الإجراء منع تكرار موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة، ويأتي بالتزامن مع استنفار أمني لمنع محاولة العبور الجماعي غير القانوني. كما تواصل سلطات المغرب عمليات التفتيش في مدينة الفنيدق القريبة من المعبر، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية رصدت في وقت سابق تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة من جديد. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا وعاقبته هزتان ارتداديتان. وأضافت الهيئة أن الزلزال ضرب في منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي، فيما لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار جراء الزلزال. بدورها أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ الإندونيسية تحذيرا من حدوث تسونامي، وحثت السكان على طول السواحل المتضررة بالانتقال إلى مناطق مرتفعة قبل أن تعود وتنهي التحذير في وقت لاحق. ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من قارة أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحد حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
1: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزانا لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسبا لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماما بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
2: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهٍ. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.
1: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحا يوما بعد يوم. وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
3: إذا لم تهطل أمطار غزيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، فقد نخسر أكثر من نصف المحصول.
1: ومع نقص المياه لا تتوقف المشكلة عند صعوبة الري، بل تمتد إلى المحصول نفسه، إذ أن استمرار الحرارة والجفاف قد يعني إنتاجاً أقل وجودة متراجعة أو خسارة جزء كبير من المحصول.
4: مياه أقل تعني محصول أقل وبالتالي ربح أقل، وهذا العام سيكون سيئاً جداً بالنسبة لمزارعي البطاطا، بل الأسوأ على الإطلاق.
1: من خزانات مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة، لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
5: بالنسبة إلى المزارع لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات، عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تارتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها.

ستة قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا إيمان العربي أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديداً باتجاه برج البنت الواقع في مضيق إسطنبول بين شطريها الآسيوي والأوروبي. ننتقل وإياكم في رحلة حول العالم بصحبة مراسلين، رحلة من مدن مختلفة نقدم لكم فيها عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. ما أكثر

الأبنية التاريخية التي شيدت في مهد الحضارة، لكن قليلاً منها يحجز له مكاناً في صفحات التاريخ الإنساني، ليس لجمال مبناه وبراعة زخرفه فحسب، بل للأرواح التي طافت في أروقته والأنفاس التي تصاعدت في زواياه، لتهب الحجارة الصماء فيه صوتاً بشرياً يروي أصل حكايته. هذا ما تجسده قلعة أمبواز في فرنسا، التي سجنت جدرانها جسد عبد القادر الجزائري، لكنها عجزت عن حبس روحه.

0: هنا وسط فرنسا، حيث تقع مدينة أمبواز وقلعتها التاريخية التي كانت مقراً لعدد من الملوك الفرنسيين. القلعة المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي تمنحك رؤية بانورامية لسهول المنطقة ونهر الوار التاريخي. يحكي هذا النهر قصصاً كثيرة، لعل أكثرها قرباً منا قصة الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد مقاومة ضد الفرنسيين في الجزائر استمرت لقرابة 15 عاماً. ففي عام 1847 أوقف الأمير القتال حقناً للدماء، وكان اشتراط تمكينه وأسرته من المغادرة إلى عكا أو الإسكندرية وتخيير مقاتليه بين البقاء في الجزائر أو مرافقته إلى المنفى، لكن الفرنسيين أخلوا بذلك ونقلوه إلى فرنسا عام 1848، حيث أودع في السجون لقرابة 5 سنوات كان آخرها سجنه في قلعة أمبواز.
1: على هذه الأرض مات 25 شخصاً من مرافقي وأقارب الأمير عبد القادر بسبب برودة القلعة وظروف السجن القاسية.
0: داخل هذه القلعة ثمة حديقة كبيرة تسمى حديقة الشرق، تضم قبوراً إسلامية عليها آيات قرآنية وشواهد تكرم أصحابها بالعربية، مولها سكان مدينة أمبواز.
2: مرت سنوات سجن المناضل عبد القادر الجزائري بمرحلتين أساسيتين، الأولى سنوات سجنه الثلاث والتي عانى فيها صعوبات كبيرة، سجن مشدد وتنكيل، ولم يتمكن خلالها من رؤية أحد سوى ممثلي الديانة الكاثوليكية، لم يسمح للآخرين بزيارته إلا أنه حول محنته إلى منحة وأمضى جل وقته في الصلاة وتعليم نزلاء السجن القرآن.
0: قد يستغرب البعض من وجود صور الأمير عبد القادر الجزائري إلى جانب شخصيات وملوك سكنوا في المكان وكانوا حكاماً لفرنسا حين كان الجيش الجزائري يلحق الهزائم بالقوات الفرنسية. فرغم قساوة السجن تمكن الأمير من مد جسور تواصل بينه وبين رجال الدين داخل القلعة، الأمر الذي أكسبه محبة كبيرة من السكان المحليين هناك فتأثروا به وأحبوا بقاءه.
2: أحدث التقارب بين الأمير عبد القادر ورجال الدين في القلعة تغييراً في الرأي العام، وتعالت الأصوات لإطلاق سراحه، ونتيجة لذلك بدأ في استقبال الزيارات من شخصيات بارزة وسياسيين، ومن ثم بدأ في الخروج من القصر كل يوم خميس تحت حراسة مشددة، وبدأ يكتشف المنطقة وأصبح يستقبل الناس بانتظام، وهو ما أسهم على الأرجح في الصداقة الدائمة لسكان أمبواز مع هذا الرجل.

حارب الأمير ثم سجن ثم غادر، لكن أثره لا زال باقياً، نصب تذكاري هنا وشارع باسمه قرب القلعة، أخذ ورد بين فرنسا والجزائر تتعلق بممتلكات الأمير في المتاحف الفرنسية، وذاكرة جزائرية تخشى تصوير بطلها

0: على أنه قائد مهزوم على حساب صورته كمقاوم ضد الاستعمار. من مدينة أمبواز وسط فرنسا، عمار عز، تيريتي عربي.
1: يوجد بمدينة جادو جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم الحصون الأمازيغية بقرية طرمسين فوق قمم جبل نفوسا. وتتميز القرية الأثرية بموقعها الاستراتيجي وعمارتها المحلية الفريدة من نوعها، إلى جانب احتوائها على العديد من المعالم التاريخية كالمساجد ومعاصر الزيتون وأماكن التخزين. المزيد مع الزميل زياد الحجاجي.

0: تتربع القرية الأثرية إطرميص أو طرميصة على قمة الجبل، وتعانق الطبيعة بفضل طابعها المعماري النفوسي المميز الذي صمد منذ مئة سنين، وتسجل اسمها كأبرز المعالم التاريخية في ليبيا.
1: منذ مئات السنين تربط قرية إطرميص الأمازيغية كأنها جزيرة ترتبط بالجبل من جانب واحد. قديماً كان الولوج إليها عبر جسر معلق قبل أن يتم إلغاؤه. من وحي الطبيعة وما جادت به عمل الأهالي على تشييد حصنهم، فاختاروا الموقع الجغرافي الاستراتيجي وجمعوا الحجارة لتأسيس الجدران، واستخدموا الحجر الجبسي والجيري كمواد بناء، واستغلوا أغصان الزيتون والنخيل وغيرها للأسقف. وهنا وسط القرية يظهر جليا قصر للتخزين إلى جانب معاصر الزيتون ودور العبادة كمسجد الحواريين الذي كان كنيسة قبل دخول الإسلام.
2: تتميز هذه المنطقة بطابعها المعماري الجميل. طبعا توجد بالمنطقة عدة مساجد وعدة معاصر قديمة، من المساجد الموجودة حاليا مسجد الحوارية، هذا المسجد الذي كان في السابق كنيسة قبل الإسلام، وبعد جاء الإسلام طبعا رجعوه أهالي المنطقة مسجد للقرية. عندنا مسجد ثاني وهو مسجد أبي موسى عيسى الطرميسي، مسجد أبي موسى عيسى الطرميسي من القرن السابع للهجري. ومعندنا مسجد ثاني، مسجد منطقة طنكنيس اللي سووا نسموا فيه المسجد الجديد اللي هو يقع بجنب منطقة أبي موسى عيسى الطرميسي. كذلك المعاصر تتميز هذه من المنطقة بوجود عدد 7 معاصر داخل القرية، بالإضافة هذا القصر اللي حاليا نحن موجودين فيه. عندنا قصر اللي هو نسموه فيه حاليا قصر الحوارية، عندنا قصر إخافورة، وعندنا قصر الأحمر، وعندنا قصر بالحسن، وعندنا قصر وركل، وعندنا قصر مازز، وعندنا قصر طنكنيس. حوالي 9 قصور حاليا الموجودة إلا أثارها، كلها مناطق أثرية.
1: كل جزء من القرية يحمل قصص أهلها وحياتهم، سيما التي تتعلق بالهندسة المعمارية وتطويعها وفقا لمقتضيات الضرورة. لا يلبث أن تكون لكل جزء من تضاريس الجبل أو القرية المقامة عليه وظيفة مهمة، فصهاريج المياه لجمع مياه الأمطار والمغارات للتخزين والحماية. إلا أن العوامل الطبيعية ألقت بثقلها على أجزاء كبيرة من المعلم الأثري، فبات مهدداً بالاندثار ما لم تتدخل الجهات المعنية للقيام بأعمال الترميم والصيانة.
3: نتمنى من جميع المنظمات، من أي شخص إن كان، نتمنى يجي يزور هالقرية هياه، يشوفها قبل من 10 أو 20 سنة ويشوفها توا، لأن توا ما عاد فيها، لأن فيها انهيارات الأسطح بتاعها، المداخل بتاعها، حتى الناس اللي تجي معناها يخش

0: خش فرحان يطلع يبكي، إن كان أجنبي وإن كان ليبي بصفة عامة. هذه القرية هذه طبعا موجودة على في طرميسة في جادو على ارتفاع حوالي 685 قدم على سطح البحر، وتمتاز القرية هي بجميع المناخ الجميل في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء.
1: وتحظى القرية بمكانة علمية مرموقة كونها كانت محطة مهمة في طريق القوافل الرابط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يتوسط الجبل. وما يعزز مكانتها التاريخية وجود العديد من الآثار لحضارات مختلفة تركت بصمتها إلى يومنا هذا.
2: كل معلم تاريخي في قرية طرميسة يجمع بين طيات ماضيه كثيرا من الألغاز والسرديات الشفاهية التي تحاكي حقبا تاريخية مختلفة مرت من هنا، الكثير منها ما زال في طي النسيان. زياد الحجاجي، ترتي عربي، مدينة جادو، جبل نفوسة.
3: يسخر التاريخ العماني بالعديد من الأحداث التي دونتها مخطوطات ووثائق تاريخية باتت مصدراً مهماً لدراسة ذلك التاريخ. وتعد المخطوطات العمانية جزءاً لا يتجزأ من الحضارة العمانية، وتوجد في السلطنة عشرات الآلاف من المخطوطات التي كتبت بخط اليد دلالة على مساهمة الحضارة العمانية في التقدم الإنساني بمختلف المجالات.
4: المخطوط عمل أصيل خط باليد، وهو بمنزلة الشاهد الذي يوثق العلوم والمعارف في مختلف المجالات، حيث تعد المخطوطات العمانية جزءاً لا يتجزأ من الحضارة العمانية، حافظ عليها أهلها كحفاظهم على سائر موروثاتهم.
5: المخطوطات هي تراث وثائقي شمل على مجالات مختلفة حضارية وإنسانية واجتماعية واقتصادية، وتمثل كما أشرتم هي ذاكرة وطنية. تقدر عدد هذه المخطوطات بنحو 50,000 مخطوطة عمانية، لربما الأكثر شمولية هي في علوم الشريعة من الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث النبوي إلى آخره.
4: توجد في سلطنة عمان عشرات الآلاف من المخطوطات التي كتبت بخط اليد مدللة على مساهمة الإنسان العماني في التقدم الحضاري بمختلف المجالات كالفقه والتفسير والأدب واللغة والتاريخ وعلم الفلك، كذلك في علم البحار والطب والكيمياء، إضافة إلى مخطوطات في الأفلاج وعلوم كثيرة لا حصر لها. يعود عمر أقدم مخطوطة نادرة إلى أكثر من 900 عام، حملت بين طياتها مسائل فقهية وسيراً لمجموعة كبيرة من علماء سلطنة عمان.
6: لدينا نظام إلكتروني يستخدم لإدارة مصادر المكتبة، نظام السيمفوني، وهو نظام عالمي تم تسجيل المخطوطات في نظام السيمفوني، وبعدها يتم نتيجة البحث يتم توفير المخطوط للمستفيد سواء كان إلكترونيا أو ورقيا في آن واحد. نسعى دائما إلى تقديم المعلومة بمختلف الأشكال، بالإضافة إلى تحقيق المعلومة الواحدة من أكثر من مصدر.
4: خط العمانيون كثيرا من المخطوطات بماء الذهب وزينوها بزخارف فنية بديعة كشفت عن الذوق الرفيع للخطاطين العمانيين. وبحسب آخر إحصائية لدار المخطوطات، وصل عدد المخطوطات الموجودة في عمان إلى ما يزيد على 540,000 مخطوط موزعة على مؤسسات متحفية رسمية ومكتبات عامة وأخرى خاصة يملكها عمانيون في مختلف محافظات السلطنة. وهذا العدد في مجمله يعتبر إشارة إلى حضور عمان في السباق الثقافي الإنساني منذ أقدم العصور.
7: تشكل المعارض المتحفية الدائمة والمتنقلة نافذة للتعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية داخل سلطنة عمان وخارجها.

0: تخرجها باعتبارها ذاكرة وطنية تسهم في نشر الوعي في مجال الوثائق والمحفوظات وترسيخ هويتها بما تمتلكه الهيئة من وثائق ومخطوطات وصور وخرائط نادرة، بالإضافة إلى إكسابها المعرفة والمعلومات الكافية عن الوثائق وأهميتها ومراحل حفظ الوثائق ورقياً ورقمياً.
1: هذه التضاريس انعكست حتى على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مما جعل هذه المخطوطات هي نادرة حتى في الانتشار، ليست بالكثرة التي يصل إليها الباحث بسهولة في ذلك الوقت.
2: المرجع الأساسي لقراءة الحضارة العمانية أو المدخل الأساسي لقراءة الحضارة العمانية، لذلك يعني يجب على الباحثين الرجوع إليها كمصدر وثائقي ومعلوماتي، للرجوع أو أن يستقي الباحث أصل المعرفة وأصل المعلومة من هذه المخطوطات باعتبارها هي من أمهات الكتب.
0: تقوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية ممثلة في دار المخطوطات بجهود كبيرة في الحفاظ على المخطوطات العمانية وترميمها وحفظها للأجيال القادمة، وكانت جهود الوزارة في هذا المجال قد بدأت منذ فترة مبكرة من سبعينيات القرن الماضي، عندما سخرت جهودها من أجل التنقيب عن التراث بمختلف أنواعه وأشكاله من تحت ركام بيوت الطين ومن داخل روازنه القديمة ومن عمق مئات الأضاميم في الحارات العمانية، قبل أن تبدأ في عملية طباعته وتحقيق ما يمكن تحقيقه وترميم ما يستحق الترميم. تعمل هيئة الوثائق والمحفوظات بسلطنة عمان على تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والأخذ بأفضل الأساليب العصرية، وذلك بهدف حفظ الذاكرة العمانية بما يكفل حفظ تاريخها وتراثها العريق، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي لرؤية عمان 2040. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مسقط.
3: في قلب مدينة إسطنبول يبرز في إحدى حاراتها العتيقة مستشفى يضم بين حناياه ضريحاً يروي حكايات من التاريخ الإنساني. إنه مستشفى زينب كامل لأمراض النساء والأطفال. تفاصيل أكثر عن هذا الصرح العتيق مع الزميلة أسماء بنغوكرا في التقرير الآتي.

0: في هذا المستشفى يحمل أطفال ولدوا فيه إما اسم زينب إناثاً وإما كامل ذكوراً لإحياء ذكرى مؤسسيه. هنا في إسطنبول بمنطقة أسكدار، مستشفى منح اسمه للحي وسجله في التاريخ بوصفه أول مستشفى للولادة في العالم. فلنستمع الآن إلى قصة مستشفى زينب كامل. ولد يوسف كامل باشا في أسرة متواضعة الحال عام 1808، وأصبح رائداً بإنجاز أول ترجمة رواية في تاريخ الأدب التركي. وفي سن مبكرة شد الرحال إلى إسطنبول، حيث تقلد مناصب مهمة في خدمة الدولة العثمانية. سفره إلى مصر للخدمة بجانب الوالي محمد علي باشا أصبح نقطة التحول في مسيرته، بعدما نال ثقته وإعجابه زوجه الوالي ابنته زينب، وكان الحب بينهما صادقاً وعميقاً.
1: بعد وفاة الوالي محمد علي باشا وابنه، تولى عباس باشا الولاية وفرض على يوسف كامل أن يطلق زوجته زينب. رفض يوسف كامل الطلاق رفضاً قاطعاً، فنفي إلى منطقة أسوان

0: المصرية، وفي المنفى أصابه المرض، لكن الوالي منع عنه الطبيب ولم يعطه سوى خيارين: الطلاق أو السجن. ثم وصلت إلى يوسف كامل رسالة سرية من زوجته زينب، كتبت فيها: أنت مريض، لا أريد أن تدخل السجن، سأنتظرك إلى نهاية عمري. بعد هذه الرسالة وقع يوسف كامل مطمئناً وثيقة الطلاق، وبفرمان من السلطان عبد المجيد نجا الزوجان من ظلم عباس باشا. وبعد سنوات من الفراق عقد قرانهما للمرة الثانية.
1: مرت الأعوام ولم يرزق زينب وكامل بالأبناء. قررا أن يترك أثراً خالداً ينفع الناس، فاشتريا أرضاً واسعة وأسسا عليها مستشفىً للولادة ليكون ملاذاً للأمهات وبداية حياة جديدة للأطفال.

0: كروشوندا زينب سلطان ويوسف كامل.
1: أسس يوسف كامل باشا وزوجته زينب هذا المستشفى عام 1862. كان المستشفى يلبي جميع احتياجات النساء اللواتي يأتين للولادة، كما شيد داخله حمام خاص ومطبخ لخدمة المريضات. مع الوقت وسع المستشفى وأضيفت بجواره مبانا جديدة، وهو اليوم من المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات مجانية في مجالات الحمل والولادة وطب الأطفال. ومنذ أكثر من 150 سنة ولد هنا آلاف من الأطفال، لعلهما يسمعان أصواتهم في ضريحهما الواقع داخل حديقة المستشفى.

0: الولادة والموت بابان يفتحان على حياتين مختلفتين. ضريح في حديقة هذا المستشفى حيث يولد ملايين من زينب وكامل. ضريح زينب وكامل إلى الأبد، إلى قيام الساعة، ويجاورهما صدى أصوات الأطفال وقبر ابنتهما بالتبني.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدا أن استخدام القوة العسكرية ضدها رغم تجاوزه الحدود المرغوبة كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني ومنعه من امتلاك سلاح نووي.
1: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة. ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأكد عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط وعلى واشنطن للتزام.

0: الالتزام بها، وأضاف أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. وأوضح المسؤول أهمية موافقة جميع أركان الحكم في إيران. في اليمن، أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل ستة أشخاص بينهم اثنان من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا في غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وإن النيران اشتعلت في السفينتين. فيما أكد مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. من جانبها، أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال ثلاثة أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. من جانب آخر، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة سبا التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. وبرر كاتس الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود، فيما تتواصل هجمات المستوطنين على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بنغفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث

0: في بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة، وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تي تي عربي.
1: من جانبها أدانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمنازل فلسطينيين في حي التفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي زيتون جنوب شرق المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف شمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. كما شدد البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
2: إننا ماضون لاستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدجل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد. لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
1: كما وأعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن المجموعتين 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا. ويتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
3: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرة مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا، ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تعمل على إنهاء مشكلة الإرهاب فحسب، بل تسعى أيضا إلى إفشال مخططات تستهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن أنقرة تعمل على إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة.
1: نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضا تلك الخطة التي تثير الاضطرابات داخل تركيا رأسا على عقب. من سيتألم من انتهاء الإرهاب؟ سيتألم أولئك الذين لديهم حسابات بشأن تركيا. سيتألم أولئك الذين يستفيدون من استمرار نزيف هذا الجرح 40 عاما أخرى.
0: كما قال الرئيس أردوغان إن تركيا انتقلت خلال حكمه من استيراد الأسلحة الأساسية إلى صناعة سفنها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها، مشيرا إلى تطور قدراتها في مجالات الطاقة والصناعة.
1: حولنا بلدا كان يستورد حتى بندقية المشاة من الخارج إلى بلد

0: لدن يصنع سفنه الحربية وطائراته غير المأهولة ومروحياته ودباباته وصواريخه وغواصاته. ننتج في غابار حيث كان الإرهاب يتجول 83,000 برميل من النفط يوميا. وبفضل اكتشافنا في البحر الأسود يستخدم اليوم الغاز الطبيعي الذي ننتجه محليا في ملايين المنازل، ولم نعد ننظر بإعجاب إلى السيارات التي ينتجها الآخرون، بل نشعر بالفخر عندما نرى توغ.
1: هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة رئيس الجمهورية رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية مرنة نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
2: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
3: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
2: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
4: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
2: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
5: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من 5، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تي ار تي عربي، أنقرة.

0: تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة من جديد. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا وأعقبته هزتان ارتداديتان. وأضافت الهيئة أن الزلزال ضرب في منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي، فيما لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار جراء الزلزال. بدورها أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ الإندونيسية تحذيرا من حدوث تسونامي، وحثت السكان على طول السواحل المتضررة بالانتقال إلى مناطق مرتفعة قبل أن تعود وتنهي التحذير في وقت لاحق. ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من قارة أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحد حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
1: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزانا لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسبا لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماما بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
2: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهين. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.
1: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم، وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
3: إذا لم تهطل أمطار غزيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، فقد نخسر أكثر من نصف المحصول.
1: ومع نقص المياه لا تتوقف المشكلة عند صعوبة الري، بل تمتد إلى المحصول نفسه، إذ أن استمرار الحرارة والجفاف قد يعني إنتاجاً أقل وجودة متراجعة أو خسارة جزء كبير من المحصول.
4: مياه أقل تعني محصول أقل وبالتالي ربح أقل، وهذا العام سيكون سيئا جدا بالنسبة لمزارعي البطاطا، بل الأسوأ على الإطلاق.
1: من خزانات مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة، لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
5: بالنسبة إلى المزارع لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات، عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تيريتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدوري الأوروبي على حساب هيرديتس غرالوفيه التشيكي. تعاقد فنرباتش التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى. فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية؟ وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

تأهل بشكتاش التركي إلى ملحق الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على هيرادتس كرالوفيا تشيكي بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل. ويواجه بشكتاش زالجريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدور السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سيبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: في اليمن عادت منافسات دوري كرة القدم بعد غياب استمر نحو 12 عاما جراء الحرب وتداعياتها، ويعود دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا من مختلف المحافظات في خطوة تعيد الحياة إلى الملاعب وتتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
2: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر عنا النعمة. هذه نعمة على فكرة. شوف كيف ما أحلى الجماهير، متوحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
1: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل مع الكل ذهابا وإيابا، عودة حافلة بالأمل تجمع فرقا ولاعبين وجماهير من مناطق مختلفة رغم ما يعيشه البلد من انقسام سياسي وجغرافي.
3: الآن شغف، وثاني شيء يعني بنتنقل من محافظة لمحافظة بكل حرية بكل أريحية، فهذا يعني يعطي لنا دوافع أن احنا نجتهد ونتريض أكثر وأكثر.
4: كنا أمام مرحلة خطيرة في السابق، عدم استمرارية الدوري وعدم انطلاق الدوري لفترات سابقة وسنوات طويلة، لكن الحمد لله رب العالمين الآن كما يرى الجميع عودة الجماهير للمدرجات وعودة النشاط.
1: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
5: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق. الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة للنادي، لا يوجد داعم للفريق. نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. نتمنى انه من الوزاره الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
1: وخلال السنوات الماضيه اقتصرت المنافسه الكرويه النادره على بطولات تنشيطيه محدوده اقيمت في نطاقات جغرافيه ضيقه.
6: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
0: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربخشة وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربخشة وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربخشة، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي هي إلى فنربخشة رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربخشة، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربخشة وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحد جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربخشة كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربخشة التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
1: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا، إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث، بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي امتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2020.

0: مختلفة، من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص. وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية والرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية، مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي. كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين 2 و7 من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة 4 من كبار الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار إسطنبول جاء بعد دراسة 7 عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019. وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة الاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضا لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معا كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم. من 4 أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زقوت. أهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
3: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة جدا في الكرة التركية بعد التألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة.

0: حدث أن هناك كان استمرارية جيدة، شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو التشكيل الأساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب، الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات، تطوير الأكاديميات، هذا مهم جدا في موضوع المشروع. كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
1: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا، هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
0: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر، هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية؟ ليس في على صعيد كرة القدم، ولكن الدولة بشكل عام لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل له، لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية، هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة صعود تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات، أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن على الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتجول في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركية، في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
1: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 السنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
0: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية، هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب أو عفوا في الدوري الألماني، نشاهد لاعبين لاعب مثل كيلان يلدز موجود في يوفنتوس، أردا جولر متواجد في ريال مدريد، مع العلم أردا جولر من فينربخشي يعني خريج إسطنبول وخريج الكرة التركية، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا أو المغتربين الأتراك المتواجدين في أوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس أن نعم هناك شغف ورغبة عند الكثير، وحالة كيلان يلدز، حالة أردا جولر وتمثيلهم لأندية كبرى في أوروبا، هذا يحقق أهم شيء للأطفال والسن الصغير من حيث الراغبين أن يكونوا لاعبين، يحقق عنصر الإلهام. يعني هناك الطفل التركي يمشي بالشارع ويبتدي أردا جولر، أريد أن أكون مثل أردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ، صنع حالة أردا

0: يقول في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات، هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي عمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يلا نفوز، لا، عمل متراكم قد تلمس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
1: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو، هناك أيضا بطولة العالم للفورميلا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل. طبعا برأيك يعني هل تحولت تركيا، أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
0: كما أشار صديقي هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة، هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا، يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول، وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك أكثر من استضافة، من بينها ملعب أتاتورك الأولمبي واستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2002 حسب ما أتذكر. فهناك جملة من الاستضافات الناجحة. تركيا جغرافيا ربما هي أجمل وأفضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم، الطقس جميل أغلب فترات السنة، مناسب أغلب فترات السنة، تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي، وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ وفي العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
1: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
0: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه مدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات، أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب وليس فقط إعلاميين أجانب، إعلاميين عرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبة أو حلم رؤية إنه تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحة مونديال جميل لأنه يعني التوقيت مناسب، المنطقة الجغرافية متقاربة من كل البلاد العربية والأوروبية وأغلب دول العالم، الموقع الجغرافي مطار إسطنبول، كل العوامل تؤدي إنه راح يكون مونديال ناجح، بلد فيه تنوع جغرافي ديموغرافي ثقافي من الدرجة الأولى كما أشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحة بالنسبة لي شخصيا كمان أتمنى يوم من الأيام نشوف، وكان هناك فكرة يعني لا أعرف إن كان عندي الجرأة أن أحكيها على تي آر تي أو لا، أن هناك رغبة هيك يعني باستضافة مشتركة بين مصر وتركيا لكأس العالم، يعني أعتقد راح تكون فكرة جميلة.
1: كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
6: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
7: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
9: والله شعور ما يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
15: والفرج الكريم إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
16: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
17: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
18: تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف، شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جدوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة، بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: 1916 yılında Lawrence

0: كان آي تيكن يلمس واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول، فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه حتى كشف عنه الستار. فخلف ما يدعى أنها القضية الكبرى التي كانت تروى في الخارج، كانت تختبئ حقيقة أخرى، دورات أيديولوجية تسلب الإرادة، هرمية يعد فيها مجرد السؤال خيانة، وإعدامات لا يقرها ضمير.
1: 1980'lerde Diyarbakır cezaevinde mağdur olanlar 1990'larda Bayrampaşa cezaevinde zalim oldular. Yani bir dönemin mağdurları Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir yerde iktidar oldular. Dışarıda, şehirde değil, işte efendim devlette değil, hapishanelerde iktidar oldular. Hapishanelerde iktidar oldular. Orada gelecekte uygulayacakları ya da projelerini hayata geçirdiler. Neydi? İşte komün yaşamı, 50 kişilik koğuşlar, devlet sınırları.

العتيقة التي فتحت أبوابها للطلبة من كل حدب وصوب كانت مشعلاً يغشى المنطقة بأنواره، غير أن ظل الإرهاب أرخى سدوله على ذلك الضياء، فخمدت أشعته تباعاً وأوصد العلماء أبواب دورهم العتيقة.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات،

0: كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية وعراقجي، يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من عناوين. مستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي. وقتل وجرح بقصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها.

0: النظر الكريم، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: ووصف ترامب إيران بدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وأكد أن استخدام القوة العسكرية ضدها كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
1: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك سلاح نووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق واشنطن شروط إيران والتزامها بها، وأضاف أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، فيما نقل رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي الاثنين المقبل، وأضاف أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. أفادت وسائل الأمن اليمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، فيما أكد مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء القصف الذي استهدف الرصيف البحري. هذا وأعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب

0: المملكة السعودية ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسميه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في مدينة جدة السعودية بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاطنيها والتضييق عليهم رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة، وأدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرتها محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمهيدا للضم الكامل.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بنغفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تي ري تي عربي.

0: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النصف وأطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نصف لمنازل فلسطينيين في حي التفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وفي جنوب لبنان نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نصف شمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بسقوط 6 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية. وقال مراسل تريت عربي إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوق ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان. وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية وحرق المناطق الحرجية واستهداف المواقع الترابية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، في إشارة إلى استقرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. كما شدد البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
1: ماضون استكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدجل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد، لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
0: وأعلن السودان انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقال محافظ أدبا إن مجموعتين 55 و47 تابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوة حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. وفي الملف الأوكراني، نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث، وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرف الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. في غضون ذلك، رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا.

0: يتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت مواني ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحات والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشأة اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.
0: أعززت تركيا في السنوات الماضية دعمها للصومال في مجالات التنمية والتعليم والثقافة إلى جانب الشركة الدفاعية والأمنية، ومنذ الزيارة التاريخية للرئيس التركي للصومال عام 2011 أسهمت تركيا في تدريب الجيش الصومالي واستكشاف النفط قبالة سواحل البلاد.
2: 15 عاما على الدور التركي في الصومال، عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في أغسطس عام 2011، إذ إن العلاقات التركية الصومالية لا تنحصر فقط في التعاون الدبلوماسي بل امتدت إلى شراكات أمنية وعسكرية واستراتيجية، فهي أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال.
3: بلد تركيا،
4: نتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا ودخلنا معها شراكات استراتيجية، وهي أول دولة عملت معنا في الاستثمار البحري واستخراج الثروات السمكية الهائلة في مياهنا، بينما يحذر بعض الدول من الاستثمار في الصومال جراء المخاطر الأمنية، ولهذا نعتبر تركيا حليفا قويا نثق به ولا نخجل من ذلك مهما غضبوا.
2: لأول مرة نجحت شركة تاباو التركية في اكتشاف حقول النفط الهائلة بسواحل الصومال، وما زالت الجهود التركية مستمرة لاستخراج البترول في بئر عرض واحد في سواحل وسط البلاد، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
5: ساعدت تركيا الصومال في مجالات كثيرة من بينها الأمن والتنمية، وهذا ما يميز الدور التركي في الصومال عن دور بقية الدول التي انخرطت هناك، ما يظهر موقف تركيا الداعم للصومال من أجل النهوض والوقوف على قدميها من جديد.
2: تسهم الحكومة التركية في تدريب الجيش الصومالي وتصليحه، إذ تخرج سنويا نحو 2000 جندي يتلقون تدريبات مكثفة في العاصمة مقاديشو ومدينة أنطاليا التركية، ويعد مركز التدريب العسكري التركي واحدا من بين عشرات مراكز التدريب في جنوب البلاد في سبيل مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في البلاد.
6: أعتقد أن الصومال استفاد من الوجود التركي، حيث تحسن الوضع الأمني في الصومال بسبب التدريبات التركية المكثفة للجيش الصومالي، كما أن مشاريع التنمية والبنى التحتية أسهمت في تحويل البلاد وجذب استثمارات أجنبية أخرى رغم وجود تحديات لا يمكن غض الطرف عنها.
2: لدى تركيا أيضا حضور إغاثي ودبلوماسي في الصومال، فهي تنشط في وقت الأزمات السياسية والإنسانية، آخرها التوسط بين قوى المعارضة والحكومة، ما جنب الصومال حدوث أزمة أمنية وسياسية.
7: تعد تركيا شريكا أمنيا واقتصاديا مهما للصومال، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا على المستويين الأمني والاقتصادي، فتمسك البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية يدفع أنقرة ومقديشو نحو آفاق ومحطات جديدة على كافة المستويات. أويس حسين، تيرتي عربي، مقديشو.
0: أقيمت في إسطنبول مراسم الدورة التاسعة من جوائز وجيه حركوش للتكنولوجيا، والتي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. وشهدت المراسم توسيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية هلوك غورغون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. وتحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيه هركوش، والذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي. وتمنح الجوائز سنويا في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولا وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة.
8: يضم تكنوبارك إسطنبول أكثر من 11,000 مهندس وموظف، وقد حقق منذ تأسيسه صادرات تجاوز قيمتها 1,500,000 دولار. سنواصل العمل من أجل تطوير التقنيات الحيوية وبناء شراكات تكنولوجية قائمة على الثقة مع الدول الصديقة، ونسعى إلى تعزيز الملكية الفكرية ودعم شركات تكنولوجية والارتقاء بمكانة تركيا في عالم التكنولوجيا.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تعمل على إنهاء مشكلة الإرهاب فحسب، بل تسعى أيضا إلى إفشال مخططات تستهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن أنقرة تعمل على إنهاء الإرهاب في تركيا وفي المنطقة.
9: نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضا تلك الخطة التي تثير الاضطرابات داخل تركيا رأسا على عقب. من سيتألم من انتهاء الإرهاب؟ سيتألم أولئك الذين لديهم حسابات بشأن تركيا. سيتألم أولئك الذين يستفيدون من استمرار نزيف هذا الجرح 40 عاما أخرى.
0: وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا انتقلت من استيراد الأسلحة الأساسية إلى صناعة سفنها الحربية وطائرتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها.
9: حولنا بلدا كان يستورد حتى بندقية المشاة من الخارج إلى بلد يصنع سفنه الحربية وطائراته غير المأهولة ومروحياته ودباباته وصواريخه وغواصاته. ننتج في غابار حيث كان الإرهاب يتجول 83,000 برميل من النفط يوميا، وبفضل اكتشافنا في البحر الأسود يستخدم اليوم الغاز الطبيعي الذي ننتجه محليا في ملايين المنازل، ولم نعد ننظر بإعجاب إلى السيارات التي ينتجها الآخرون، بل نشعر بالفخر عندما نرى توك.
0: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة على مقياس ريختر وقع قبلة سواحل إندونيسيا وأعقبته هزتان ارتداديتان. أضافت الهيئة أن الزلزال ضرب منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي. قتل شخص وأصيب 40 آخرون وأجبر 1,200 على إخلاء منازلهم جراء حريق غابات في كرواتيا. وقال رئيس جهاز الإطفاء الكروات إن الحريق حول السماء ليلا إلى اللون الأحمر قبل أن ينحصر صباح الجمعة، وعثرت السلطات على جثة متفحمة، فيما أفاد مستشفى سبليت بأن 7

0: خطر الحرائق، فيما حذر ري الحدائق في عدة مقاطعات من إنجلترا.
1: حقول اصفرت أعشابها، وأنهار توقف جريانها، وغابات يبست أغصانها. هذا هو حال مناطق شاسعة من إنجلترا بعد أن ضربتها موجات الحر الأخيرة التي امتدت من يوليو إلى أغسطس. موجات الحر غير المسبوقة أدت إلى أن يعلن أكثر من ثلاثة أرباع إنجلترا حالة جفاف تاريخي لم تعرفه مسبقاً، الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.
2: طلبنا من المتاجر عدم عرض مواقد التخييم ذات الاستخدام الوحيد في هذا الوقت لتسببها بعدد من الحرائق، وعلى الجميع الالتزام وعدم استخدامها.
1: فرق الإطفاء تعاملت مع أكثر من 200 من الحرائق المتفرقة، فيما تخشى اندلاع حرائق في الغابات يصعب السيطرة عليها.
3: أدخلنا مركبات جديدة مخصصة للعمل بمختلف التضاريس، وصممت خصيصا لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات، ووفرنا كوادر من مسؤولي دعم عمليات مكافحة حرائق الغابات.
1: درجات الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وهي أرقام قياسية في بريطانيا، لتصبح تجارة المكيفات الهوائية رائجة في الصيف الذي أصبحت حرارته أكثر تطرفاً.
4: الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الصيف كل سنة، وحتى الشتاء لم يكن بارداً جداً ولا يوجد ثلج.
1: العديد من الأنهار جفت منابعها وانخفضت مناسيبها، كنهر واي الشهير بين ويلز وإنجلترا، فيما فرضت المجالس البلدية قيوداً على استخدام المياه في مختلف مناطق إنجلترا من العاصمة لندن وحتى شيفيلد لتشمل أكثر من 25 مليون شخصاً.
5: موجات الحر التي تضرب بريطانيا صيفاً تشكل تحدياً شعبياً وحكومياً في المستقبل المنظور، إذ لم تعد استثناءً وموجات عابرة، الأمر الذي سيدفع السكان للتكيف مع تأثيراتها ويجبر الحكومة على وضع أسس بنية تحتية لدرء مخاطرها. حيدر الصافي، تارة عربي، لندن.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية عراقية، يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. مستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي. قتل وجرح بقصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. أسرة كاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية. تعطل صادرات النفط يفاقم أزمة الرواتب في العراق.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة.

0: بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول الخدمة خلال هذا العام، على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهربائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الانتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جبار نفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الانتاج المحلي، عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
1: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية، وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرق أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر وأثبتت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا من الدخل القومي من 3500 دولار إلى 16300 دولار على المستوى الإقليمي، فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تتفوق بناتجها المحلي الإجمالي على كبرى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وكذلك هي الاقتصاد الأكبر بين دول العالم الإسلامي، كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 من مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ عقود.
1: نعم. أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان، كيف تمكنت من ذلك؟
2: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 6

0: 30 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو معدل مرتفع في أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعا لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي، وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية، كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي. لكن على الأرض، ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيرا في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
0: السياسات الرئيسة هي أن تركيا اعتمدت على عدم تصدير المواد الخام، وأنه لابد من وجود مراحل إنتاجية على ما تصدره تركيا، فأصبحت صادرات تركيا من المواد الخام صفر. ولكن القاعدة الصناعية التي سمحت بأن تضيف قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل على مضاعفة ناتجها الإجمالي بشكل كبير، وكذلك إتاحتها لسد جزء كبير من احتياجاتها على المستوى السوق المحلي، ثم امتداد علاقاتها الإقليمية من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى، انتقلت تركيا من مجرد دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية. فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضورا قويا في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات، وأصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مصدرة للصناعات الدفاعية. ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، مناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية،
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر

0: القدرة على تأمين احتياجاتها، وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة.
1: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها، فهي تستورد من احتياجاتها من الطاقة. ولكن الاستراتيجية التي اعتمدتها تركيا في مد أواصل التعاون فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغاز والنفط واضحة وجلية خلال هذه المرحلة، ولعلنا لمسنا خلال الأيام الماضية ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق، ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى. ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يد التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط، حتى من دول عربية مثل الجزائر.
0: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
1: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية، فضلاً عن تفوقه إقليمياً في هذا المجال. ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية، فمجال السياحة لم يعد قاصراً في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية، في مجالات أخرى سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي. فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة، تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الزراعي بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين التي تأخرت أكثر من 40 يوما جراء توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، واقع مالي تسبب بركود غير مسبوق وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
2: السوق الآن متذبذب، الأسعار في تصاعد ليس انخفاض، ونلاحظ يوم بعد يوم القدرة الشرائية للمواطن تقل. ليسمع هاي الأخبار أنه خطة تقشفية من الحكومة، أنه رواتب ماكو، أنه الرواتب راح تتأخر، فأصبح يعني المواطن يعني ما يحاول أنه يستهلك الأموال اللي عنده بصورة سريعة، لا، أنه يحاول أنه يحافظ على الأموال اللي عنده.
1: ومع غياب الحلول المنظورة لأزمة المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطية للعراق التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات موازنته العامة، باشرت الحكومة اعتماد سياسة تقشفية حادة بهدف تقليص النفقات التشغيلية إلى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة خيار لا مفر منه، فإن محللين ماليين يحذرون من أنها سترتب آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد.
3: خطوة ترشيق النفقات الحكومية هي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف تصدير النفط. الآن الحكومة متجهة إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
1: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز.
4: على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
5: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يتضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون 70 دولار واستقرت عند 65 دولار. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه احنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه احنا مسعر كان في موازنة ثلاثية ب70 دولار، فإذا ما انخفض 5 دولارات فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن احنا نتحدث احنا نبيع بأقل من 20 دولار. الآن النفط العراقي يباع بحدود 50-55 دولار، لأنه احنا ننطي خصومات للشركات العالمية أنه تستورد من البصرة عند بناء الشحن، والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل 3.4 مليون، انخفضت إلى 1 مليون برميل أو أقل من 1 مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من 1 مليون برميل. فبالتالي العجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى ده أتحدث أنا عنه، طبعا احنا شهريا يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار وثلاثمائة، يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون، بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
0: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
5: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الازمه لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الامريكي يعلن تفاؤله بانه هناك مفاوضات ايجابيه، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمره، وهذا طبعا شهدناه طيله الاشهر الماضيه. وبالتالي انا شخصيا يعني ما اتوقع انه هذه راح تنحل الازمه خلال اسبوع او الشهر القادم او الشهرين القادم، ثم حتى ذا انتهت الأزمة نحتاج إن على الأقل 3 أشهر إلى 4 أشهر حتى تعود الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي بخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أنه العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية. حتى الإجراءات اللي ده تطرح، الإجراءات التقشفية، الحقيقة إجراءات غير كافية. يعني هو إحنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا، الدرجات العليا ما تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنويا 2 تريليون، يعني بحدود 0.5 تريليون تقريبا شهريا، لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب أيضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو ده يؤثر على مستواهم المعيشي، لأنه كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء إجور، الكهرباء، الشبكة الوطنية ما عادت تتغذي بساعات طويلة، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق، والخدمات الصحية أيضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا. أي ضغط بهذا البند راح يترك آثار سلبية وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
0: تماما، وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
5: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود، ومن ركود شديد، لانه اكبر قطاع للانفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ اكثر من 3 سنوات قيدت الانفاق الاستثماري، فانحصر الانفاق فقط في الانفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والاجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والإجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 إلى يوم 26، فالإنفاق للموظفين يكون يوم على مدة 10 أيام، ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الآن عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا، بحيث أنه انتقلت الأزمة من القطاع العام للقطاع الخاص، اليوم أيضا أكو تعسر بالقطاع الخاص في إمكانية دفع رواتب الموظفين، فبدأوا يسرحون قسم من العمال، فأصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكلة البطالة، راح أيضا ترتفع معدلات الفقر إذا ما بدأت بإجراءات تقشفية. الإجراءات التقشفية أما أنه راح الزيد مدة دفع الرواتب، يعني هو الآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات، مخصصات، تقليص جزء من الرواتب، ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك أثار سلبية على الأفراد.
0: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
5: وشوف هنا أنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، وهذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض، سواء كان من المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن دا نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك بيجي موصل حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200 ألف برميل إلى 750 ألف وإلى مليون، وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو أربعة أشهر، بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن من حديثة إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة مليونين برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
0: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

start making

ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية وعراق، يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. نسمة الأخبار من تارت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين: مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبر يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ومستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي.

0: النظر الكرام، طيب الله اوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الاخباري، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيعلن قريبا ان مضيق هرمز بات تابعا للاراضي الامريكيه.
1: الحصار البحري ضد ايران عباره عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر اي سفن الا اذا سمحنا لها. قريبا سيعلن مضيق هرمز ارضا للولايات المتحده، ولا يمكننا السماح لايران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: ووصف ترامب إيران بالدولة الراعية للإرهاب في العالم، وأكد أن استخدام القوة العسكرية ضدها كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
1: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك سلاح نووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق واشنطن شروط إيران والتزامها بها، وأضاف أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. فيما نقلت رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي الاثنين المقبل، وأضاف أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. أفادت وسائل الأمن اليمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخ غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخ لتفريغ حمولتيهما. فيما أكد مسؤول في ميناء المخ أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء القصف الذي استهدف الرصيف البحري. هذا وأعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة سبا التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال

0: ثلاثة أيام، وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيرت عربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوق ومرتفعات علي طاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثث والجرحى إلى مستشفيات النبطية. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده. وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. أكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أيضا أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. وللمزيد ينضم إلي من بيروت الزميل أحمد شلحال، يضعنا في جملة من هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالجنوب اللبناني لا سيما في النبطية. أهلا بك أحمد، وضعنا في التفاصيل.
1: الواضح أحمد أن حدثا أمنيا قد حصل عند حدود الساعة 4 فجرا بتوقيت بيروت المحلي، تحديدا عند تلال علي الطاهر في قضاء النبطي. ذلك أن شهود عيان قد أفادوا بتحليق كثيف للمروحيات الإسرائيلية في أجواء علي الطاهر، إضافة إلى البلدات المجاورة له، مع عمليات تمشيط كانت واسعة ومكثفة من هذه المروحيات باتجاه علي الطاهر. بعدها بدقائق يدخل الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية ويبدأ بشن سلسلة من الغارات، بحسب مصادر ميدانية 7 غارات جوية من الطيران الحربي استهدفت مرتفعات علي الطاهر، 4 غارات باتجاه بلدة النبطي الفوقى، إضافة إلى غارة إسرائيلية وهي التي كانت الأبرز، استهدفت منزلا مأهولا بالسكان عند بلدة أنصار الواقعة في قضاء النبطي. وتشير الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى عدد من الجرحى نتيجة تدمير الطيران الإسرائيلي لمنزل يقع في بلدة أنصار. بطبيعة الحال بحسب ما يؤكد متابعون فإن تلال علي الطاهر أصبحت ليس فقط مجرد هدفا استراتيجيا لإسرائيل، بل أيضا أصبحت ورقة سياسية وورقة انتخابية كذلك الأمر لبنيامين نتنياهو. هناك محاولات متكررة للجيش الإسرائيلي للسيطرة على هذه التلال. حزب الله بدوره شن أكثر عبارة من عملية من دون الإعلان عن هذه العمليات، وبالتالي تنحصر المواجهات وبشكل أساسي عند مرتفعات علي الطاهر. هذه التطورات الميدانية

0: تأتي أيضا بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس غارات جوية سواء باتجاه بلدة المنصوري في قضاء صور أم حتى لناحية وادي بلدة عدشيط القصير في قضاء مرجعيون. نتحدث أحمد عن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأبرز منذ شهر يونيو حزيران الماضي، لا سيما من قبل سلاح الجو الإسرائيلي وتحديدا الطيران الحربي. وهذه التطورات الميدانية تأتي في وقت أجرى فيه رئيس لجنة التنسيق العسكري ما بين لبنان وإسرائيل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد جولة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين يوم أمس. كان قد التقى الرئيس اللبناني إضافة إلى رئيسي الحكومة والبرلمان وأيضا قائد الجيش اللبناني، ومحور اللقاءات تمحورت حول البحث في تنفيذ اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل، تحديدا مسألة المناطق التجريبية. حتى الساعة بحسب ما يصرح المسؤولون في إسرائيل وعلى رأسهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أن لا انسحاب إسرائيليا من المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة العازلة، لكن أيضا في المقابل هناك تشديد لبناني على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ بند المناطق التجريبية وبالتالي الانسحاب من المزيد من البلدات لا سيما تلك التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني. ويؤكد أيضا الجانب اللبناني أن انسحاب إسرائيل من عدد من هذه المناطق هو كفيل بنجاح المفاوضات المباشرة إضافة كذلك إلى نجاح اتفاق الإطار. صحيح أن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية كان قد أعلن من أن بداية شهر أيلول سبتمبر ستشهد جولة مفاوضات مباشرة جديدة ما بين لبنان وإسرائيل، لكن حتى الساعة لا يوجد موعد محدد لهذه الجولة وسط تعقيدات أيضا في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع إعلان يوم أمس أمين عام حزب الله نعيم قاسم من أن اتفاق الإطار هو مجرد إملاءات إسرائيلية على الجانب اللبناني، وأكد كذلك من أن حزب الله لن يستسلم، ومن يراهن على استسلام حزب الله يبقى يراهن على سراب بحسب ما كان قد أعلن يوم أمس قاسم. هناك حالة من الترقب، هناك أيضا حالة من الترقب حول ما إذا كان حزب الله سيصدر بيانا رسميا حول ما حصل فجر هذا اليوم عند مرتفعات علي الطاهر، لكن أيضا هناك حالة من الترقب للوضع الميداني لا سيما بعد هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الاستثنائي، وحول ما إذا كان سيستدعي أيضا ردا من جانب حزب الله. أحمد،
1: أشكرك جزيلا الشكر الزميل أحمد شلحك، كنت معنا من بيروت عن هذه الإحاطة المفصلة والكمل الوافر من التفاصيل والمعلومات. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلة فلسطينية في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاطنيها والتضييق عليهم رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وأدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا للضم الكامل.
2: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بن غفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة.

0: تعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة، وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النصف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نصف لمنازل فلسطينية في حي التفاح شمال القطاع، فيما شن قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نصف شمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. إلى السودان، إذ قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. كما شدد البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
2: أنا ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدجل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد. لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
1: رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا. ويتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت مواني ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
3: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية، بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية. لكن موسكو قابلته بالرفض، معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرة مع لغة

0: الصواريخ والمسيرات. فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة، إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.
1: أقيمت في إسطنبول مراسم الدورة التاسعة من جوائز وجيه هوركوش للتكنولوجيا، والتي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. وشهدت المراسم توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية هلوكو غورغون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. وتحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيه هوركوش، والذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي. وتمنح الجوائز سنويا في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولا وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة.
2: Bu yolculuğu binlerce mühendislerimiz
3: يضم تكنوبارك إسطنبول أكثر من 11 ألف مهندس وموظف، وقد حقق منذ تأسيسه صادرات تجاوز قيمتها $1,500,000. سنواصل العمل من أجل تطوير التقنيات الحيوية وبناء شراكات تكنولوجية قائمة على الثقة مع الدول الصديقة، ونسعى إلى تعزيز الملكية الفكرية ودعم شركات تكنولوجية والارتقاء بمكانة تركيا في عالم التكنولوجيا.
1: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7 درجات و 7 أعشار درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا عقبته هزتان ارتداديتان. وأضافت الهيئة أن الزلزال ضرب منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزها على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي. ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من القارة الأوروبية، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحدي حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
4: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزانا لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسبا لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماما بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
5: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهٍ. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4,000 لتر يوميا للزهور.
4: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحا يوما بعد يوم. وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
6: إذا لم تهطل أمطار غزيرة

0: تأتي مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية، يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
1: بالنسبة إلى المزارع لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات، عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تارتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
2: تشهد بريطانيا عددا من الحرائق، طالت عددا من المنازل والغابات بسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذه السنة، وانحسار الأمطار، واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من مخاطر الحرائق، فيما حذر ري الحدائق في عدة مقاطعات من إنجلترا.
3: حقول اصفرت أعشابها، وأنهار توقف جريانها، وغابات يبست أغصانها. هذا هو حال مناطق شاسعة من إنجلترا بعد أن ضربتها موجات الحر الأخيرة التي امتدت من يوليو إلى أغسطس. موجات الحر غير المسبوقة أدت إلى أن يعلن أكثر من ثلاثة أرباع إنجلترا حالة جفاف تاريخي لم تعرفه مسبقاً، الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.
4: طلبنا من المتاجر عدم عرض مواقد التخييم ذات الاستخدام الوحيد في هذا الوقت لتسببها بعدد من الحرائق، وعلى الجميع الالتزام وعدم استخدامها.
3: فرق الإطفاء تعاملت مع أكثر من 200 من الحرائق المتفرقة، فيما تخشى اندلاع حرائق في الغابات يصعب السيطرة عليها.
5: أدخلنا مركبات جديدة مخصصة للعمل بمختلف التضاريس، وصممت خصيصا لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات، ووفرنا كوادر من مسؤولي دعم عمليات مكافحة حرائق الغابات.
3: درجات الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وهي أرقام قياسية في بريطانيا، لتصبح تجارة المكيفات الهوائية رائجة في الصيف الذي أصبحت حرارته أكثر تطرفاً.
6: الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الصيف كل سنة، وحتى الشتاء لم يكن بارداً جداً ولا يوجد ثلج.
3: العديد من الأنهار جفت منابعها وانخفضت مناسيبها كنهر واي الشهير بين ويلز وإنجلترا، فيما فرضت المجالس البلدية قيوداً على استخدام المياه في مختلف مناطق إنجلترا من العاصمة لندن وحتى شيفيلد لتشمل أكثر من 25 مليون شخصاً.
7: موجات الحر التي تضرب بريطانيا صيفاً تشكل تحدياً شعبياً وحكومياً في المستقبل المنظور، إذ لم تعد استثناءً وموجات عابرة، الأمر الذي سيدفع السكان للتكيف مع تأثيراتها ويجبر الحكومة على وضع أسس بنية تحتية لدرء مخاطرها. حيدر الصافي، تارت عربي، لندن.
2: نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. عرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قتل وجرح بقصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وبر يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ومستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي. نشرة كاملة، تحية وإلى اللقاء.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكون أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته. سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تال أمن في علم إنهم جايين، لأنه تال أمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هنا في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي اطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا عم تساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا، وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبنطلونه يما هم زامينه أطل بديهم، قاموا سكروا باب السيارة مخلونيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول لي لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، عيني خضر حلوان، ذبن عيني ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما ربنا اختارهم. الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمان موت بدي موت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي أنه

0: في هجوم يا أهل البلد، تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، مع زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم أنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان، اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن لشهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
1: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
2: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب البيت عن البيوت في البلد. وآخر بيت موجود قريب من التفافي، التفافي صار قريب علي يعني بالأحرى، لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعا، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم، بطلع على شغلي بدي اضطر أسكر البيت بك محكم من قطعاء المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكى في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطط أسلاك شائكة وحاطط فيه إن كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
1: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان الراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
2: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحرقوا، اذا في سيارات بحرقوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحرقوا طبعا البيت والموجودين فيه، يعني بتذرعش حتى الاشجار، يعني قطعوا الاشجار جميع الدار، هذا جميع بيتي عليه اشجار الي، هذول في الجرافات اجوا كلاوا بدون اي عذر يعني بدون هيض. بس
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة ووصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب، ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
3: احنا طبعا من مواليد منطقة شلال العوجة، يعني بداية حياتنا كانت هي عبارة عن تربية مواشي واغنام. بداية عملية النزوح ما كانت يعني في يوم وليلة، كانت عبارة عن سلسلة هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيرة، منها سرقة المواشي، الاعتداء على الاعتداء على المية، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسارة كبدت فيها الناس في شلال العوجة، دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية، لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
3: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هما فوق 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه. بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد ترك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
3: مكان بكين علي، يعني صراحة أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه، والله نرجع عليه من هسة، يعني مكان لليوم نتأسف عليه. والمصيبة الأكبر وأكبر أنه هو قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعه وانا رحلنا المنطقه ما بنشوفه، كان لما بالسنه مره احنا كل يوم احنا رايحين راجعين بنتفرج فيه. هذا مصيبه اكبر. اجوا علينا هنا على البيت، والجيش نفس الشيء، بيقولوا انت تعمل مشاكل. المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسه، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران. فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن قدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة، والقتل في قريوت، والهجوم على المدرسة في المغير، والاعتداءات في الخليل وبيت لحم، لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة. فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية، يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض، وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
4: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
5: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها، تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم، وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
4: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حال

0: حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
1: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤري من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
2: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضاً هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقاً يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
0: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
1: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
0: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية.

0: على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا، على مستوى هذه الجماعات، بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
1: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصورا في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحا، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
1: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وبر يؤكد أن مفتاح الاستقرار يلزم إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا هرمز مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. ومستوطنون حاصرون منازل فلسطينية في بلدة

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل التلفزيون العربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقة ومرتفعات علي طاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى إلى مستشفيات النبطية. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده. وأشار بر إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. أكد بر أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. ولمزيد من الرصد والتطورات ينضم إلي من بيروت الزميل أحمد شلحة. أهلا بك أحمد، وضعنا في تفاصيل ما لديك حتى هذه اللحظة، لا سيما بعد هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالجنوب اللبناني.
1: أحمد، وهي تطورات أيضا تطرح العديد من التساؤلات حول مصير الوضع الميداني في جنوب لبنان، لا سيما بعد هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي وصف بالاستثنائي فجر هذا اليوم بعد الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي سواء باتجاه بلدة النبطية الفوقة. مصادر ميدانية تشير إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من المحال التجارية في النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميرها، إضافة إلى استهدافه لمنزل يقع عند أطراف مدينة النبطية وقام بتدميره. سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى الغارة الإسرائيلية التي كانت دموية واستهدفت منزلا مأهولا بالسكان عند بلدة أنصار في قضاء النبطية. حتى الساعة لا يوجد بيان رسمي من وزارة الصحة اللبنانية حول حجم الخسائر البشرية، لكن الوكالة الوطنية للإعلام تشير إلى مقتل 7 أشخاص إضافة إلى إصابة آخرين بعد استهداف الطيران الحربي لمنزل يقع في بلدة أنصار. حتى أنه قبل قليل من الآن محلقة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة باتجاه مرتفعات علي الطاهر، مصحوبة كذلك بقصف مدفعي إسرائيلي. وبالتالي يمكن القول أحمد أن التركيز والنشاط العملياتي العسكري الإسرائيلي يتمحور عند مرتفعات علي الطاهر منذ أسابيع، وتحاول قوات عسكرية إسرائيلية السيطرة على تلك المرتفعات. من جانب حزب الله يعمل على صد كل هذه المحاولات. هناك هدفا إسرائيليا بالسيطرة على تلال علي الطاهر، سواء لأهداف استراتيجية أم حتى لأهداف سياسية كما يشير متابعون في لبنان. بحسب خبراء عسكريين فإن من يسيطر على تلال علي الطاهر يسيطر على كامل مناطق قضاء النبطية، وأبعد حتى من قضاء النبطية باتجاه مرتفعات إقليم التفاح، مرتفعات قضاء جزين، وصولا كذلك إلى مناطق في البقاع الغربي في شرق لبنان. كما أن السيطرة على تلال علي الطاهر تكشف كامل منطقة مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان. بطبيعة الحال شهود عيان كانوا قد أشاروا إلى أنه فجر هذا اليوم قد رصدوا مروحيات عسكرية إسرائيلية تعمل على إخلاء مصابين، إضافة كذلك إلى قيام روحيات الأباتشي بعمليات تمشيط واسعة عند مرتفعات علي الطاهر، وتزامن ذلك مع دخول الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية وشنه لسلسلة من الغارات فجر هذا اليوم. كامل هذه الغارات استهدفت مناطق تقع في قضاء النبطي. هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي يأتي أيضا بعد غارات نفذها الطيران الحربي مساء أمس، سواء باتجاه بلدة المنصوري في قضاء صور، هذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي إما إلى قصف مدفعي أو غارات جوية إسرائيلية، أم حتى لناحية الغارات التي استهدفت وادي بلدة عتشيط القصير في قضاء مرجعيون. كل هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت أجرى فيه رئيس لجنة التنسيق العسكري ما بين لبنان وإسرائيل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد جولة لقاءات مع المسؤولين في لبنان. تمحورت هذه اللقاءات حول بند المناطق التجريبية ورؤية الجانب اللبناني لتنفيذ هذا البند في ظل الإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب مما تصفها بالمنطقة العازلة. أحمد،
0: زميل أحمد شلحام من بيروت، أشكرك جزيلا، شكرا عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
2: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سيعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: ووصف ترامب إيران بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وأكد أن استخدام القوة العسكرية ضدها كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
2: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق واشنطن لشروط إيران والالتزاماتها بها، وأضاف أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. فيما نقلت رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي الاثنين المقبل، وأضاف أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. أفادت وسائل الأمن اليمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخ غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخ لتفريغ حمولتهما، فيما أكد مسؤول في ميناء المخ أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء القصف الذي استهدف الرصيف البحري. هذا أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران بجنوب المملكة

0: السعودية ونقلت وكالة سباء التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية تمت وحققت هدفها بنجاح. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية لذلك يمثل الانطلاق الفعلي لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي وعقب الاجتماع للتحالف الذي عقد في مدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. يواصل المستوطنون الإسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاطنيها والتضييق عليهم، رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. وأدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرتها محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمهيدا للضم الكامل.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بنغفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النزف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نزف لمنازل فلسطينيين في حي التفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نزف بشمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. يترقب الأهالي في قطاع غزة نتائج خريطة الطريق الأمريكية، بين من يراها فرصة لفتح الطريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، ومن يرى تطبيقها مستحيلا من واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي.
2: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح، تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين، بقدر ما تعني لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية.
3: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا، بما أنه يحمل اتفاق السلام كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم، وانتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشة التي نعيشه يعني. ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
2: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال، فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
4: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف اطلاق النار لاتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
2: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة، يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: وإلى السودان، إذ قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع. كما شدد البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش 72 على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
5: ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدبل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد. لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
0: رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود.

0: ويتصاعد التوتر بين الجانبين في البحر الأسود، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية، بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية. لكن موسكو قابلته بالرفض، معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة، إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد، أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.
0: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا وعقبته هزتان ارتداديتان. وأضافت الهيئة أن الزلزال ضرب منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزها على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إنتي. ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من القارة العجوز أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح في الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحدي حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
2: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزاناً لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسباً لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماماً بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
1: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهٍ. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.
2: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم. وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
3: إذا لم تهطل الأمطار غزيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، فقد نخسر أكثر من نصف المحصول.
2: ومع نقص المياه لا تتوقف المشكلة عند صعوبة الري، بل تمتد إلى المحصول نفسه، إذ أن استمرار الحرارة والجفاف قد يعني إنتاجاً أقل وجودة متراجعة أو خسارة جزء كبير من المحصول.
4: مياه أقل تعني محصول أقل وبالتالي ربح أقل، وهذا العام سيكون سيئاً جداً بالنسبة

0: أن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تارتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
1: تشهد بريطانيا عددا من الحرائق، طالت عددا من المنازل والغابة بسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة التي وصلت إلى مستويات قياسية هذه السنة، وانحسار الأمطار، واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من مخاطر الحرائق، فيما حذر ري الحدائق في عدة مقاطعات من إنجلترا.
2: حقول اصفرت أعشابها، وأنهار توقف جريانها، وغابات يبست أغصانها. هذا هو حال مناطق شاسعة من إنجلترا بعد أن ضربتها موجات الحر الأخيرة التي امتدت من يوليو إلى أغسطس. موجات الحر غير المسبوقة أدت إلى أن يعلن أكثر من 3/4 إنجلترا حالة جفاف تاريخي لم تعرف مسبقاً، الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.
3: طلبنا من المتاجر عدم عرض مواقد التخييم ذات الاستخدام الوحيد في هذا الوقت لتسببها بعدد من الحرائق، وعلى الجميع الالتزام وعدم استخدامها.
2: فرق الإطفاء تعاملت مع أكثر من 200 من الحرائق المتفرقة، فيما تخشى اندلاع حرائق في الغابات يصعب السيطرة عليها.
4: أدخلنا مركبات جديدة مخصصة للعمل بمختلف التضاريس، وصممت خصيصا لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات، ووفرنا كوادر من مسؤولي دعم عمليات مكافحة حرائق الغابات.
2: درجات الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وهي أرقام قياسية في بريطانيا، لتصبح تجارة المكيفات الهوائية رائجة في الصيف الذي أصبحت حرارته أكثر تطرفاً.
5: الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الصيف كل سنة، وحتى الشتاء لم يكن بارداً جداً ولا يوجد ثلج.
2: العديد من الأنهار جفت منابعها وانخفضت مناسيبها، كنهر واي الشهير بين ويلز وإنجلترا، فيما فرضت المجالس البلدية قيوداً على استخدام المياه في مختلف مناطق إنجلترا من العاصمة لندن وحتى شفيلد لتشمل أكثر من 25 مليون شخصاً.
6: موجات الحر التي تضرب بريطانيا صيفاً تشكل تحدياً شعبياً وحكومياً في المستقبل المنظور، إذ لم تعد استثناءً وموجات عابرة، الأمر الذي سيدفع السكان للتكيف مع تأثيراتها ويجبر الحكومة على وضع أسس بنية تحتية لدرء مخاطرها. حيدر الصافي، تارت عربي، لندن.
1: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. قتل وجرح بقصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبر يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. عرقج يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. ومستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
7: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
8: الله أكبر، الله أكبر.
9: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقابلة خاصة. 25 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية، ربع قرن كانت للحزب

0: الحزب فيه بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، إلا أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مليئة بالتحديات في مختلف المجالات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم أحمد بيوك جومش. نشكرك على الانضمام إلينا.
1: وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر وأتقدم عبركم إلى جميع المشاهدين الذين يتابعوننا بخالص التحية والتقدير والمودة.
0: شكرا لك. 25 عاما على تأسيس الحزب، نحو قرنين من الحكم، كيف يمكن الحديث عن إنجازات الحزب خلال هذه الفترة؟
2: 14 أغسطس 2001 gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem Türkiye'nin
1: في 14 من أغسطس عام 2001 كان السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان واحدا من أبرز وأهم السياسيين في تركيا آنذاك. وإذا نظرنا إلى مسيرته السياسية التي تمتد اليوم لنحو 50 عاما، فقد كان في ذلك الوقت تقريبا في منتصف هذه المسيرة. كان أردوغان قائدا سياسيا يحرص في كل مرحلة من مراحل حضوره السياسي على نقل أجندة الشعب وصوته وآماله إلى الساحة السياسية، وقد دفع أثمانا مقابل ذلك، فدخل السجن وتعرض للملاحقات القضائية ومنع من أن يكون نائبا في البرلمان، كما أبعد عن منصب رئاسة البلدية رغم انتخابه عبر ما يمكن وصفه بألاعيب قضائية. ورغم كل ما تعرض له لم يتراجع يوما، بل ظل دائما راغبا في أن يكون إلى جانب شعبه وينظر إلى خدمة الشعب باعتبارها جوهر العمل السياسي. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية المتكاملة، قدم رجب طيب أردوغان في 14 من أغسطس آب 2001 في أنقرة وعدا للشعب التركي. ففي الاجتماع الأول لحزبنا الذي أعلن فيه برنامج الحزب وشعاره للرأي العام، قال: لن يبقى شيء في تركيا كما كان من قبل. وفي الواقع تلخص هذه العبارة ما نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيقه داخل تركيا، وقد قادت هذه الرؤية على مدى 25 عاما إلى نجاح سياسي متنام في كل انتخابات خاضها حزبنا، وفي كل استفتاء، وكل انتخابات محلية، وكل انتخابات رئاسية. لكن خلف كل هذه الأعمال التي أنجزناها تقف الثقة بالنفس، وهذه الرؤية السياسية التي أرادت أن تجعل صوت الشعب وأمله وأفكاره هي صاحبة السيادة الحقيقية في قلب الحياة السياسية التركية. ومن خلال مواجهة الوصاية والإصلاحات الواسعة التي نفذناها، تم هدم الجدران التي كان يراد إقامتها بين الشعب والدولة. واليوم الشعب هو صاحب الكلمة في السياسة التركية، وما يقوله الشعب هو الذي يحدث في السياسة وسيبقى كذلك. وخلف هذا كله يقف الوعد الذي قطعه رجب طيب أردوغان للشعب في 14 من أغسطس 2001 حين قال: إن كل شيء في تركيا لن يبقى كما كان. وقد نجح السيد الرئيس من خلال كفاحه على مدى 25 عاما في الوفاء بهذا الوعد.
2: Başkanımız bu 25 yıllık mücadelesiyle bunu başarmış bir liderdir.
0: هذا يأخذنا للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 31 من مارس عام 2024، حينها أشار الرئيس أردوغان إلى رسالة أرسلها الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أشار أيضا إلى ضرورة التغيير والتجديد. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما التغيير الذي جرى في الحزب؟
2: AK Parti'mizdeki bu 25 yıllık siyasi birikimin en güçlü yönlerinden biri.
1: إحدى أهم نقاط القوة في التجربة السياسية التي ركبها حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما هي أننا نواصل مسيرتنا السياسية من خلال الجمع بين التغيير والتطور من جهة، وبين الخبرة والتراكم الناتج عنها من جهة أخرى، وهكذا كان الأمر دائما. ولهذا أقول باستمرار: إن التغيير والتقاليد والشباب والخبرة تجتمع كلها داخل حزب العدالة والتنمية. وحتى اليوم، سواء في مقر العام أو في جميع مدننا، لا تزال الكوادر التي كانت إلى جانب السيد الرئيس منذ انطلاق المسيرة في 14 من أغسطس 2001 معنا، ويواصل كبارنا هذه المسيرة وهذا النضال إلى جانبنا. وأنا شخصيا أحد الذين انضموا إلى حزب العدالة والتنمية من خلال فروع الشباب، واليوم أحاول الاطلاع بمهمة مهمة مثل رئاسة شؤون التنظيم. وعندما تنظرون إلى هذا الأمر يتضح أننا لسنا حركة سياسية تعتمد على كادر سياسي تقليدي.

0: تقليدي أو جامد، بل حركة تواصل التطور باستمرار مع دمج هذا التطور بالخبرة المتراكمة. وبعد كل انتخابات، إذا لم نصل إلى النتيجة التي نريدها، نسأل أنفسنا أين كان التقصير؟ وحتى إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة، فإننا نسأل كيف يمكن أن نفعل ما هو أفضل؟ لقد واصلنا طريقنا دائما من خلال هذا النوع من المراجعة والمحاسبة المستمرة، فبمجرد انتهاء الانتخابات يوم الأحد نبدأ اعتبارا من يوم الاثنين في تقييم نتائجها والعمل على المرحلة التالية. وفي مفهومنا للعمل التنظيمي لا يهم إن كان هناك انتخابات أم لا، لأن لدينا مسيرة سياسية تقوم على اللقاء الدائم مع شعبنا وعلى استشعار الأجندة والأفكار والمشاعر الموجودة في أدق مفاصل المجتمع، ثم صياغة السياسة وفقا للإرشادات التي تصلنا منه. وخلال هذه السنوات 25 واجهنا محاولات فرض الوصاية ومختلف المؤامرات ومحاولات زرع الفتن داخلنا وصولا إلى محاولات الانقلاب، ورغم كل ذلك تمكنا من عبور هذه المنعطفات الحرجة ونحن أكثر نموا وتطورا وقوة. ولا شك أن لهذه الرؤية السياسية ولهذا النهج التنظيمي دورا استثنائيا في ذلك.
1: Bu siyasal anlayışımızın, tavrımızın burada eşsiz bir yeri vardır.
2: بحسب آخر الإحصاءات الرسمية، عدد أعضاء الحزب يقترب من 12 مليونا. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ وهل ستكون لها بالضرورة انعكاسات على صناديق الاقتراع؟
0: نحن حركة سياسية تريد أن تمارس السياسة مع الشعب، ولسنا حزبا يعتمد على مجموعة محدودة أو مغلقة من الكوادر. رؤيتنا وأفقنا السياسي يقومان على السعي لاحتضان المجتمع بأكمله، والأساس في نضالنا السياسي وعملنا هو مخاطبة جميع أبناء شعبنا. وعندما ننظر إلى المجتمع فإننا نرى من وجهة نظرنا إما أشخاصا يصوتون لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان، وإما أشخاصا يمكن أن يصوت لهم مستقبلا. هكذا ننظر إلى الأمر، ومن هذا المنطلق لا نقول إن علينا فقط الحصول على دعم فئة معينة من المجتمع كي نصل إلى أهدافنا السياسية، ولا نقول إن علينا الحصول على تأييد مجموعة معينة أو مدن بعينها، بل نتبنى فهما سياسيا يقع في قلب المجتمع ويسعى إلى احتضان جميع أبناء الشعب. ولذلك فإن العمل على زيادة العضوية يمثل بالنسبة إلينا المرحلة الأولى في توسيع قاعدتنا السياسية. وتعمل تنظيماتنا بصورة دائمة على الإجابة عن سؤال: كيف يمكننا ضم أعضاء جدد إلى حزبنا؟ وكيف يمكننا مشاركة فكر قائدنا وبرنامج حزبنا وحماسنا مع مزيد من المتطوعين والعقول؟ وهذا في الحقيقة هو جوهر التنظيم الحزبي الذي يعمل بدوام كامل. ولدينا شبكة تنظيمية واسعة جدا تبدأ من الأحياء والشوارع وتمتد إلى مراكز الأقضية والقرى. وهذه التنظيمات لا تلتقي بالمواطنين فقط عند وجود الانتخابات، بل تفعل ذلك بصورة مستمرة وتسأل الناس: ما أوجه القصور التي ترونها هنا؟ ما الذي تتمنون الوصول إليه؟ ما أفكاركم؟ ماذا تشعرون؟ ونحن نتعامل مع كل هذه القضايا مع المجتمع نفسه. وهذا الفهم السياسي أسهم خلال فترة طويلة تمتد إلى 25 عاما وأكثر من 24 عاما في السلطة في تجديد أعمال حزبنا في الحكم باستمرار والحفاظ على حيوية بنيتنا ورؤيتنا السياسية. نحن عازمون على مواصلة توسيع هذه القاعدة وتطويرها وربط الحزب بشرائح أوسع بكثير، وخاصة منذ مؤتمرنا العام الأخير شهدنا انضمام نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كبرى وأقضية وبلدات إلى حزبنا، وهو ما يؤكد في الواقع مدى نجاح هذا النهج. واليوم نرى شخصيات سياسية مهمة واجهناها سنوات طويلة في الساحة السياسية تنضم إلى حزبنا، وبعد مرور 25 عاما ما زلنا نرى أن حزب العدالة والتنمية يقع في قلب الأمل والسياسة في تركيا، وإنه لا يزال في مركز اهتمام الشعب. وسنواصل طريقنا بهذه الثقة سواء من خلال توسيع قاعدة عضويتنا أو بانضمام نواب ورؤساء بلديات وشخصيات جديدة إلينا. سنبدأ من الآن في الحديث عما سنفعله خلال السنوات 25 المقبلة. ففي مفهومنا ورؤيتنا الحضارية لا يوجد شيء اسمه التوقف أو الراحة. نحن نعتبر الانتقال

0: انتقال من عمل إلى آخر نوعاً من الراحة. ولذلك فإن الفعالية التي سنقيمها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزبنا لن تكون مجرد احتفال بمرور 25 عاماً، بل ستكون في الوقت نفسه أول برنامج للسنوات 25 المقبلة.
1: قبل أيام أقر البرلمان التركي القانون المرتبط بمسار تركيا بلا إرهاب، والإقرار تم بأغلبية كبيرة. أي أهمية لهذا القانون ضمن إنجازات حزب العدالة والتنمية، وما المتوقع تغييره بعد هذه الخطوة؟
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız süreçte bu kanun süreci çok kritik bir eşikti ve bunun 400'ün üzerinde hatta 400'ün çok üzerinde.
0: أود أولاً أن أؤكد أن مرحلة إقرار هذا القانون كانت محطة بالغة الأهمية في المسار الذي أطلقناه تحت عنوان تركيا بلا إرهاب. ونحن نعتبر إقرار القانون بأكثر من 400 صوت، بل وبفارق كبير فوق هذا الرقم، أمراً بالغ الأهمية. ففي برلماننا يمثل رقم 400 الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء تعديل دستوري، وقد أقر هذا القانون بنحو 467 صوتا مؤيدا. من وجهة نظرنا ليست أهمية الأمر في إقرار القانون فحسب، بل في تمرير أكثر من 400 صوت، لأن ذلك يشكل قاعدة سياسية قوية للمرحلة المقبلة. وبالطبع نحن لم نصل إلى هذه النقطة من خلال مشروع قانون ظهر قبل بضعة أسابيع. فمنذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أكد السيد رئيس الجمهورية باستمرار أن جوهر النضال السياسي للحزب هو مواجهة المحظورات والقيود، كما أكد دائما أن حزب العدالة والتنمية سيكون في مقدمة القوى التي تتخذ خطوات تضمن حقوق شعبنا وتوسع مساحات الحرية في تركيا بصورة مستمرة وتحقق الاندماج المجتمعي. وقد ازدادت هذه الرؤية وهذا التصميم قوة مع تحالف الجمهور، واليوم يتقدم مسار تركيا بلا إرهاب بفضل التصريحات المهمة ذات الرؤية الاستشرافية للسيد دولت باهچلي رئيس حزب الحركة القومية، والخطوات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من خلال تحويل هذا المسار إلى سياسة دولة. ومن المعايير المهمة التي يقدمها القانون أن تقوم المؤسسات الأمنية المختصة في الدولة ومجلس الأمن القومي بالتثبت من أن التنظيم الإرهابي قد ألقى سلاحه بالفعل. ونحن نعتقد أن شعبنا بفضل التحولات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية والحاسمة لرجب طيب أردوغان، حقق خلال السنوات 20 الأخيرة 3 مكاسب استراتيجية مهمة. أولها يتعلق بما نسميه روح ملاذ كرد، والتي سنحيي ذكرها في 26 من أغسطس. فنحن نعرف أن اجتماع الأتراك والأكراد والعرب على أرض الأناضول وما نشأ عن هذه الوحدة عبر التاريخ مكننا من تحقيق نجاحات كبرى. ومنذ أن أصبح صوت الشعب وأفكاره ومشاعره هي السائدة في السياسة مع حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الوحدة التاريخية وهذا الإرث الحضاري دائما من المحاور الأساسية لسياستنا. ورغم أحداث الخنادق ورغم مختلف المحاولات التي قام بها التنظيم الإرهابي، فإن وحدة الأتراك والأكراد لم تتضرر قط، وقد حافظنا دائما على ما نسميه روح جنق قلعة وروح ملاذ كرد. أما المكسب الآخر فيتمثل في الهدف الذي طرحه حزب العدالة والتنمية منذ سنواته الأولى، وهو بناء صناعة دفاع وطنية، وقد بلغ هذا الهدف مستوى متقدما جدا مع الحملة الوطنية للتكنولوجيا. وكما تعلمون كنا في السابق مضطرين إلى استيراد تقنيات الطائرات والمركبات الجوية المسيرة من دول أخرى، لكن عندما اجتمعت جهود مهندسينا مع روح الحملة الوطنية للتكنولوجيا وآفاق الشباب اكتسبنا قدرات تكنولوجية مهمة للغاية، وقد منحنا النجاح الذي حققناه في هذا المجال أفضلية كبيرة على الأرض في كسر شوكة الإرهاب. وفي الوقت نفسه ظل تفاني جنودنا وشجاعتهم عاملا أساسيا يضيء طريقنا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 من يوليو تموز، وبعد نحو شهر فقط خرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن للعالم أننا لن ننتظر بعد الآن حتى يصل التهديد الإرهابي إلى حدودنا، بل سنقضي عليه في مصدره. ومن خلال العمليات العابرة للحدود مثل عملية نبع السلام وعملية غصن الزيتون

0: وما تحقق من إقامة مساحة استقرار في منطقتنا تم تضييق المجال الذي كان يتحرك فيه الإرهاب بصورة شبه كاملة. وعقب كل هذه التطورات والمكاسب الاستراتيجية، أعلن التنظيم الإرهابي أيضاً للعالم أنه لم يعد قادراً على مواصلة وجوده، وأنه سيتجه إلى حل نفسه وإنهاء هذا الوجود. واليوم يظهر لنا الإطار الرئيسي الذي وضعه هذا القانون أنه إذا تمت عملية الحل بالفعل وألقي السلاح وتم التخلي عن الذخائر، فإن ذلك سيفتح أمام تركيا مجالا جديدا. أما إذا لم يحدث ذلك، فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلينا لن تتوقف ولن تشهد أي تراجع أو انقطاع، كما أننا لا نعتقد أن المستقبل الذي تخلو فيه تركيا وحدها من الإرهاب كاف. نريد أن تصبح المنطقة أيضا خالية من الإرهاب، أي أننا نسعى بعد تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب إلى قطع شوط مهم نحو بناء منطقة بلا إرهاب في الشرق الأوسط. نعتقد أن التحالف الأمني الذي تشكل بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إطار إعلان مكة، وما يمكن أن يشهده مستقبلا من انضمام دول جديدة، سيمثل إحدى المحطات المهمة على طريق الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب.
1: Özellikle terörsüz bölgeye ulaşmamızda bize bir merhale olacak.
2: سنتحدث بعد قليل عن اتفاق مكة. الآن أريد أن أتحدث عن الدستور الجديد. يسعى حزب العدالة والتنمية للوصول إلى دستور جديد يليق بتركيا ومكانتها الجديدة ودورها في المنطقة والعالم. لماذا هذا الدستور الجديد مهم لتركيا الآن ولمستقبل تركيا؟
1: ben şöyle düşünüyorum. Her platformda da ifade ediyorum. Bizim üniversite öğrencilerimiz
0: أقول دائما في مختلف المنصات إن طلاب الجامعات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية في تركيا عندما يسألون اليوم عن الدستور النافذ في البلاد يتعلمون أنه دستور ناتج عن انقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 80، وأعتقد أن هذه الحقيقة وحدها تشكل نقصا بالنسبة إلى تركيا بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم. أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول، حتى لو اجتمع مجلس الأمة التركي الكبير اليوم وأقر الدستور الحالي نفسه بالكلمات والجمل والمواد ذاتها، ثم أصبح بإمكاننا أن نقول لشبابنا في المدارس إن الدستور النافذ ليس نتاج انقلاب 12 من سبتمبر، بل هو نتاج إرادة الشعب والأفكار والمشاعر والإرادة الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير، فإن ذلك بحد ذاته سيكون مكسبا. نحن نريد في تركيا وفي منطقتنا مناخا سياسيا لا يخضع بأي صورة لوصاية ما، ولا لأفكار جامدة وضيقة، ولا لمحاولات وأفكار غريبة عن هذه الأرض، بل مناخا تسوده مشاعر الشعب وأفكاره وإرادته. واليوم بفضل نجاحات حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية بقيادة رجب طيب أردوغان، أصبح هذا المناخ قائما بالفعل إلى حد كبير، لكن الدساتير والقواعد القانونية هي التي تحول هذا الواقع إلى بنية مؤسسية دائمة. ونحن نريد في تركيا دستورا مدنيا يكون نتاج نقاش تشاركي وحر يستطيع فيه الجميع التعبير عن أفكارهم. وفي الحقيقة حتى مصطلح الدستور المدني نفسه يلفت الانتباه، فإذا ترجمناه إلى لغات أخرى قد يسأل البعض، لماذا نحتاج أصلا إلى وصف الدستور بأنه مدني؟ لكن للأسف وبسبب تقاليدنا الدستورية التي شهدت دساتير تشكلت بوصفها نتاجا للانقلابات والتدخلات، أصبح مفهوم الدستور المدني تعبيرا عن حاجة تركيا إلى تجاوز كل ذلك. تركيا تجاوزت هذه المرحلة عمليا، وهي بحاجة الآن إلى أفق ونظام دستوري جديد يستطيع استيعاب هذا المشهد السياسي الواسع. وسنواصل العمل داخل مجلس الأمة التركي الكبير دون كلل أو توقف إلى أن نصل إلى دستور مدني بمشاركة جميع الأحزاب، وبحيث تتمكن جميع منظمات المجتمع المدني أيضا من التعبير عن آرائها. نريد أن نحقق هذا الهدف في المستقبل. وكما قلت قبل قليل، فإن إقرار القانون الإطاري لتركيا بلا إرهاب بنحو 467 صوتا مؤيدا يبين في الواقع أن هناك اليوم أرضية سياسية مناسبة يمكن أن تساعدنا في بلوغ هذا الهدف. سنواصل متابعة متابعة التطورات وسنمضي باستمرار في سبيل الوصول إلى هدف جمع شعبنا على دستور مدني وديمقراطي شامل.
1: Bu hedefi de Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı bir anayasayla milletimizi buluşturmak hedefiyle de sürekli ilerleyeceğiz.
2: التركية خلال العقدين الماضيين يرى أنها مرت بعدة تحولات، من تصفير المشاكل قبل الربيع العربي إلى حصول توترات مع بعض الدول، ثم مؤخرا عادت العلاقات إلى طبيعتها وربما أفضل. كيف يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات الخارجية التركية لا سيما مع الدول العربية ودول المنطقة؟
1: Bizim son gerçekleştirmiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kamuoyuna
0: في آخر اجتماعاتنا للتشاور والتقييم قدم السيد رئيس الجمهورية تقييما مهما جدا أمام الرأي العام، مفاده أنه عندما يجتمع الترك والأكراد والعرب في هذه الجغرافيا فإن التاريخ يبين لنا حجم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وعندما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض رأينا أيضا من قام بعمليات ومشاريع سياسية في هذه المنطقة وكيف تم استغلال ثروات هذه الأراضي وإمكاناتها وطاقاتها لمصلحة قوى أخرى من خلال زرع المسافات بيننا وإضعاف وحدتنا. ومن هذا المنطلق نريد مستقبلا تكون فيه مجتمعات هذه المنطقة هي صاحبة القرار، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو فيما يتعلق بالثروات الموجودة فوق الأرض وتحتها أو بالموارد البشرية. نريد أن تتجاوز هذه الجغرافيا مرحلة استهلاك مفهوم للأمن يملى علينا من بعض الدوائر الغربية من قبيل افعلوا هذا بهذه الطريقة وافعلوا ذلك بتلك الطريقة، وليقف هذا إلى جانب ذاك وليواجه هذا الطرف طرفا آخر. نريد أن نتخلى عن هذا المفهوم بالكامل وأن ننتقل بدلا منه إلى مفهوم ننتج فيه أمن منطقتنا معا. وكما ذكرتم فإن تجربة حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما مرت بمراحل متعددة في السياسة الخارجية، لكن الأساس بالنسبة إلينا كان دائما أن يسود السلام والعلاقات الجيدة والاستقرار بمنطقتنا. واليوم نتألم لما يتعرض له إخوتنا في إيران من تطورات، وبالقدر نفسه تؤلمنا أجواء الصراع التي يتعرض لها إخوتنا في الخليج. وعندما ننظر إلى الأمور بهذه الرؤية فإننا لا نريد أن نبقى أسرى لأجندات ضيقة وأطر محدودة، بل نريد النظر من منظور أوسع بكثير نجتمع فيه معا وتتيح فيه الثقة والاستقرار الناتجان عن وحدتنا لمجتمعاتنا فرصة بناء مستقبل أكثر ازدهارا. نعتقد أن اتفاق مكة والإرادة التي أظهرها من خلال اجتماع باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة يمكن أن يساهم بصورة إيجابية في هذا المسار. أما رؤيتنا للمستقبل وكما أكد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية فهي تعزيز هذه المنصة بانضمام دول جديدة، لكن القضية الأساسية بالنسبة إلينا تمتد من الصناعات الدفاعية إلى الخدمات اللوجستية، خصوصا في مرحلة تتغير فيها طرق التجارة العالمية ويعاد فيها تعريف علاقات القوة. نريد أن تكون منطقتنا فاعلا مبادرا لا طرفا سلبيا، وأن تحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وأن تزيد قدراتها الإنتاجية، وأن تنتج بنفسها أدواتها وإمكاناتها الأمنية. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه.
1: güvenlik imkan ve araçlarımızı kendimizin ürettiği bir gelecek tasavvurunun ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu istikamette de ilerlemeyi sürdüreceğiz.
2: في الشارع العربي والإسلامي كان هناك ارتياح كبير لاتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. في الشارع التركي كيف كان الحال وفي قواعد حزب العدالة والتنمية، وهل تعتقد أنه اتفاق سيعود بالنفع فقط على الدول الثلاث أو أيضا ستستفيد منه دول المنطقة؟
1: Burada tabii bizim ifade ettim. Bu ittifakın genişlemesi ve
0: كما قلت نحن نولي أهمية لتوسيع هذا التحالف وانضمام دول صديقة وشقيقة أخرى إليه، وقد أوضح كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية رؤيتنا في هذا الشأن. نحن نرى أن دول المنطقة يجب ألا تكون مجرد ساحات للصراع التي يشهدها العالم، بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا ورائدا في بناء الأمن وفي صناعة مستقبل مزدهر. نحلم خصوصا بعدما شهدته منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية بمستقبل تتخلص فيه المنطقة من أجواء الصراعات والحروب الأهلية المتواصلة وتتمكن من بناء أمنها وإرادتها السياسية ومن ثم رسم خريطة طريقها الخاصة نحو التنمية. وكما نجحنا خلال تجربتنا الممتدة 25 عاما في تركيا في بناء مناخ سياسي متحرر من الوصاية وفي إقامة واقع تكون فيه كلمة المجتمع وأفكاره ومشاعره هي صاحبة السيادة، فإننا نريد نقل هذه الروح وهذا الفهم القائم على الأخوة إلى منطقتنا أيضا. نريد بنية أمنية تعيد دول المنطقة من خلالها تأسيس أمنها بنفسها، وأن نناقش خلافاتنا ومشكلاتنا من خلال الاجتماع على طاولة واحدة بروح الأخوة، بدلا من التعامل معها عبر وساطات أو إملاءات أو أجندات تضعها بعض الأطراف من خارج المنطقة. ومن هذا المنطلق نريد أن نكون نحن من يتحدث عن قضايا ويعالجها ضمن هندسة أمنية إقليمية خاصة بنا. كما أرى أن توقيع اتفاق مكة في يوم الجمعة وإعلان هذه الإرادة في مكة المكرمة يحمل قيمة ومعنى كبيرين للغاية.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد بيوك جمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم، شكرا لك.
1: شكرا كثيرا.
2: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يفوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. ترامب يقول إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. مستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي.

أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيريتي عربي قال إن الطيران الحربي

0: الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى إلى مستشفيات النبطية. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده، وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع الترافية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان، وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة.
1: جنوب لبنان، اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً، ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريباً جداً أن مضيق هرمز بات تابعاً للأراضي الأمريكية.
2: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: ووصف ترامب إيران بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وأكد أنه أو أن استخدام القوى العسكرية ضدها كانت خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
2: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق واشنطن شروط إيران والتزامها بها، وأضاف أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن

مضيق هرمز. فيما نقلت رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح مضيق هرمز أو إغلاقه لن يتم إلا بقرار إيراني، وقال إن مضيق هرمز لا يمكن السيطرة عليه عبر التهديدات أو استعراض القوة، مضيفا أن إيران ستواصل فرض ما وصفه بالحصار ما لم تعترف الولايات المتحدة بهزيمتها وتتوقف عن تهديداتها وفق تعبيره. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل، وأضاف أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. أعلنت الحكومة أو أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين شنوا هجوما مضادا ردا على تكبدهم خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من الآليات، وأضافت القوات أن خسائرها بلغت 3 قتلى و7 جرحى. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز، وقال مسؤول عسكري يمني إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولاتهما، فيما أكد مسؤول في الميناء أن أضرارا ودمارا لحقت به جراء القصف الذي استهدف الرصيف البحري. أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة رامكو في مدينة نجران جنوب السعودية، ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه نقلت قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح رامكو في نجران بطائرة مسيرة وأن العملية حققت هدفها بنجاح. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاق الفعلي لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاطنها والتضييق عليهم رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، وجاء الاقتحام بعد هجوم لمستوطنين على حي شعب اللوز ومحاولتهم مداهمة عدد من المنازل.
وينضم إلينا من رام

0: الله. مراسلنا إبراهيم خلف لي يطلعنا على آخر التطورات بالضفة الغربية. تفضل إبراهيم.
1: نعم مديحة، دعينا نبدأ من بلدة قصرى جنوب نابلس. منذ 3 أيام الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية تحت عنوان ملاحقة المستوطنين الذين يحاولون إقامة بؤر إسطانية في منازل الفلسطينيين في المنطقة المصنفة بها وفق اتفاقية أوسلو ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. لكن حتى الآن الوضع على حاله، المستوطنون ما زالوا يعني يتنقلون في محيط هذه المنازل، وبين حين وآخر يقومون بنصب هذه الخيام، في حين يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل على ملاحقتهم. يوم أمس كان هناك محاولات من حركات يسارية يهودية حاولت الوصول إلى هذا المنزل، لكن تم منعهم. كان بحوزتهم بعض الأطعمة والمستهلكات الطبية واحتياجات أساسية لهذه العائلات المحاصرة والتي تأبى المغادرة من منازلها خشية من الاستيلاء على هذه المنازل. هذا يأتي على وقع تصريحات من وزير الجيش الإسرائيلي مديحة بمنح صلاحيات للشرطة الإسرائيلية بتنفيذها بحق المستوطنين في الضفة الغربية وسحب الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي، وهذا ما اعتبرته السلطة الفلسطينية خطوة متقدمة من الضم. يفترض أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالنشاطات العسكرية وتولي مهام الأمن في مناطق الضفة الغربية، لكن بعد القرار الإسرائيلي من وزير الجيش الإسرائيلي عمليا تعتبر إسرائيل مناطق الضفة الغربية جزء من إسرائيل، وهذا ما اعتبر فلسطينيا بأنه خطوة متقدمة من الضم. في جنوب الضفة الغربية أعلن عن إصابة 2 من الفلسطينيين جراء إطلاق الرصاص عليهم، هذا بالإضافة إلى هجمات نفذها المستوطنون واقتحم الجيش الإسرائيلي على إثر ذلك هذه المناطق. نتحدث عن بيت فجار وبيت أمر في منطقة جنوب الضفة الغربية. في بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله، الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وأطلق قنابل غاز ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين باستنشاق الغاز المسيل للدموع. كان مستوطنون قاموا بجولات استفزازية، حاول الأهالي التصدي لهذا الهجوم فتدخل الجيش الإسرائيلي وأطلق قنابل الغاز. حملات الاعتقالات مستمرة وواسعة شنها الجيش الإسرائيلي في عموم متفرقة من الضفة الغربية، سواء في مناطق الخليل، منطقة رام الله ونابلس وشمال الضفة الغربية.
0: نعم إبراهيم، أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، وأدانت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرتها محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمهيدا للضم الكامل.
2: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بن غفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكد

0: مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النصف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نصف لمنازل فلسطينيين في حي التفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نصف شمال مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمال مخيم البريج وسط القطاع. يترقب الأهالي في قطاع غزة نتائج خطة خريطة الطريق الأمريكية، بين من يراها فرصة لفتح طريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، ومن يرى تطبيقها مستحيلا مع واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي.
2: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح، تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين، بقدر ما تعني لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية.
3: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا، بما أنه يحمل اتفاق السلام كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم، وانتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشي الذي نعيشه يعني. ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
2: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال، فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
4: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار لاتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
2: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.
5: تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، تيريتي عربي، قطاع غزة.
1: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان الموافقة على تقديم ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للتهيئة لحوار داخلي شامل. وأكد البرهان أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة البيئة المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته. وأشار إلى أن الضمانات تشمل وقف بعض الإجراءات الجنائية بحق المشاركين من دون أن يمثل ذلك عفوا. وقال البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، مشددا على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
6: لنا ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدغل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام. فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد، لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
1: رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود. يتصاعد التوتر بين الجانبين في البحر الأسود، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
7: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحات والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرة مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشأة اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.
1: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7 درجات و7 أعشار الدرجة على مقياس ريشتر وقع قبالة سواحل أندونيسيا وأعقبته هزتان ارتداديتان. وأضافت الهيئة أن الزلزال ضرب منطقة فلوريس الأندونيسية على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه على بعد 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي. ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من قارة أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحد حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
8: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزانا لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسبا لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماما بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
7: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهٍ. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.
8: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحا يوما بعد يوم. وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
9: أيوة.

0: end.
1: من خزانات مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية، يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة، لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
2: بالنسبة إلى المزارع، لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات. عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تارتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
3: أقيمت في إسطنبول مراسم الدورة التاسعة من جوائز وجهي هوركوش للتكنولوجيا التي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. وشهدت المراسم توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خالوق جورجون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. وتحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيهي هوركوش الذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي، وتمنح الجوائز سنوياً في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولاً وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ترامب يقول إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. مستوطنون يحاصرون منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي. نلقاكم بعد قليل بحول الله، في أمان الله.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدوري الأوروبي على حساب هيرديتس كرالوفيه التشيكي. تعاقد فنرباتش التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى، فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية؟ وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل، ويواجه بشكتاش زالجريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا، مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: في اليمن عادت منافسات دوري كرة القدم بعد غياب استمر نحو 12 عاما جراء الحرب وتداعياتها، ويعود دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا من مختلف المحافظات في خطوة تعيد الحياة إلى الملاعب وتتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
2: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر عنا النعمة. هذه نعمة على فكرة، شوف كيف ما أحلى الجماهير، متوحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
1: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل مع الكل ذهابا وإيابا، عودة حافلة بالأمل تجمع فرقا ولاعبين وجماهير من مناطق مختلفة رغم ما يعيشه البلد من انقسام سياسي وجغرافي.
3: الآن شغف، وثاني شيء يعني بنتنقل من محافظة لمحافظة بكل حرية بكل أريحية، فهذا يعني يعطي لنا دوافع أن احنا نجتهد ونتريض أكثر وأكثر.
4: كنا أمام مرحلة خطيرة في السابق، عدم استمرارية الدوري وعدم انطلاق الدوري لفترات سابقة وسنوات طويلة، لكن الحمد لله رب العالمين الآن كما يرى الجميع عودة الجماهير للمدرجات وعودة النشاط.
1: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
5: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق. الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة للنادي، لا يوجد داعم للفريق. نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. اتمنى انه من الوزاره الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
1: وخلال السنوات الماضيه اقتصرت المنافسه الكرويه النادره على بطولات تنشيطيه محدوده اقيمت

0: في نطاقات جغرافية ضيقة.
1: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
2: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربهتشا وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربهتشا وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربهتشا، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي هي إلى فنربهتشا رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربهتشا، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربهتشا وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحدي جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربهتشا كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربهتشا التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
1: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة.

0: من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص. وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية، مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي. كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين 2 و 7 من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة 4 من كبار الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار اسطنبول جاء بعد دراسة 7 عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019. وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة الاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضا لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معا كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم. من 4 أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت. أهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
3: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة جدا في الكرة التركية بعد التألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة. ما حدث أن هناك

0: كان استمرارية جيدة. شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو تشكيل الأساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب. الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات. تطوير الأكاديميات هذا مهم جدا في موضوع المشروع. كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
1: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
0: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر. هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية؟ ليست في على صعيد كرة القدم، ولكن الدولة بشكل عام لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل له. لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية. هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة سرود تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات، أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن على الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتجول في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركية. في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
1: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 السنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
0: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية. هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب أو عفوا في الدوري الألماني، نشاهد لاعب مثل كينان يلدز موجود في يوفنتوس، أردا جولر متواجد في ريال مدريد. مع العلم أردا جولر من فينرباتشي، يعني خريج إسطنبول وخريج الكرة التركية، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا أو المغتربين الأتراك المتواجدين في أوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس أن نعم هناك شغف ورغبة عندي الكثير. وحالة كينان يلدز، حالة أردا جولر وتمثيلهم لأندية كبرى في أوروبا، هذا يحقق أهم شيء للأطفال والسن الصغير من حيث الراغبين أن يكونوا لاعبين، أي يحقق عنصر الإلهام. يعني هناك الطفل التركي يمشي بالشارع ويبتدي أردا جولر، أريد أن أكون مثل أردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ. صنع حالة أرد أقول في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات. هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي عمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يلا نفوز، لا، عمل متراكم قد تلبس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
1: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو، هناك أيضا بطولة العالم للفورمولا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل. طبعا برأيك يعني هل تحولت تركيا، أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
0: كما أشرنا صديقي هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة. هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا، يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول، وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك أكثر من استضافة، من بينها ملعب أتاتورك الأولمبي واستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2002 حسب ما أتذكر. فهناك جملة من الاستضافات الناجحة. تركيا جغرافيا ربما هي أجمل وأفضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم، الطقس جميل أغلب فترات السنة، مناسب أغلب فترات السنة. تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي، وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ وفي العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
1: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
0: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه مدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات، أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب وليس فقط إعلاميين أجانب، إعلاميين عرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبة أو حلم رؤية إنه تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحة مونديال جميل لأنه يعني التوقيت مناسب، المنطقة الجغرافية متقاربة من كل البلاد العربية والأوروبية وأغلب دول العالم، الموقع الجغرافي مطار إسطنبول، كل العوامل تؤدي إنه راح يكون مونديال ناجح، بلد فيه تنوع جغرافي ديموغرافي ثقافي من الدرجة الأولى كما أشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحة بالنسبة لي شخصيا كمان أتمنى يوم من الأيام نشوف. وكان هناك فكرة يعني لا أعرف إن كان عندي الجرأة أن أحكيها على تي آر تي أو لا، أن هناك رغبة هيك يعني باستضافة مشتركة بين مصر وتركيا لكأس العالم، يعني أعتقد راح تكون فكرة جميلة.
1: كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

Thank you.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوما مسرحا لمواجهة دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى.

راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون، غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحاً بغيضاً يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

كان آيتكن يلمز واحداً من أولئك الشباب الذين جرفهم ذلك التحول، فالتحق بصفوف التنظيم، وما إن أوصدت أبواب السجن عليه

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوة الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25,000 دونم بالضفة منذ حرب غزة. قصف متبادل بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن سقوط قتيل ومصابين بقصف على منطقة سكنية في دنيبرو بيتروفسك.

أهلا بكم من جديد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيريتي عربي إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثمين والجرحى إلى مستشفيات النبطية. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده. وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة.

0: ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، دعنا في صورة آخر التطورات لديك، تفضل.
1: مديحة، حصيلة ثقيلة للغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر هذا اليوم على جنوب لبنان. بحسب ما أعلنت قبل قليل وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية، لا سيما وأن التصعيد العسكري الإسرائيلي متواصل. قبل قليل غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف مبنى من طابقين عند بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي. أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل شخصين إضافة إلى إصابة 9 آخرين. مصادر ميدانية تشير إلى ارتفاع أعداد الضحايا إلى 4، وذلك بعد الغارة الدموية الإسرائيلية التي استهدفت منزلا مأهولا بالسكان عند بلدة أنصار، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال إضافة إلى سيدتين وإصابة مواطنين آخرين، والضحايا هم من عائلة واحدة بحسب ما أفادت مصادر ميدانية. نتحدث عن تصعيد عسكري إسرائيلي استثنائي منذ فجر هذا اليوم. نتحدث عن 7 غارات جوية إسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر، 4 غارات جوية استهدفت محالا تجارية عند بلدة النبطية الفوقة، إضافة إلى استهداف الطيران الحربي لمنزل يقع عند أطراف مدينة النبطية. والواضح أيضا أن الخروقات الإسرائيلية متواصلة. قبل دقائق قليلة من الآن سمع دوي انفجار ضخم في جنوب لبنان، تبين أنه ناتج عن عملية تفجير للجيش الإسرائيلي عند المنطقة الواقعة ما بين بلدتي دير سريان والطيبة في قضاء مرجعيون. أيضا نشير إلى قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري، قصف مدفعي باتجاه بلدة ميس الجبل الحدودية في قضاء مرجعيون، مع تعمد الجيش الإسرائيلي على إحراق المنازل في تلك البلدة. وأيضا عمليات تفجير وقصف مدفعي طال مدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط. هو تصعيد استثنائي منذ قرابة الشهرين، علما بأن مصادر متابعة تتخوف من إمكانية ارتفاع حدة الغارات الإسرائيلية، لا سيما أنه يوم غد تنتهي مهلة الشهرين المعمول بها لوقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل. وسائل الإعلام الإسرائيلية تدعي من أن حزب الله هاجم قوات عسكرية إسرائيلية عند مرتفعات علي الطاهر فجر هذا اليوم، علما أن حزب الله لم يصدر أي بيان رسمي حول هذا الموضوع. وأيضا هذا التصعيد العسكري استدعى موقفا من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي اعتبره بأنه أمر بالغ الخطورة ويقوض جهود تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان. سلام اعتبر بأن الضحايا هم ليسوا بنية تحتية عسكرية، وأشار إلى أن مسألة تفكيك أي بنية تحتية عسكرية هي تقع على مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا، ولا تسمح لإسرائيل باستباحة الأراضي اللبنانية.
0: نعم أحمد شلحة، أشكرك على كل هذه التفاصيل. معنا من بيروت الآن الكاتب والباحث السياسي علي حيدر. أستاذ علي، مرحبا بك. نبدأ من غارة أنصار ومقتل 10 أشخاص، هل ما حدث برأيك اليوم هو حادث أمني ضمن الخروقات المستمرة لإسرائيل، أم نحن أمام تحول في التصعيد وفي الرؤية الإسرائيلية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين. في الواقع لا نستطيع التعامل مع هذا العدوان وهذه المجزرة كما لو أنها مجرد استمرار للاعتداءات والخروقات السابقة، وإن كانت هي كذلك أيضا، ولكن حجم الضربة ونطاقها الجغرافي والهدف المدني الذي استهدفته إسرائيل يدفعنا إلى البحث عن سر التوقيت في هذه اللحظة السياسية لهذه المجزرة، ولا نستطيع أن نفصلها بأي شكل عن زيارة

0: الجنرال الأمريكي إلى لبنان، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تنفذ مثل هذا العدوان وبهذا المستوى من دون ضوء أخضر أمريكي، كما أنها ومن غير المنطقي الافتراض كما لو أن هذه المجزرة وغيرها هي في مقابل الزيارة الأمريكية. إذن لابد بأن هناك في ضوء السياسة التناغمية والتكاملية بين المسعى السياسي الأمريكي والعدوان الإسرائيلي السابق والحالي والمتوقع لاحقا، لابد بأن إسرائيل تريد أن تواكب هذه الزيارة بضغط ميداني بهدف إيجاد أجواء أو الضغط على أطراف لبنانية من أجل تمرير ما يسعى لتمريره يسوقه الجنرال الأمريكي.
1: نعم.
0: تفضل.
1: طيب أستاذ علي، نبيه بري يقول بأن مفتاح الاستقرار هو إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. هل هذا يعني عمليا بأن بيروت تعتبر بأن المشكلة لم تعد في تثبيت وقف النار فقط، إنما في الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية؟
0: هي كانت ولا تزال تكمن في منشأ المشكلة، هو في الاحتلال دائما وأبدا هي كذلك، ولكن أحد مستويات هذا العدوان وترجمة هذا العدوان يأتي أيضا إلى جانب ذلك بالاعتداءات النارية جوا وبرا وبحرا وما إلى ذلك. لذلك حتى لو افترضنا أنه حصل تخفيض لوقف النار، تخفيض للتصعيد الإسرائيلي كما يقال في الأدبيات، وكأن القتل بثلاثة أو أربعة يعني مقبول في حين 10 و11، لا، فحتى لو افترضنا توقف هذا العدوان بنسبة معينة، يبقى الاحتلال هو العقبة الأساسية التي يجب
1: طيب
0: إزالتها.
1: هل تستطيع
0: وبالتالي
1: بيروت
0: الطرف
1: الاستمرار في
0: الطرف
1: التفاوض؟
0: طبعا.
1: هل تستطيع بيروت الاستمرار في التفاوض تحت النار؟ يعني كان هناك اتصالات، مفاوضات لبنانية إسرائيلية ووساطات، لكن اليوم نشهد غارة بهذا الحجم.
0: أنا أعتقد أن أداء السلطة اللبنانية هو الذي جرأ الإسرائيلي على هذه السياسة، بسبب أنها سبق أن مارست مثل هذا العدوان في خلال الأشهر الماضية ولم يكن هناك ردة فعل سياسية على مستوى السلطة بوقف المفاوضات، بالاعتكاف السياسي بمعنى من المعاني، برفع الصوت أمام الأمريكي بأننا لا يمكن أن نستمر في هذه المفاوضات إذا استمر هذا التصعيد. عندما ترى إسرائيل هذا الرصيد أمامها فيما سبق في الأشهر الماضية، من الطبيعي أن لا تكترث لردود فعل السلطة اللبنانية حتى لو صدرت تصريحات هنا أو هناك. العبرة هو في الموقف، إلى على الأقل الموقف، يعني ما داموا لا يستطيعون أن يتصدوا للإسرائيلي وهذا مفهوم، ولكن سلاحهم الموقف، حتى سلاح الموقف لا يتخذونه في هذا المجال.
1: طيب لو نتحدث عن الداخل اللبناني أستاذ علي، هل يوجد اليوم موقف موحد بين الرئاسة، الحكومة، نبيه بري، حزب الله بشأن شروط التسوية؟ كيف نقرأ الداخل اليوم حيال هذه المعطيات؟
0: لا شك، ما من الواضح أن هناك انقسام حادا، أن هناك انقساما حادا داخل الساحة اللبنانية فيما يتعلق بالموقف من الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن السلطة ترجمت عن خيارها بالإطار الثلاثي الذي شرعن الاحتلال وأعطاه حرية الحركة وتبنى المطالب الإسرائيلية بكاملها كما هي، تحت ذريعة أنه لا يوجد خيار بديل، وكأن قول الله هي خيار، قول لا نقبل هي خيار، هذا على الأقل يعني بالحد الأدنى، في حين أن المقاومة تريد دحر الاحتلال من دون أن أثمان أمنية وسياسية تجعل لبنان مكشوفا على الأخطار الاستراتيجية والوجودية على مستوى المستقبل، وإلا ما معنى أن يحصل إعادة انتشار إسرائيلي هنا أو هناك ويجرد لبنان من أبسط مقومات القوة التي يشعر بها الإسرائيلي على الأقل ويعترف بها كونها عقبة أمام العدوانية الإسرائيلية. في كل الأحوال نحن أمام انقسام حاد، وهذا بالمناسبة يجب أن نشير إلى مسألة، أن هذا الانقسام في الموقف من الإسرائيلي عمره عقود في لبنان، ليس وليدة الحالة الحالية، وإنما كان يخبو ويتسع ويضيق بحسب التطورات. التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان والمنطقة جعلت الظرف أكثر ملائمة لأنصار الانفتاح على إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل ورفض منطق المقاومة والصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي.
1: الكاتب والباحث السياسي أستاذ علي حيدر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، وتوعد ترامب برد مضاعف 100 مرة على أي هجوم إيراني.
2: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سيعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي 2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر 100 مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: ووصف ترامب أن إيران وصفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وأكد أن استخدام القوة العسكرية ضدها كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
2: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
1: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق واشنطن شروط إيران والتزامها بها، وأضاف أنه لم يتخذ بعض أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. فيما نقلت رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن فتح مضيق هرمز أو إغلاقه لن يتم إلا بقرار إيراني، وقال غريب إن مضيق هرمز لا يمكن السيطرة عليه عبر التهديدات أو استعراض القوة، مضيفا أن إيران ستواصل فرض ما وصفه بالحصار ما لم تعترف الولايات المتحدة بهزيمتها وتتوقف عن تهديداتها وفق تعبيره.

0: ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي سعيد شاوردي. أستاذ سعيد مرحبا بك. إذن ترامب يقول أو قريبا سيعلن بأن هرمز أرضا أمريكية، وطهران تقول بأنه إيراني وسيبقى إيرانيا، ماذا نقول؟
1: تحية طيبة لك السادة مديحة ولجميع المشاهدين. والله هذا الكلام حقيقة يعني يثير السخرية والضحك عندما نسمع ترامب يقول سأعلن مضيق هرمز أرض أمريكية. يعني هذا كلام سخيف حقيقة، وهذا كلام أيضا في نفس الوقت خطير، وهذا يكشف لنا يعني حقيقة السياسة الأمريكية وموقفها على عكس ما يدعي الأمريكي عندما يقول أنه ليس لديها أطماع في المنطقة، وهو لا يهدد الأمن القومي الإيراني، وهو يريد فقط فتح مضيق هرمز للتجارة. إذن هناك نوايا مبيتة خطيرة. يعني مضيق هرمز هو نعلم يعني هناك سيادة إيرانية وعمانية على هذا المضيق. كيف أنت تأتي وتسمح لنفسك تتحدث عن مياه إقليمية يعني بهذه الطريقة؟ وهو الذي كان يقول يعني هو أحيانا كان ما يريد أن يعترف بسيادة إيران ولا حتى سلطنة عمان على المضيق، وكان يقول هذا المضيق دولي. حتى لو أردنا أن يعني ممر دولي كما يقول، فإذن إذا كان ممرا دوليا يعني كيف أنت تسمح لنفسك أن تسيطر على مضيق وهو ممر دولي كما تزعمون؟ فلذلك هذا كلام حقيقة
0: طيب
1: لا يرغى إلى مستوى.
0: قلت قبل قليل أستاذ سعيد بأن هذا التصريح سخيف وفي نفس الوقت هو خطير، ربما هذا يجعلنا نسأل على أي محمل ستتعامل واشنطن مع هذا التصريح، على أنه سخيف ولا يهم، أم هو خطير ويستدعي إعادة في الحسابات الإيرانية؟
1: لا، هو سخيف لأنه يعلم لو أن أمريكا جاءت بكل قوتها للمنطقة ب 250 ألف جندي كما حصل في احتلال العراق وكما احتلت أفغانستان، هي مش رايح قادرة أن تسيطر على هذا المضيق حتى لو أصبحت يعني أبحر من الدماء. هو يعلم أن إيران تاريخيا يعني خاصة في الفترة الأخيرة 50 عاما لم تفقد يعني قيد أنملة أو سنتيمتر واحد من أراضيها، فهو يعرف أنه لا يمكن تحقيق هذا الحلم أو هذا الكلام.
0: طيب كيف نوضح
1: الأوهام
0: الفكرة للمشاهد الذي
1: نعم
0: يتابع التناقض في التصريحات؟ أستاذ سعيد، المشاهد الذي يتابع التصريحات، التناقض في التصريحات بين إيران وأمريكا. واشنطن تقول إنها تفرض جدارا من الفولاذ بحريا وإنها صاحبة السيطرة، وإيران تقول لا سفينة تعبر بأمان من دون إذنها. من يسيطر فعليا اليوم على هرمز أستاذ سعيد؟
1: لا، هي السيطرة سادة مديحة بكل تأكيد إيرانية. إيران الآن تسيطر على المضيق، ولكن يعني هذه السيطرة أكون صريح مع حضرتك، أيضا الآن لدى إيران سيطرة تمنع أي سفينة أمريكية أو أي سفينة يعني تنظر إليها إيران على أنها توصل يعني نفط للأمريكيين أو الأوروبيين. الآن لا تستطيع تتحرك بسبب الحضور والوجود العسكري الأمريكي في المضيق، ولكن هذا أيضا غير مربح لإيران. إيران لا تريد أن تبقى المنطقة أمنية وعسكرية ومغلقة، لا، إيران تريد أن تفتح المنطقة ومضيق هرمز، لأن في حال فتح المضيق تتحقق مصالح إيران الاستراتيجية. ولكن الأمريكي عندما يقول نحن نسيطر على المضيق، هو حقيقة لا يريد أن يعترف بأن قوة عسكرية كالولايات المتحدة يعني فشلت في فتح هذا المضيق أمام إيران. لا توجد حقائق، يعني ما هذه السفن العالقة في شمال وجنوب المضيق؟ يعني هذه الأقمار الصناعية تفرجنا هذه السفن العالقة، دول المنطقة تقول لدينا مشكلة لا نستطيع أن نتحرك في هذه المنطقة. على كل حال يعني هو الكلام كلام ترامب.
0: طيب ترامب يقول في النشر يقول كذلك ترامب بأن إيران تهزم، طهران تطالب واشنطن بأن تقبل واقع الهزيمة كذلك. بعيدا عن خطاب النصر بين الطرفين أستاذ سعيد، ماذا حققت فعليا إيران لحد الساعة؟
1: لا، هو خطاب النصر الآن كلا الطرفين يعلنان خطاب النصر، إيران والولايات المتحدة، ولكن
0: أعيد صياغة السؤال، ربما يعني ما الذي لم تستطع واشنطن انتزاعه من طهران لحد الساعة؟
1: والله أنا أعتقد أستاذة مديحة يعني وبكل موضوعية يعني أجيب على هذا السؤال، الولايات المتحدة لم تستطيع أن تنتزع أي شيئا من إيران، لا بل ليس فقط لم تستطيع أن تنتزع شيئا مثلا في المجال النووي، بل هي خسرت الكثير حقيقة، خسرت عشرات المليارات من الدولارات في حرب لم تغير شيئا، اغتالوا قيادات صحيح، دمروا في إيران صحيح، ألحقوا ضرر بإيران صحيح، ولكن هذا لم يحقق أي من أهداف الولايات المتحدة، وليس فقط يعني لم ينتزعوا شيئا، الآن هذا مضيق هرمز، أصبح المشكلة والأزمة الأولى بالنسبة لأمريكا، حتى ربما تفوق الأزمة فيما يخص الملف النووي. لذلك يعني الانتصار يجب أن ترى أنت اليوم مثلا إيران جاءت وأعطتك وقدمت لك اليورانيوم عالي التخصيب، جاءت إيران وقالت لك نحن تخلينا عن حقنا في التخصيب والمشروع النووي، جاءت وأعطتك الصواريخ، جاءت وقالت لك نعم تفضل أنت سيطر على مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز تكون بإدارة أمريكية، جاءت وجئت أنت وسيطرت على النفط والغاز الإيراني، هذا يعتبر انتصار، وإلا أن تطلق صواريخ وتأتي بطائرات وتضرب ناس وتقتل ناس وتقول هذا انتصار، هذا ليس انتصار
0: بكل. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي سعيد شاوردي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين شنوا هجوما مضادا ردا على تكبدهم خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من الآليات. وأضافت القوات أن خسائرها بلغت 3 قتلى و7 جرحى. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي، قال إن الجيش لن يسمح للحوثيين بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة. وأكد أنزيلي أن استهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية لن يمر دون عقاب وسيواجه برد رادع يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة. وأشار إلى أن ميناء المخا منشأة مدنية حيوية ومرفق اقتصادي وملاحي يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية. وأوضح أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية يكشف مجددا إمعان الحوثيين في فرض حصار خانق على الشعب اليمني وتهديد أمنه الغذائي. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أصدرت 114 أمراً عسكرياً لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتى منتصف العام الجاري. وأشارت المنظمة إلى استيلاء إسرائيل بموجب هذه الأوامر على أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومزرعة رعوية جديدة، إلى جانب إصدار نحو 173 أمراً بوضع اليد. استولى بموجبها جيش الاحتلال على نحو 4211 دونماً. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاطنيها والتضييق عليهم، رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. ينضم إلينا الآن من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف ليضعنا في صورة التطورات الأخيرة في الضفة. تفضل إبراهيم.
2: نعم مديحة، دعينا نبدأ من بلدة قصرى جنوب نابلس. 6 أيام من حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في البلدة، و3 أيام على إعلان الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت عنوان إجلاء المستوطنين. حتى الآن يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم هذه الخيام ويعود المستوطنون لاحقا لإقامة هذه الخيام، في حين ما تزال هذه العائلات محاصرة. والجيش الإسرائيلي كان استولى على عدد من منازل الفلسطينيين، حولها إلى ثكنات عسكرية بذريعة أنه يسعى لتفكيك هذه الخيام وطرد المستوطنين. كل هذا يأتي بعد ضغوط

0: في المنطقة المصنفة ب وفق اتفاقيات أوسلو ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. في عموم الضفة الغربية الحال ليس أفضل، نتحدث عن استمرار حملات الدهم والاعتقالات، الاعتقالات روتينية يومية تقدم هيئة شؤون الأسرى والمحررين قائمة بأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم. حملات الاعتقالات كانت شاملة للعديد من المناطق الفلسطينية، نتحدث عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية. أحد هؤلاء ممرض كان في طريقه إلى أحد المشافي حيث يعمل هناك، أصيب بشلل بفعل إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، كما أننا نتحدث عن إصابات وقعت في صفوف الفلسطينيين في بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله. الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز بعد أن اقتحم المستوطنون أطراف القرية وحاول الأهالي التصدي لهذا الاقتحام. تدخل الجيش وقام بإطلاق قنابل الغاز صوب الفلسطينيين. هناك ردود فعل فلسطينية تتوالى في الحقيقة مديحة على قرار نقل صلاحيات الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة في التعامل مع المستوطنين. السلطة ترى بأن هذا خطوة متقدمة على سياق ضم الضفة الغربية وضمها إلى داخل إسرائيل.
1: إبراهيم خلف، أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. معنا أيضا الآن الكاتب والباحث السياسي محمد هواش من رام الله. أهلا بك أستاذ محمد. نبدأ من قصرى أستاذ محمد. 6 أيام وعائلات فلسطينية محاصرة داخل منازلها، ماذا يحدث على الأرض؟ كيف نفسر هذا الواقع؟ كيف يمكن أو كيف يستطيع مستوطن فرض حصار بهذا الشكل على منطقة يوجد فيها جيش إسرائيلي؟
2: تحية لك أستاذ مديحة وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن إسرائيل تواصل معركتها مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في سبيل وفي محاولات مستميتة من أجل تكريس ما تسميه إسرائيل بخطة الحسم، خطة الحسم مع الفلسطينيين، أي إنهاء القضية الفلسطينية وشطب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والسيطرة الاستعمارية وتوسيع السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا ما يجري في الضفة الغربية هو مشروع حكومي رسمي إسرائيلي وليس مشروع لمجموعات هامشية أو مجموعات متطرفة في المجتمع الإسرائيلي. هذه المجموعات تعمل في إطار الجيش الإسرائيلي وضمن مسؤوليات الجيش الإسرائيلي. المسألة الثالثة أن وزير الدفاع أعلن بالأمس بأنه ينقل الصلاحيات
1: هذا هو سؤالي الموالي. نعم،
2: في خطوة سياسية خطرة جدا، لكن الإسرائيليون المؤسسة الأمنية والجيش يعتبرها مناورة سياسية انتخابية ليست أكثر من ذلك، ولا تستطيع الشرطة، ليس لدى الشرطة إمكانات للقيام بضبط الأمن.
1: طيب أنا بحط في هذه النقطة أستاذ أستاذ لو نشرح أكثر في هذه النقطة أستاذ محمد، إذا ارتكب مستوطن اعتداء داخل مناطق ألف أو باء، هناك نقاش داخل إسرائيل حول أن الشرطة لا تدخل هذه المناطق عادة، أليس كذلك؟ فإذا سحبت صلاحية التعامل معه من الجيش، برأيك من سيعتقله أصلا؟ يعني هل يمكن أن تنشأ عمليا ما نسميه ربما مناطق إفلات من العقاب؟
2: يعني كما قلت ان وزير الدفاع اطلق يعني تصريحا يعتبر من وجهة نظر الاسرائيليين مناورة سياسية غير قابلة للتطبيق، بمعنى ان الجيش لا يوافق على ما قال به وما نادى به وما امر به وزير الدفاع، والشرطة ليس لديها الصلاحيات القانونية بالدرجة الاولى، وليس لديها ايضا الصلاحيات والقوة الكافية للقيام بهذه المهمات، وبالتالي هو تصريح سياسي لا أكثر ولا أقل. ولكن هذا التصريح السياسي مؤشر خطير جدا على نية إسرائيل لضم الضفة الغربية بالتدريج وبالصورة التي نراها على شاشات التلفزة يوميا بالاعتداء المتواصل على كل المناطق الفلسطينية المصنفة بمعنى المناطق الريفية.

0: في الضفة الغربية، في وسط الضفة الغربية، في شمال الضفة الغربية، في جنوب الضفة الغربية. يوميا هناك محاولات للاعتداء على الفلسطينيين، وأيضا هناك يعني إجراءات من أجل السيطرة ومصادرة الأراضي ومصادرة الأملاك الفلسطينية في هذه المناطق، على الرغم أنها مناطق يعني أو هذه الأملاك هي أملاك خاصة ولا يحق لإسرائيل حتى بالقانون الإسرائيلي مصادرة هذه الأراضي. هناك محاولات يعني متواصلة من اليمين المتطرف في إسرائيل، في الحكومة الإسرائيلية وفي الائتلاف الحكومي، ولا يريد أحد. يعني اليوم صحيفة يدعوت أحرنوت وصفت الوضع بأن ضباط الجيش الذين يرفضون هذه العمليات يخشون من إجراءات قمعية ضد هؤلاء المعتدين، خوفا على ترقياتهم وخوفا على مستقبلهم في الجيش. والجيش مكبل اليدين بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية الحاكمة، بقرارات الحكومة. أيضا هذا الإجراء الذي يعني أعلن عنه وزير الدفاع يحتاج إلى تشريعات جديدة في الكنيست، والكنيست لا لا لا صلاحيات لها الآن، منحلة. ولذلك يعني هذه مؤشرات خطرة على سياسة هذه الحكومة
1: طيب،
0: وعلى
1: ماذا عن
0: سياسة هذا
1: الموقف
0: الائتلاف الحكومي.
1: الأمريكي أستاذ محمد؟ السفير الأمريكي وصف بعض المشاركين في الحصار بعبارات شديدة، يعني هل نتحدث عن تغيير حقيقي في الموقف الأمريكي؟
0: لا أعتقد بأن هناك تغيير حقيقي. يعني التصريحات الصادمة من وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي التي أطلقها السفير الأمريكي هاكبي، تحدث عن مجرمين وتحدث عن متطرفين، ولكنه أشاد بالمستوطنين وقال بأن هؤلاء ليسوا كل المستوطنين، بمعنى أنه يؤيد سياسة الاستيطان وسياسة القضم، ولا يريد لهذه السياسة أن تتحول إلى شاشات التلفزة، ولا يريد لهذه الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون باعتداءاتهم اليومية على السكان الفلسطينيين أن تحتل يعني حيزا في الرأي العام الأمريكي، وخصوصا وأن بعض هذه البيوت في قرية قصرة هي لمواطنين فلسطينيين، ولكنهم أيضا يحملون الجنسية الأمريكية، بمعنى ما أن السفير الأمريكي لا يحمي المواطنين الأمريكيين الذين يسكنون في الضفة الغربية. وبالتالي أثيرت يعني في الرأي العام وفي الإدارة الأمريكية وفي البيت الأبيض أثيرت يعني أسئلة حول دور السفير الأمريكي في تل أبيب في القدس. وبالتالي هناك يعني تصريحات جاءت بناء على هذا الجو وليس بناء على تغيير حقيقي سياسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بكلمة واحدة أن تمنع إسرائيل والجيش الإسرائيلي من أي إجراءات غير قانونية تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية أن تتواصل وأن تستمر. ولكن الإدارة الأمريكية تعطي الحكومة الإسرائيلية يعني الفرص والوقت، وتطلب بشكل مرن جدا أن لا تسيء يعني لمكانة إسرائيل في العالم، وليس لحقوق الفلسطينيين، ليس حفاظا على حقوق الفلسطينيين، ولكن حفاظا على سمعة إسرائيل كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وهذا هو يعني التحول البسيط الشكلي. لا تريد الولايات المتحدة أن يكون حليفا لها، حليفا في المنطقة يقوم بعمليات عربدة على شاشات التلفزة وعمليات بلطجة وعمليات إجرام يقوم بها، ويعتبر حليف للولايات المتحدة. لهذا هناك يعني انتقادات لسلوك المستوطنين، وليس هناك انتقادات لسلوك الحكومة الإسرائيلية التي تسمح وترعى وتقود هذه العمليات بصورة دائمة.
1: الكاتب والباحث السياسي أستاذ محمد هواش، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وحذرت الوزارة من تعطل المتبقي للبالغ 12 محطة بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات

0: سيارات الإسعاف يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر. يترقب الأهالي في قطاع غزة نتائج خطة خريطة الطريق الأمريكية، بين من يراها فرصة لفتح الطريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، ومن يراها أو يرى تطبيقها مستحيلا مع واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي.
1: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح، تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين، بقدر ما تعني لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية.
2: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا، بما أنه يحمل اتفاق السلام كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم، وانتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشي الذي نعيشه يعني. ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
1: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال، فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
3: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف اطلاق النار إلى اتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
1: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة، يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان الموافقة على تقديم ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للتهيئة لحوار داخلي شامل. وأكد البرهان أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة البيئة المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته. وأشار إلى أن الضمانات تشمل وقف بعض الإجراءات الجنائية بحق المشاركين من دون أن يمثل ذلك عفواً. وقال البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، مشددا على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
4: أننا ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدبل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد. لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
0: قالت هيئة الأركان الأوكرانية قصفا روسيا استهدف منطقة سكنية في مقاطعة نيبرو

0: بيتروفيسك أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الجيش أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا باتجاه مقاطعات عدة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 598 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة. وقالت السلطات في منطقة سمارا الروسية إن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية صناعية في المنطقة، ما أسفر عن أضرار محدودة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع النطاق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اندونيسيا بقوة 7 درجات وسبعة أعشار إلى 38 قتيلا على الأقل. وقالت السلطات إن الزلزال تسبب في انهيار منازل وحدوث انزلاقات أرضية وأسفر عن إصابة 6 أشخاص وفقدان 2 آخرين. وأضافت أن فرق الإنقاذ انتشلت 20 جثة من مناطق سيكا وغرب مانجاري وشرقها، بينها 8 جثث من موقع انهيار أرضي في قرية ريوك. وكانت السلطات أصدرت تحذيرا من أمواج تسونامي ودعت سكان المناطق الساحلية إلى الانتقال إلى مناطق مرتفعة قبل أن ترفع التحذير بعدم تسجيل أو بعد عدم تسجيل تغييرات كبيرة في مستوى سطح البحر. مضت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية عام 2021. تواجه أفغانستان اليوم تحديات عدة، أهمها محاولات انعاش الاقتصاد في ظل علاقات دولية ما زالت تشق طريقها نحو اعتراف أوسع.
1: قبل 5 سنوات تغير المشهد السياسي في أفغانستان بصورة جذرية مع عودة حركة طالبان إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة حملت معها تحولات في الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحديات ما تزال حاضرة حتى اليوم.
2: رغم الضغوط علينا فإن الأوضاع تتحسن في بلادنا، الوضع الأمني يزداد قوة والاقتصاد يقف على قدميه، الثقة تزداد عند شعبنا، كما أن 6 ملايين شخصا قد عادوا وتم توطينهم. كل هذه الإنجازات تبعث على الاطمئنان وتبشرنا بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقا.
1: وتقول السلطات إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية هو استعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت لعقود.
3: خلال 5 سنوات الماضية تحسن الأمن والاستقرار بشكل واضح، ونشهد مشاريع جديدة في مختلف المناطق. نأمل أن ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد ويوفر فرص عمل ودخل أفضل للشباب.
1: ويرى مراقبون أن السنوات الخمس الماضية حملت تغيرات واضحة مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2021، إلا أن عددا من الملفات ما زال مطروحا على طاولة النقاش، سواء على الصعيد الاقتصادي أو فيما يتعلق بمستقبل التنمية والعلاقات الخارجية.
4: بعد مرور 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان، أفغانستان تشاهد أكثر نصف عقد أمنا في نصف القرن الماضي، إذا صح التعبير. أكثر من 4 عقود أفغانستان لم تشاهد أمن واستقرار كما شاهده خلال 5 سنوات من حكم طالبان.
1: وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار بعد عقود من الحرب، يرى مراقبون أن السنوات المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور أفغانستان على الساحة الإقليمية والدولية.
5: 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى الحكم، 5 سنوات شهدت خلالها أفغانستان تغييرات في ملفات الأمن والإدارة والعلاقات الخارجية. فضل القاهر قاضي، تيراتي عربي، كابول.
0: أقيمت في إسطنبول مراسم الدورة 9 من جوائز وجيه هوركوش للتكنولوجيا التي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. شهدت المراسم توزيع

0: توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. تحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيه حركوش الذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي، وتمنح الجوائز سنوياً في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولاً وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة.
1: يضم تكنوبارك إسطنبول أكثر من 11,000 مهندس وموظف، وقد حقق منذ تأسيسه صادرات تجاوز قيمتها 1,500,000 دولار. سنواصل العمل من أجل تطوير التقنيات الحيوية وبناء شراكات تكنولوجية قائمة على الثقة مع الدول الصديقة، ونسعى إلى تعزيز الملكية الفكرية ودعم شركات تكنولوجية والارتقاء بمكانة تركيا في عالم التكنولوجيا.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ترامب يقول إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوة الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25,000 دونم بالضفة وحرب غزة. قصف متبادل بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن سقوط قتيل ومصابين بقصف على منطقة سكنية في نيبرو بيتروفسك. نلقاكم على رأس الساعة بحول.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

البنت اللي مرقصه مشان البنت اللي مرقصه من فوق.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذن فهمي.
12: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
14: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوة الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25,000 دونم بالضفة منذ حرب غزة.

0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة 3 في غارة إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيريتي عربي إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقة ومرتفعات علي طاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده، وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. أضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، وتوعد ترامب برد مضاعف 100 مرة على أي هجوم إيراني.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سيعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر 100 مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: ووصف ترامب إيران بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وأكد أن استخدام القوى العسكرية ضدها كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

0: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك السلاح النووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
1: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق واشنطن شروط إيران والتزامها بها، وأضاف أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، فيما نقلت رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن فتح مضيق هرمز أو إغلاقه لن يتم إلا بقرار إيراني، وأضاف غريب آبادي أن مضيق هرمز لا يكمن أو لا يمكن السيطرة عليه عبر التهديدات، وأن إيران ستواصل فرض ما وصفه بالحصار ما لم تعترف الولايات المتحدة بهزيمتها وتتوقف عن تهديداتها وفق تعبيره. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز، وقالت القوات الحكومية إن الحوثيين شنوا هجوما مضادا

0: حوثيين وتدمير وإعطاب عدد من الآليات. وأضافت القوات أن خسائرها بلغت 3 قتلى و7 جرحى. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن الجيش لن يسمح للحوثيين بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة. وأكد النزيلي أن استهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية لن يمر دون عقاب وسيواجه برد رادع يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة. وأشار النزيلي إلى أن الميناء منشأة مدنية حيوية ومرفق اقتصادي وملاحي يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية. وأوضح أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية يكشف مجددا إمعان الحوثيين في فرض حصار خانق على الشعب اليمني وتهديد أمنه الغذائي. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أصدرت 114 أمراً عسكرياً لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وأشارت المنظمة إلى استيلاء إسرائيل بموجب هذه الأوامر على أكثر من 25,000 دونم من الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن الأوامر مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومزرعة رعوية جديدة إلى جانب استيلاء جيش الاحتلال على نحو 4,211 دونما. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة القاطنين فيها والتضييق عليهم رغم هدم جيش الاحتلال الخيمة للمرة الثانية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وحذرت الوزارة من تعطل المتبقية البالغة 12 محطة بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر. يترقب الأهالي في قطاع غزة نتائج خطة خريطة الطريق الأمريكية بين من يراها فرصة لفتح الطريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، ومن يرى تطبيقها مستحيلا مع واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي.
1: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين بقدر ما تعني لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية
2: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا، بما أنه يحمل اتفاق السلام كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم و

0: انتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشي الذي نعيشه يعني. ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
1: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال. فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
2: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار لاتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
1: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
3: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان الموافقة على تقديم ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للتهيئة لحوار داخلي شامل. أكد البرهان أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة البيئة المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته. وأشار إلى أن الضمانات تشمل وقف بعض الإجراءات الجنائية بحق المشاركين من دون أن يمثل ذلك عفواً. قال البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، مشدداً على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
4: أننا ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدبلو الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد. لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
3: قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قصفاً روسياً استهدف منطقة سكنية في مقاطعة نيبرو بيتروفيسك أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. أضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الجيش أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 598 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة. وقالت السلطات في منطقة سمارا الروسية إن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية صناعية في المنطقة، ما أسفر عن أضرار محدودة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع النطاق. عززت تركيا في السنوات الماضية دعمها للصومال في مجالات التنمية والتعليم والثقافة إلى جانب الشراكة الدفاعية والأمنية. ومنذ الزيارة التاريخية للرئيس التركي للصومال عام 2011 أسهمت تركيا في تدريب الجيش.

0: الجيش الصومالي واستكشاف النفط قبالة سواحل البلاد.
1: 15 عاما على الدور التركي في الصومال عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في أغسطس عام 2011، إذ إن العلاقات التركية الصومالية لا تنحصر فقط في التعاون الدبلوماسي بل امتدت إلى شراكات أمنية وعسكرية واستراتيجية، فهي أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال.
2: بلد تركيا،
3: نتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا ودخلنا معها شراكات استراتيجية، وهي أول دولة عملت معنا في الاستثمار البحري واستخراج الثروات السمكية الهائلة في مياهنا، بينما يحذر بعض الدول من الاستثمار في الصومال جراء المخاطر الأمنية. ولهذا نعتبر تركيا حليفا قويا نثق به ولا نخجل من ذلك مهما غضبوا.
1: لأول مرة نجحت شركة تاباو التركية في اكتشاف حقول نفط هائلة بسواحل الصومال، وما زالت الجهود التركية مستمرة لاستخراج البترول في بئر عرض واحد في سواحل وسط البلاد، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
4: ساعدت تركيا الصومال في مجالات كثيرة من بينها الأمن والتنمية، وهذا ما يميز الدور التركي في الصومال عن دور بقية الدول التي انخرطت هناك، ما يظهر موقف تركيا الداعم للصومال من أجل النهوض والوقوف على قدميها من جديد.
1: تسهم الحكومة التركية في تدريب الجيش الصومالي وتصليحه، إذ تخرج سنويا نحو 2000 جندي يتلقون تدريبات مكثفة في العاصمة مقاديشو ومدينة أنطاليا التركية. ويعد مركز التدريب العسكري التركي واحدا من بين عشرات مراكز التدريب في جنوب البلاد في سبيل مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في البلاد.
5: أعتقد أن الصومال استفاد من الوجود التركي، حيث تحسن الوضع الأمني في الصومال بسبب التدريبات التركية المكثفة للجيش الصومالي، كما أن مشاريع التنمية والبنى التحتية أسهمت في تحويل البلاد وجذب استثمارات أجنبية أخرى، رغم وجود تحديات لا يمكن غض الطرف عنها.
1: لدى تركيا أيضا حضور إغاثي ودبلوماسي في الصومال، فهي تنشط في وقت الأزمات السياسية والإنسانية، آخرها التوسط بين قوى المعارضة والحكومة، ما جنب الصومال حدوث أزمة أمنية وسياسية.
6: تعد تركيا شريكا أمنيا واقتصاديا مهما للصومال، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا على المستويين الأمني والاقتصادي، فتمسك البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية يدفع أنقرة ومقاديشو نحو آفاق ومحطات جديدة على كافة المستويات. أويس حسين، تيرتي عربي، مقاديشو.
0: مضت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية عام 2021. تواجه أفغانستان اليوم تحديات عدة، أهمها محاولات إنعاش الاقتصاد في ظل علاقات دولية ما زالت تشق طريقها نحو اعتراف أوسع.
7: قبل 5 سنوات تغير المشهد السياسي في أفغانستان بصورة جذرية مع عودة حركة طالبان إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة حملت معها تحولات في الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحديات ما تزال حاضرة حتى اليوم.
8: رغم الضغوط علينا فإن الأوضاع تتحسن في بلادنا، الوضع الأمني يزداد قوة والاقتصاد يقف على قدميه، الثقة تزداد عند شعبنا، كما أن 6 ملايين شخصا قد عادوا وتم توطينهم. كل هذه الإنجازات تبعث على الاطمئنان وتبشرنا بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقا.
7: وتقول السلطات إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية هو استعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت لعقود.
9: خلال 5 سنوات الماضية تحسن الأمن والاستقرار بشكل واضح، ونشهد مشاريع جديدة في مختلف المناطق، نأمل أن ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد ويوفر فرص عمل ودخل أفضل للشباب.
7: ويرى مراقبون أن السنوات الخمس الماضية حملت تغيرات واضحة مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2021، إلا أن عددا من الملفات ما زال مطروحا على طاولة النقاش، سواء على الصعيد الاقتصادي أو فيما يتعلق بمستقبل

0: مستقبل التنمية والعلاقات الخارجية.
1: بعد مرور 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان، أفغانستان تشاهد أكثر نصف عقد أمنا في نصف القرن الماضي إذا صح التعبير. أكثر من 4 عقود أفغانستان لم تشاهد أمنا واستقرار كما شاهده خلال 5 سنوات من حكم طالبان.
0: وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار بعد عقود من الحرب، يرى مراقبون أن السنوات المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور أفغانستان على الساحة الإقليمية والدولية. 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى الحكم، 5 سنوات شهدت خلالها أفغانستان تغييرات في ملفات الأمن والإدارة والعلاقات الخارجية. فضل القاهر قاضي، تيراتي عربي، كابول.
2: ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من قارة أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحد حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
3: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزانا لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسبا لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماما بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
4: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهين. لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.
3: وما يحدث في مزرعة فان هولست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم. وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
5: إذا لم تهطل أمطار غزيرة خلال الأسبوعين أو 3 المقبلة، فقد نخسر أكثر من نصف المحصول.
3: ومع نقص المياه لا تتوقف المشكلة عند صعوبة الري، بل تمتد إلى المحصول نفسه، إذ أن استمرار الحرارة والجفاف قد يعني إنتاجاً أقل وجودة متراجعة أو خسارة جزء كبير من المحصول.
6: مياه أقل تعني محصول أقل وبالتالي ربح أقل، وهذا العام سيكون سيئا جدا بالنسبة لمزارعي البطاطا، بل الأسوأ على الإطلاق.
3: من خزانات مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة، لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
7: بالنسبة إلى المزارع لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات، عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تيريتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
2: تشهد بريطانيا عدداً من الحرائق طالت عدداً من المنازل والغابات بسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة التي وصلت إلى مستويات قياسية هذه السنة وانحصار الأمطار، واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من مخاطر الحرائق، فيما حظر ري الحدائق في عدة مقاطعات من إنجلترا.
8: حقول اصفرت أعشابها وأنهار توقف جريانها وغابات يبست أغصانها، هذا هو حال مناطق شاسعة من إنجلترا بعد أن ضربتها موجات الحر الأخيرة التي امتدت من يوليو إلى أغسطس. موجات الحر غير المسبوقة أدت إلى أن يعلن أكثر من 3/4 إنجلترا حالة جفاف تاريخي لم تعرفه مسبقاً، الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات

0: وقائية.
1: We would say to retailers, do not put disposable.
2: طلبنا من المتاجر عدم عرض مواقد التخييم ذات الاستخدام الوحيد في هذا الوقت لتسببها بعدد من الحرائق، وعلى الجميع الالتزام وعدم استخدامها.
0: فرق الإطفاء تعاملت مع أكثر من 200 من الحرائق المتفرقة، فيما تخشى اندلاع حرائق في الغابات يصعب السيطرة عليها.
3: أدخلنا مركبات جديدة مخصصة للعمل بمختلف التضاريس، وصممت خصيصا لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات، ووفرنا كوادر من مسؤولي دعم عمليات مكافحة حرائق الغابات.
0: درجات الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وهي أرقام قياسية في بريطانيا، لتصبح تجارة المكيفات الهوائية رائجة في الصيف الذي أصبحت حرارته أكثر تطرفاً.
4: الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الصيف كل سنة، وحتى الشتاء لم يكن بارداً جداً ولا يوجد ثلج.
0: العديد من الأنهار جفت منابعها وانخفضت مناسيبها كنهر واي الشهير بين ويلز وإنجلترا، فيما فرضت المجالس البلدية قيوداً على استخدام المياه في مختلف مناطق إنجلترا من العاصمة لندن وحتى شيفيلد لتشمل أكثر من 25 مليون شخصاً.
5: موجات الحر التي تضرب بريطانيا صيفاً تشكل تحدياً شعبياً وحكومياً في المستقبل المنظور، إذ لم تعد استثناءً وموجات عابرة، الأمر الذي سيدفع السكان للتكيف مع تأثيراتها ويجبر الحكومة على وضع أسس بنية تحتية لدرء مخاطرها. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
6: أقيمت في إسطنبول مراسم الدورة التاسعة من جوائز وجيه هوركوش للتكنولوجيا التي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. وشهدت المراسم توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غوركون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. تحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيه هوركوش الذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي، وتمنح الجوائز سنوياً في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولاً وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة. نهاية النشر، تذكير بالعناوين: مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها.

0: شكرا لكم، في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية. تعطل صادرات النفط يفاقم أزمة الرواتب في العراق.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابار النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات.

0: دورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
1: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية، وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرغ أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر وأثبتت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا من الدخل القومي من 3500 دولار إلى 16300 دولار على المستوى الإقليمي، فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تتفوق من ناتجها المحلي الإجمالي على كبرى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وكذلك هي الاقتصاد الأكبر بين دول العالم الإسلامي، كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 من مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ عقود.
1: نعم. أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان، كيف تمكنت من ذلك؟
2: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير، فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو معدل مرتفع أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعا لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي، لكن على الأرض ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيراً في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
2: السياسات الرئيسة هي أن تركيا اعتمدت على عدم تصدير المواد الخام، وأنه لابد من وجود مراحل إنتاجية على ما تصدره تركيا، فأصبحت صادرات تركيا من المواد الخام

0: كام صفر، ولكن القاعدة الصناعية التي سمحت بأن تضيف قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل على مضاعفة ناتجها الإجمالي بشكل كبير، وكذلك إتاحتها لسد جزء كبير من احتياجاتها على المستوى السوق المحلي، ثم امتداد علاقاتها الإقليمية من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى، انتقلت تركيا من مجرد دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية. فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضورا قويا في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات، وأصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مصدرة للصناعات الدفاعية، ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، المناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية،
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
0: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجاتها، فهي تستورد من احتياجاتها من الطاقة، ولكن الاستراتيجية التي اعتمدتها تركيا في مد أواصل التعاون فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغاز والنفط واضحة وجلية خلال هذه المرحلة، ولعلنا لمسنا خلال الأيام الماضية ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى. ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يد التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط حتى من دول عربية مثل
1: نعم،
0: الجزائر.
1: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
0: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية، فضلا عن تفوقه إقلاميا في هذا المجال. ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية. فمجال السياحة لم يعد قاصرا في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية، في مجالات أخرى سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي. فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة، تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الصناعي بشكل والمجال الزراعي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق.

0: لك انت دولار اطفال مشان البنك المراقبه من فوق.
1: حرام عليك كم تروح والله يا رامي كم تروح 9 سنوات كم تروح

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين التي تأخرت أكثر من 40 يوما جراء توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز. واقع مالي تسبب بركود غير مسبوق وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
2: السوق الآن متذبذب، الأسعار في تصاعد ليس انخفاض، وتلاحظ يوم بعد يوم القدرة الشرائية للمواطن تقل. باسم هاي الأخبار انه خطه تقشفيه من الحكومه، انه رواتب ماكو، انه الرواتب راح تتاخر، فاصبح يعني المواطن يعني ما يحاول انه يستهلك الاموال اللي عنده بصوره سريعه، لا، انه يحاول انه يحافظ على الاموال اللي عنده.
1: ومع غياب الحلول المنظوره لازمه المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطيه للعراق التي تشكل اكثر من 90% من اجمالي ايرادات موازنته العامه، باشرت الحكومة اعتماد سياسة تقشفية حادة بهدف تقليص النفقات التشغيلية إلى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة خيار لا مفر منه، فإن محللين ماليين يحذرون من أنها سترتب آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد.
3: خطوة ترشيق النفقات الحكومية هي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف تصدير النفط. الآن الحكومة متجهة إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
1: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز.
4: على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
5: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يتضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون 70 دولار واستقرت عند 65 دولار. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق، المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه احنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه احنا مسعر كان في موازنة ثلاثية ب70 دولار، فإذا ما انخفض 5 دولارات فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن إحنا نتحدث إحنا نبيع بأقل من 20 دولار. الآن النفط العراقي يباع بحدود 50-55 دولار، لأنه إحنا ننطي خصومات للشركات العالمية إنه تستورد من البصرة عند بناء الشحن، والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل 3.4 مليون، انخفضت إلى 1 مليون برميل أو أقل من 1 مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من 1 مليون برميل. فبالتالي العجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى ده أتحدث أنا عنه، طبعا احنا شهريا يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار و300 يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون، بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
0: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
5: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الأزمة لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الأمريكي يعلن تفاؤله بأنه هناك مفاوضات إيجابية، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمرة، وهذا طبعا شهدناه طيلة الأشهر الماضية، وبالتالي انا شخصيا يعني ما أتوقع أنه هذه راح تنحل الأزمة خلال الأسبوع أو الشهر القادم أو الشهرين القادم، ثم حتى إذا انتهت الأزمة نحتاج أن على الأقل 3 أشهر إلى 4 أشهر حتى تعود الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي وبخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أن العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية. حتى الإجراءات اللي تطرح الإجراءات التقشفية الحقيقة إجراءات غير كافية، يعني هو إحنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا، الدرجات العليا لا تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنويا 2 تريليون.

0: يعني بحدود النصف تريليون تقريبا شهريا، لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب أيضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو ده يؤثر على مستواهم المعيشي، لأن كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء أجور الكهرباء، الشبكة الوطنية ما عادت تتغذي بساعات طويلة، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق، والخدمات الصحية أيضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا. أي ضغط بهذا البند راح يترك آثار سلبية وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
1: تماما، وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
0: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود، ومن ركود شديد، لأنه أكبر قطاع للإنفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات قيدت الإنفاق الاستثماري، فانحصر الإنفاق فقط في الإنفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والأجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والأجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 إلى يوم 26، فالإنفاق للموظفين يكون يوم على مدة 10 أيام، ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الآن عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا، بحيث أنه انتقلت الأزمة من القطاع العام للقطاع الخاص، اليوم أيضا أكو تعسر بالقطاع الخاص في إمكانية دفع رواتب الموظفين، فبدأوا يسرحون قسم من العمال، فأصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكلة البطالة، راح أيضا ترتفع معدلات الفقر إذا ما بدأت بإجراءات تقشفية. الإجراءات التقشفية أما أنه راح الزيد مدة دفع الرواتب، يعني هو الآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم، ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات، مخصصات، تقليص جزء من الرواتب، ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك آثار سلبية على الأفراد.
1: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
0: وشوف هنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، وهذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض، سواء كان من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك، بيجي، موصل، حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200,000 برميل إلى 750,000 وإلى مليون، وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو 4 أشهر، بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن من حديثة إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة 1,000,000 برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25,000 دونم بالضفة منذ حرب غزة.

0: أهلا بكم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة 3 في غارة إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيرتي عربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات الإسرائيلية على بلدات الجنوب أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار. وقال عون إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبيل جولة في روما مطلع الشهر المقبل. وأدان عون اعتداءات إسرائيل المستمرة على الجنوب وخروقها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده. وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
1: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
2: قريباً سأعلن مضيق هرمز.

0: أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى ثلاثة أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوماً واسعاً للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز، وقالت القوات الحكومية أن الحوثيين شنوا هجوماً مضاداً رداً على تكبدهم خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من الآليات. وأضافت القوات أن خسائرها بلغت 3 قتلى و7 جرحى. أفاد مراسل تيرتي عربي بسماع دوي انفجارين عنيفين في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الحوثيين واستهداف المناطق السكنية في المدينة. وقال شهود عيان إن أحد الصاروخين سقط قرب مخيمات النازحين. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي إن الجيش لن يسمح للحوثيين بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة. وأكد نزيلي أن استهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد رادع يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة. وأشار نزيلي إلى أن ميناء المخا منشأة مدنية حيوية ومرفق اقتصادي وملاحي يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية. وأوضح أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية يكشف مجددا إمعان الحوثيين في فرض حصار خانق على الشعب اليمني وتهديد أمنه الغذائي. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسمياً إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أصدرت 114 أمراً عسكرياً لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وأشارت المنظمة إلى استيلاء إسرائيل بموجب هذه الأوامر على أكثر من 25 ألف دنم من الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الأوامر

0: وامرة مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومزرعة رعوية جديدة، إلى جانب استيلاء جيش الاحتلال على نحو 4211 دنما. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة القاطنين فيها والتضييق عليهم رغم هدم جيش الاحتلال الخيمة للمرة الثانية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وحذرت الوزارة من تعطل المتبقية البالغة 12 محطة بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر. يترقب الأهالي في قطاع غزة نتائج خطة خريطة الطريق الأمريكية، بين من يراها فرصة لفتح الطريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، ومن يرى تطبيقها مستحيلا مع واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي.
1: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح، تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين، بقدر ما تعني لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية.
2: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا، بما أنه يحمل اتفاق السلام كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم، وانتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشي الذي نعيشه يعني، ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
1: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال، فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
3: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار لاتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
1: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.
4: تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الموافقة على تقديم ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للتهيئة لحوار داخلي شامل. وأكد البرهان أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة البيئة المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته. وأشار إلى أن الضمانات تشمل وقف بعض الإجراءات الجنائية بحق المشاركين من دون

0: أن يمثل ذلك عفوا. وقال البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، مشددا على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
1: ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدبل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد، لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
0: قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دنيبرو بتروفسك أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الجيش أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 598 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة. وقالت السلطات في منطقة سمارة الروسية أن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية صناعية في المنطقة، ما أسفر عن أضرار محدودة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع النطاق. عززت تركيا في السنوات الماضية دعمها للصومال في مجالات التنمية والتعليم والثقافة إلى جانب الشراكة الدفاعية والأمنية. ومنذ الزيارة التاريخية للرئيس التركي للصومال عام 2011 أسهمت تركيا في تدريب الجيش الصومالي واستكشاف النفط قبالة سواحل البلاد.
2: 15 عاما على الدور التركي في الصومال، عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في أغسطس عام 2011، إذ إن العلاقات التركية الصومالية لا تنحصر فقط في التعاون الدبلوماسي بل امتدت إلى شراكات أمنية وعسكرية واستراتيجية، فهي أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال.
3: بلد تركيا،
4: نتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا ودخلنا معها شراكات استراتيجية، وهي أول دولة عملت معنا في الاستثمار البحري واستخراج الثروات السمكية الهائلة في مياهنا، بينما يحذر بعض الدول من الاستثمار في الصومال جراء المخاطر الأمنية. ولهذا نعتبر تركيا حليفا قويا نثق به ولا نخجل من ذلك مهما غضبوا.
2: لأول مرة نجحت شركة تاباو التركية في اكتشاف حقول نفط هائلة بسواحل الصومال، وما زالت الجهود التركية مستمرة لاستخراج البترول في بئر عرض واحد في سواحل وسط البلاد، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
5: ساعدت تركيا الصومال في مجالات كثيرة من بينها الأمن والتنمية، وهذا ما يميز الدور التركي في الصومال عن دور بقية الدول التي انخرطت هناك، ما يظهر موقف تركيا الداعم للصومال من أجل النهوض والوقوف على قدميها من جديد.
2: تسهم الحكومة التركية في تدريب الجيش الصومالي وتصليحه، إذ تخرج سنويا نحو 2000 جندي يتلقون تدريبات مكثفة في العاصمة مقاديشو ومدينة أنطاليا التركية. ويعد مركز التدريب العسكري التركي واحدا من بين عشرات مراكز التدريب في جنوب البلاد في سبيل مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في البلاد.
6: أعتقد أن الصومال استفاد من الوجود التركي، حيث تحسن الوضع الأمني في الصومال بسبب التدريبات التركية المكثفة للجيش الصومالي، كما أن مشاريع التنمية والبنى التحتية أسهمت في تحويل البلاد وجذب استثمارات أجنبية أخرى رغم وجود تحديات لا يمكن غض الطرف عنها.
2: لدى تركيا أيضا

0: الحضور إغاثي ودبلوماسي في الصومال، فهي تنشط في وقت الأزمات السياسية والإنسانية، آخرها التوسط بين قوى المعارضة والحكومة، ما جنب الصومال حدوث أزمة أمنية وسياسية.
1: تعد تركيا شريكا أمنيا واقتصاديا مهما للصومال، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا على المستويين الأمني والاقتصادي، فتمسك البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية يدفع أنقرة ومقاديشو نحو آفاق ومحطات جديدة على كافة المستويات. أويس حسين، تيرتي عربي، مقاديشو.
2: مضت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية عام 2021، وتواجه أفغانستان اليوم تحديات عدة، أهمها محاولات إنعاش الاقتصاد في ظل علاقات دولية ما زالت تشق طريقها نحو اعتراف أوسع.
3: قبل 5 سنوات تغير المشهد السياسي في أفغانستان بصورة جذرية مع عودة حركة طالبان إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة حملت معها تحولات في الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحديات ما تزال حاضرة حتى اليوم.
4: رغم الضغوط علينا فإن الأوضاع تتحسن في بلادنا، الوضع الأمني يزداد قوة والاقتصاد يقف على قدميه، الثقة تزداد عند شعبنا، كما أن 6 ملايين شخصا قد عادوا وتم توطينهم. كل هذه الإنجازات تبعث على الاطمئنان وتبشرنا بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقا.
3: وتقول السلطات إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية هو استعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت لعقود.
5: خلال 5 سنوات الماضية تحسن الأمن والاستقرار بشكل واضح، ونشهد مشاريع جديدة في مختلف المناطق. نأمل أن ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد ويوفر فرص عمل ودخل أفضل للشباب.
3: ويرى مراقبون أن السنوات الخمس الماضية حملت تغيرات واضحة مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2021، إلا أن عددا من الملفات ما زال مطروحا على طاولة النقاش، سواء على الصعيد الاقتصادي أو فيما يتعلق بمستقبل التنمية والعلاقات الخارجية.
6: بعد مرور 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان، أفغانستان تشاهد أكثر نصف عقد أمنا في نصف القرن الماضي، إذا صح التعبير. أكثر من 4 عقود أفغانستان لم تشاهد أمن واستقرار كما شاهده خلال 5 سنوات من حكم طالبان.
3: وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار بعد عقود من الحرب، يرى مراقبون أن السنوات المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور أفغانستان على الساحة الإقليمية والدولية.
7: 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى الحكم، 5 سنوات شهدت خلالها أفغانستان تغييرات في ملفات الأمن والإدارة والعلاقات الخارجية. فضل القاهر قاضي، تيرتي عربي، كابول.
2: ما زالت موجة الحر الحالية تعصف بأجزاء واسعة من قارة أوروبا، ففي بلجيكا شملت أزمة الجفاف كثيرا من الأراضي الزراعية بعد أسابيع من ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما جعل المزارعين أمام تحدي حقيقي لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.
8: هنا في الريف الهولندي من الجانب البلجيكي على بعد ساعة من مدينة بروكسل، بنى المزارع ميخائيل فان هولست قبل سنوات خزانا لمياه الأمطار بسعة 185 ألف لتر تحسبا لفترات الجفاف، لكن هذا الصيف فرغ هذا الخزان تماما بعدما غابت الأمطار لأسابيع متواصلة ولم يعد هناك ما يغذيه. ومع استمرار الحرارة وانعدام التساقطات اضطر المزارع إلى تقنين المياه في محاولة لإنقاذ محصوله، فكل قطرة أصبحت محسوبة.
9: لم تمطر ولو قطرة واحدة منذ أسابيع متواصلة، ومخزون المياه لدي أصبح شبه منتهين، لم يعد لدي ماء لأقوم بالري. أنا أحتاج إلى نحو 4000 لتر يوميا للزهور.

0: يحدث في مزرعة فان هولوست ليس حالة معزولة، ففي عموم الفلاندرز المنطقة الهولندية في شمال بلجيكا باتت أزمة المياه أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم، وتشير أحدث بيانات هيئة البيئة إلى أن أكثر من 83% من مستويات المياه الجوفية في الوقت الحالي منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي.
1: إذا لم تهطل أمطار غزيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، فقد نخسر أكثر من نصف المحصول.
0: ومع نقص المياه لا تتوقف المشكلة عند صعوبة الري، بل تمتد إلى المحصول نفسه، إذ أن استمرار الحرارة والجفاف قد يعني إنتاجاً أقل وجودة متراجعة أو خسارة جزء كبير من المحصول.
2: مياه أقل تعني محصول أقل وبالتالي ربح أقل، وهذا العام سيكون سيئاً جداً بالنسبة لمزارعي البطاطا، بل الأسوأ على الإطلاق.
0: من خزانات مياه الأمطار إلى المياه المعالجة من مصانع الصناعات الغذائية يلجأ المزارعون إلى بدائل متعددة، لكنها تبقى محدودة ولا تعوض غياب الأمطار الطبيعية.
3: بالنسبة إلى المزارع لا يحتاج الأمر إلى كثير من الحسابات، عندما ينفذ الماء يبدأ المحصول بالنفاذ، وفي انتظار أن تتغير الأحوال الجوية يبحث المزارعون في هذه الأرياف عن كل قطرة يمكن أن تنقذ موسمهم. باسل الطناني، تارتي عربي، من إحدى مزارع الجانب الهولندي في بلجيكا.
4: تشهد بريطانيا عدداً من الحرائق طالت عدداً من المنازل والغابات بسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة التي وصلت إلى مستويات قياسية هذه السنة وانحسار الأمطار، واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من مخاطر الحرائق، فيما حظر ري الحدائق في عدة مقاطعات من إنجلترا.
5: حقول اصفرت أعشابها وأنهار توقف جريانها وغابات يبست أغصانها، هذا هو حال مناطق شاسعة من إنجلترا بعد أن ضربتها موجات الحر الأخيرة التي امتدت من يوليو إلى أغسطس. موجات الحر غير المسبوقة أدت إلى أن يعلن أكثر من 3/4 إنجلترا حالة جفاف تاريخي لم تعرفه مسبقاً، الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.
6: طلبنا من المتاجر عدم عرض مواقد التخييم ذات الاستخدام الوحيد في هذا الوقت لتسببها بعدد من الحرائق، وعلى الجميع الالتزام وعدم استخدامها.
5: فرق الإطفاء تعاملت مع أكثر من 200 من الحرائق المتفرقة، فيما تخشى اندلاع حرائق في الغابات يصعب السيطرة عليها.
7: أدخلنا مركبات جديدة مخصصة للعمل بمختلف التضاريس وصممت خصيصا لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات، ووفرنا كوادر من مسؤولي دعم عمليات مكافحة حرائق الغابات.
5: درجات الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وهي أرقام قياسية في بريطانيا، لتصبح تجارة المكيفات الهوائية رائجة في الصيف الذي أصبحت حرارته أكثر تطرفاً.
8: الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الصيف كل سنة، وحتى الشتاء لم يكن بارداً جداً ولا يوجد ثلج.
5: العديد من الأنهار جفت منابعها وانخفضت مناسيبها كنهر واي الشهير بين ويلز وإنجلترا، فيما فرضت المجالس البلدية قيوداً على استخدام المياه في مختلف مناطق إنجلترا من العاصمة لندن وحتى شيفيلد لتشمل أكثر من 25 مليون شخصاً.
9: موجات الحر التي تضرب بريطانيا صيفاً تشكل تحدياً شعبياً وحكومياً في المستقبل المنظور، إذ لم تعد استثناءً وموجات عابرة، الأمر الذي سيدفع السكان للتكيف مع تأثيراتها ويجبر الحكومة على وضع أسس بنية تحتية لدرء مخاطرها. حيدر الصافي، تارت عربي، لندن.
4: أقيمت في إسطنبول مراسم الدورة التاسعة من جوائز وجيه حركوش للتكنولوجيا التي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية، وشهدت المراسم توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خالوق جورجون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. وتحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيهي هوركوش الذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي، وتمنح

0: هذا تذكير بالعناوين. مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وبر يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير الشمال شرق رام الله. ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25,000 دونم بالضفة منذ حرب غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقابلة خاصة. 25 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية، ربع قرن كانت للحزب فيه بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، إلا أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مليئة بالتحديات في مختلف المجالات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم أحمد بيوق قمش. نشكرك على الانضمام إلينا.
1: وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر وأتقدم عبركم إلى جميع المشاهدين الذين يتابعوننا بخالص التحية والتقدير والمودة.
0: شكرا لك. 25 عاما على تأسيس الحزب، نحو قرنين من الحكم، كيف يمكن الحديث عن إنجازات الحزب خلال هذه الفترة؟
2: 14 أغسطس 2001 gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem Türkiye'nin
1: في 14 من أغسطس عام 2001 كان السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان واحدا من أبرز وأهم السياسيين في تركيا آنذاك. وإذا نظرنا إلى مسيرته السياسية التي تمتد اليوم لنحو 50 عاما، فقد كان في ذلك الوقت تقريبا في منتصف هذه المسيرة. كان أردوغان قائدا سياسيا يحرص في كل مرحلة من مراحل حضوره السياسي على نقل أجندة الشعب وصوته وآماله إلى الساحة السياسية، وقد دفع أثمانا مقابل ذلك، فدخل السجن وتعرض للملاحقات القضائية ومنع من أن يكون نائبا في البرلمان، كما أبعد عن منصب رئاسة البلدية رغم انتخابه عبر ما يمكن وصفه بألاعيب قضائية. ورغم كل ما تعرض له لم يتراجع يوما، بل ظل دائما راغبا في أن يكون إلى جانب شعبه وينظر إلى خدمة الشعب باعتبارها جوهر العمل السياسي. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية المتكاملة، قدم رجب طيب أردوغان في 14 من أغسطس آب 2001 في أنقرة وعدا للشعب التركي. ففي الاجتماع الأول لحزبنا الذي أعلن فيه برنامج الحزب وشعاره للرأي العام، قال: لن يبقى شيء في تركيا كما كان من قبل. وفي الواقع تلخص هذه العبارة ما نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيقه داخل تركيا، وقد قادت هذه الرؤية على مدى 25 عاما إلى نجاح سياسي متنام في كل انتخابات خاضها حزبنا، وفي كل استفتاء، وكل انتخابات محلية، وكل انتخابات رئاسية. لكن خلف كل هذه الأعمال التي أنجزناها تقف الثقة بالنفس، وهذه الرؤية السياسية التي أرادت أن تجعل صوت الشعب وأمله وأفكاره هي صاحبة السيادة الحقيقية

0: في قلب الحياة السياسية التركية، ومن خلال مواجهة الوصاية والإصلاحات الواسعة التي نفذناها تم هدم الجدران التي كان يراد إقامتها بين الشعب والدولة. واليوم الشعب هو صاحب الكلمة في السياسة التركية، وما يقوله الشعب هو الذي يحدث في السياسة وسيبقى كذلك. وخلف هذا كله يقف الوعد الذي قطعه رجب طيب أردوغان للشعب في 14 أغسطس 2001، حين قال إن كل شيء في تركيا لن يبقى كما كان، وقد نجح السيد الرئيس من خلال كفاحه على مدى 25 عاما في الوفاء بهذا الوعد.
1: هذا يأخذنا للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 31 مارس عام 2024، حينها أشار الرئيس أردوغان إلى رسالة أرسلها الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أشار أيضا إلى ضرورة التغيير والتجديد. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما التغيير الذي جرى في الحزب؟
2: AK Parti'mizdeki bu 25 yıllık siyasi birikimin en güçlü yönlerinden biri.
0: إحدى أهم نقاط القوة في التجربة السياسية التي ركبها حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاماً هي أننا نواصل مسيرتنا السياسية من خلال الجمع بين التغيير والتطور من جهة، وبين الخبرة والتراكم الناتج عنها من جهة أخرى، وهكذا كان الأمر دائماً. ولهذا أقول باستمرار إن التغيير والتقاليد والشباب والخبرة تجتمع كلها داخل حزب العدالة والتنمية. وحتى اليوم، سواء في مقرنا العام أو في جميع مدننا، لا تزال الكوادر التي كانت إلى جانب السيد الرئيس منذ انطلاق المسيرة في 14 أغسطس 2001 معنا، ويواصل كبارنا هذه المسيرة وهذا النضال إلى جانبنا. وأنا شخصيا أحد الذين انضموا إلى حزب العدالة والتنمية من خلال فروع الشباب، واليوم أحاول الاضطلاع بمهمة مهمة مثل رئاسة شؤون التنظيم. وعندما تنظرون إلى هذا الأمر يتضح أننا لسنا حركة سياسية تعتمد على كادر سياسي تقليدي أو جامد، بل حركة تواصل التطور باستمرار مع دمج هذا التطور بالخبرة المتراكمة. وبعد كل انتخابات، إذا لم نصل إلى النتيجة التي نريدها، نسأل أنفسنا أين كان التقصير؟ وحتى إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة، فإننا نسأل كيف يمكن أن نفعل ما هو أفضل؟ لقد واصلنا طريقنا دائما من خلال هذا النوع من المراجعة والمحاسبة المستمرة، فبمجرد انتهاء الانتخابات يوم الأحد نبدأ اعتبارا من يوم الاثنين في تقييم نتائجها والعمل على المرحلة التالية. وفي مفهومنا للعمل التنظيمي لا يهم إن كان هناك انتخابات أم لا، لأن لدينا مسيرة سياسية تقوم على اللقاء الدائم مع شعبنا وعلى استشعار الأجندة والأفكار والمشاعر الموجودة في أدق مفاصل المجتمع، ثم صياغة السياسة وفقا للإرشادات التي تصلنا منه. وخلال هذه السنوات 25 واجهنا محاولات فرض الوصاية ومختلف المؤامرات ومحاولات زرع الفتن داخلنا، وصولا إلى محاولات الانقلاب. ورغم كل ذلك تمكنا من عبور هذه المنعطفات الحرجة ونحن أكثر نموا وتطورا وقوة. ولا شك أن لهذه الرؤية السياسية ولهذا النهج التنظيمي دورا استثنائيا في ذلك.
2: Bu siyasal anlayışımızın, tavrımızın burada eşsiz bir yeri vardır.
1: بحسب آخر الإحصاءات الرسمية، عدد أعضاء الحزب يقترب من 12 مليوناً. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ وهل ستكون لها بالضرورة انعكاسات على صناديق الاقتراع؟
0: نحن حركة سياسية تريد أن تمارس السياسة مع الشعب، ولسنا حزبا يعتمد على مجموعة محدودة أو مغلقة من الكوادر. رؤيتنا وأفقنا السياسي يقومان على السعي لاحتضان المجتمع بأكمله، والأساس في نضالنا السياسي وعملنا هو مخاطبة جميع أبناء شعبنا. وعندما ننظر إلى المجتمع فإننا نرى من وجهة نظرنا إما أشخاصا يصوتون لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان، وإما أشخاصا يمكن أن يصوتوا لهم مستقبلا. هكذا ننظر إلى الأمر، ومن هذا المنطلق لا نقول إن علينا فقط الحصول على دعم فئة معينة من المجتمع كي نصل إلى أهدافنا السياسية، ولا نقول إن علينا الحصول على تأييد مجموعة معينة أو مدن بعينها، بل نتبنى فهما سياسيا يقع في قلب المجتمع ويسعى إلى احتضان جميع أبناء الشعب. ولذلك فإن العمل على زيادة العضوية يمثل بالنسبة إلينا المرحلة الأولى في توسيع قاعدتنا السياسية، وتعمل تنظيماتنا بصورة دائمة على الإجابة عن سؤال: كيف يمكننا ضم أعضاء جدد إلى حزبنا؟ وكيف يمكننا مشاركة فكر قائدنا وبرنامج حزبنا وحماسنا مع مزيد من المتطوعين والعقول؟ وهذا في الحقيقة هو جوهر التنظيم الحزبي الذي يعمل بدوام كامل. ولدينا شبكة تنظيمية واسعة جدا تبدأ من الأحياء والشوارع وتمتد إلى مراكز الأقضية والقرى، وهذه التنظيمات لا تلتقي بالمواطنين فقط عند وجود الانتخابات، بل تفعل ذلك بصورة مستمرة وتسأل الناس: ما أوجه القصور التي ترونها هنا؟ ما الذي تتمنون الوصول إليه؟ ما أفكاركم؟ ماذا تشعرون؟ ونحن نتعامل مع كل هذه القضايا مع المجتمع نفسه. وهذا الفهم السياسي أسهم خلال فترة طويلة تمتد إلى 25 عاما وأكثر من 24 عاما في السلطة في تجديد أعمال حزبنا في الحكم باستمرار والحفاظ على حيوية بنيتنا ورؤيتنا السياسية. نحن عازمون على مواصلة توسيع هذه القاعدة وتطويرها وربط الحزب بشرائح أوسع بكثير، وخاصة منذ مؤتمرنا العام الأخير شهدنا انضمام نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كبرى وأقضية وبلدات إلى حزبنا، وهو ما يؤكد في الواقع مدى نجاح هذا النهج. واليوم نرى شخصيات سياسية مهمة واجهناها سنوات طويلة في الساحة السياسية تنضم إلى حزبنا، وبعد مرور 25 عاما ما زلنا نرى أن حزب العدالة والتنمية يقع في قلب الأمل والسياسة في تركيا، وإنه لا يزال في مركز اهتمام الشعب. وسنواصل طريقنا بهذه الثقة، سواء من خلال توسيع قاعدة عضويتنا أو بانضمام نواب ورؤساء بلديات وشخصيات جديدة إلينا. سنبدأ من الآن في الحديث عما سنفعله خلال السنوات 25 المقبلة. ففي مفهومنا ورؤيتنا الحضارية لا يوجد شيء اسمه التوقف أو الراحة. نحن نعتبر الانتقال من عمل إلى آخر نوعا من الراحة. ولذلك فإن الفعالية التي سنقيمها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزبنا لن تكون مجرد احتفال بمرور 25 عاما، بل ستكون في الوقت نفسه أول برنامج للسنوات 25 المكملة.
1: قبل أيام أقر البرلمان التركي القانون المرتبط بمسار تركيا بلا إرهاب، والإقرار تم بأغلبية كبيرة. أي أهمية لهذا القانون ضمن إنجازات حزب العدالة والتنمية، وما المتوقع تغييره بعد هذه الخطوة؟
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Teröristsiz Türkiye diyerek başlattığımız süreçte bu kanun süreci çok kritik bir eşikti ve bunun 400'ün üzerinde hatta 400'ün çok üzerinde.
0: أود أولا أن أؤكد أن مرحلة إقرار هذا القانون كانت محطة بالغة الأهمية في المسار الذي أطلقناه تحت عنوان تركيا بلا إرهاب. ونحن نعتبر إقرار القانون بأكثر من 400 صوت، بل وبفارق كبير فوق هذا الرقم، أمرا بالغ الأهمية. ففي برلماننا يمثل رقم 400 الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء تعديل دستوري، وقد أقر هذا القانون بنحو 467 صوتا مؤيدا. من وجهة نظرنا ليست أهمية الأمر في إقرار القانون فحسب، بل في تمرير أكثر من 400 صوت، لأن ذلك يشكل قاعدة سياسية قوية للمرحلة المقبلة. وبالطبع نحن لم نصل إلى هذه النقطة من خلال مشروع قانون ظهر قبل بضعة أسابيع. فمنذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أكد السيد رئيس الجمهورية باستمرار أن جوهر النضال السياسي للحزب هو مواجهة المحظورات والقيود. كما أكد دائما أن حزب العدالة والتنمية سيكون في مقدمة القوى التي تتخذ خطوات تضمن حقوق شعبنا وتوسع مساحات الحرية في تركيا بصورة مستمرة وتحقق الاندماج المجتمعي. وقد ازدادت هذه الرؤية وهذا التصميم قوة مع تحالف الجمهور، واليوم يتقدم مسار تركيا بلا إرهاب بفضل التصريحات المهمة ذات الرؤية الاستشرافية للسيد دولة باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية والخطوات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من خلال تحويل هذا المسار إلى سياسة دولة.

0: بالفعل. ونحن نعتقد أن شعبنا بفضل التحولات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية والحاسمة لرجب طيب أردوغان حقق خلال السنوات العشرين الأخيرة 3 مكاسب استراتيجية مهمة، أولها يتعلق بما نسميه روح ملاذ كرد والتي سنحيي ذكرها في 26 أغسطس. فنحن نعرف أن اجتماع الأتراك والأكراد والعرب على أرض الأناضول وما نشأ عن هذه الوحدة عبر التاريخ مكننا من تحقيق نجاحات كبرى. ومنذ أن أصبح صوت الشعب وأفكاره ومشاعره هي السائدة في السياسة مع حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الوحدة التاريخية وهذا الإرث الحضاري دائما من المحاور الأساسية لسياستنا. ورغم أحداث الخنادق ورغم مختلف المحاولات التي قام بها التنظيم الإرهابي، فإن وحدة الأتراك والأكراد لم تتضرر قط، وقد حافظنا دائما على ما نسميه روح جنق قلعة وروح ملاذ كرد. أما المكسب الآخر فيتمثل في الهدف الذي طرحه حزب العدالة والتنمية منذ سنواته الأولى، وهو بناء صناعة دفاع وطنية، وقد بلغ هذا الهدف مستوى متقدما جدا مع الحملة الوطنية للتكنولوجيا. وكما تعلمون كنا في السابق مضطرين إلى استيراد تقنيات الطائرات والمركبات الجوية المسيرة من دول أخرى، لكن عندما اجتمعت جهود مهندسينا مع روح الحملة الوطنية للتكنولوجيا وآفاق الشباب اكتسبنا قدرات تكنولوجية مهمة للغاية، وقد منحنا النجاح الذي حققناه في هذا المجال أفضلية كبيرة على الأرض في كسر شوكة الإرهاب. وفي الوقت نفسه ظل تفاني جنودنا وشجاعتهم عاملا أساسيا يضيء طريقنا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز، وبعد نحو شهر فقط خرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن للعالم أننا لن ننتظر بعد الآن حتى يصل التهديد الإرهابي إلى حدودنا، بل سنقضي عليه في مصدره. ومن خلال العمليات العابرة للحدود مثل عملية نبع السلام وعملية غصن الزيتون وما تحقق من إقامة مساحة استقرار في منطقتنا، تم تضييق المجال الذي كان يتحرك فيه الإرهاب بصورة شبه كاملة. وعقب كل هذه التطورات والمكاسب الاستراتيجية، أعلن التنظيم الإرهابي أيضا للعالم أنه لم يعد قادرا على مواصلة وجوده وأنه سيتجه إلى حل نفسه وإنهاء هذا الوجود.
1: varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Şimdi bu yasanın ortaya koymuş olduğu ana çerçeve.
0: واليوم يظهر لنا الإطار الرئيسي الذي وضعه هذا القانون أنه إذا تمت عملية الحل بالفعل وألقي السلاح وتم التخلي عن الذخائر، فإن ذلك سيفتح أمام تركيا مجالا جديدا. أما إذا لم يحدث ذلك فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلينا لن تتوقف ولن تشهد أي تراجع أو انقطاع، كما أننا لا نعتقد أن المستقبل الذي تخلو فيه تركيا وحدها من الإرهاب كاف. نريد أن تصبح المنطقة أيضا خالية من الإرهاب، أي أننا نسعى بعد تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب إلى قطع شوط مهم نحو بناء منطقة بلا إرهاب في الشرق الأوسط. نعتقد أن التحالف الأمني الذي تشكل بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إطار إعلان مكة وما يمكن أن يشهده مستقبلا من انضمام دول جديدة سيمثل إحدى المحطات المهمة على طريق الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب.
1: Özellikle terörsüz bölgeye ulaşmamızda bize bir merhale olacak.
2: سنتحدث بعد قليل عن اتفاق مكة. الآن أريد أن أتحدث عن الدستور الجديد. يسعى حزب العدالة والتنمية للوصول إلى دستور جديد

0: الآن ولمستقبل تركيا؟
1: Ben şöyle düşünüyorum. Her platformda da ifade ediyorum. Bizim üniversite öğrencilerimiz, araştırmacılarımız.
2: أقول دائما في مختلف المنصات إن طلاب الجامعات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية في تركيا عندما يسألون اليوم عن الدستور النافذ في البلاد يتعلمون أنه دستور ناتج عن انقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 80، وأعتقد أن هذه الحقيقة وحدها تشكل نقصاً بالنسبة إلى تركيا بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم. أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول حتى لو اجتمع مجلس الأمة التركي الكبير اليوم وأقر الدستور الحالي نفسه بالكلمات والجمل والمواد ذاتها، ثم أصبح بإمكاننا أن نقول لشبابنا في المدارس إن الدستور النافذ ليس نتاج انقلاب 12 سبتمبر، بل هو نتاج إرادة الشعب والأفكار والمشاعر والإرادة الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير، فإن ذلك بحد ذاته سيكون مكسبا. نحن نريد في تركيا وفي منطقتنا مناخا سياسيا لا يخضع بأي صورة لوصاية ما، ولا لأفكار جامدة وضيقة، ولا لمحاولات وأفكار غريبة عن هذه الأرض، بل مناخا تسوده مشاعر الشعب وأفكاره وإرادته. واليوم بفضل نجاحات حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية بقيادة رجب طيب أردوغان، أصبح هذا المناخ قائما بالفعل إلى حد كبير، لكن الدساتير والقواعد القانونية هي التي تحول هذا الواقع إلى بنية مؤسسية دائمة. ونحن نريد في تركيا دستورا مدنيا يكون نتاج نقاش تشاركي وحر يستطيع فيه الجميع التعبير عن أفكارهم. وفي الحقيقة حتى مصطلح الدستور المدني نفسه يلفت الانتباه، فإذا ترجمناه إلى لغات أخرى قد يسأل البعض لماذا نحتاج أصلا إلى وصف الدستور بأنه مدني؟ لكن للأسف وبسبب تقاليدنا الدستورية التي شهدت دساتير تشكلت بوصفها نتاجا للانقلابات والتدخلات، أصبح مفهوم الدستور المدني تعبيرا عن حاجة تركيا إلى تجاوز كل ذلك. تركيا تجاوزت هذه المرحلة عمليا، وهي بحاجة الآن إلى أفق ونظام دستوري جديد يستطيع استيعاب هذا المشهد السياسي الواسع. وسنواصل العمل داخل مجلس الأمة التركي الكبير دون كلل أو توقف إلى أن نصل إلى دستور مدني بمشاركة جميع الأحزاب، وبحيث تتمكن جميع منظمات المجتمع المدني أيضا من التعبير عن آرائها. نريد أن نحقق هذا الهدف في المستقبل. وكما قلت قبل قليل، فإن إقرار القانون الإطاري لتركيا بلا إرهاب بنحو 467 صوتا مؤيدا يبين في الواقع أن هناك اليوم أرضية سياسية مناسبة يمكن أن تساعدنا في بلوغ هذا الهدف. سنواصل متابعة التطورات وسنمضي باستمرار في سبيل الوصول إلى هدف جمع شعبنا على دستور مدني وديمقراطي شامل.
1: Bu hedefi de Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı bir anayasayla milletimizi buluşturmak hedefiyle de sürekli ilerleyeceğiz.
3: Türkiye, خلال العقدين الماضيين يرى أنها مرت بعدة تحولات من تصفير المشاكل قبل الربيع العربي إلى حصول توترات مع بعض الدول، ثم مؤخرا عادت العلاقات إلى طبيعتها وربما أفضل. كيف يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات الخارجية التركية لا سيما مع الدول العربية ودول المنطقة؟
1: Bizim son gerçekleştirmiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kamuoyuna
2: في آخر اجتماعاتنا للتشاور والتقييم قدم السيد رئيس الجمهورية تقييما مهما جدا أمام الرأي العام، مفاده أنه عندما يجتمع الترك والأكراد والعرب في هذه الجغرافيا فإن التاريخ يبين لنا حجم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وعندما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض رأينا أيضا من قام بعمليات ومشاريع سياسية في هذه المنطقة وكيف تم استغلال ثروات هذه الأراضي وإمكاناتها وطاقاتها لمصلحة قوى أخرى من خلال زرع المسافات بيننا وإضعاف وحدتنا. ومن هذا المنطلق نريد مستقبلا تكون فيه مجتمعات هذه المنطقة هي صاحبة القرار، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو فيما يتعلق بالثروات الموجودة فوق الأرض وتحتها أو بالموارد البشرية. نريد أن تتجاوز هذه الجغرافيا مرحلة استهلاك مفهوم للأمن يملى علينا من بعض الدوائر الغربية من قبيل افعلوا هذا بهذه الطريقة وافعلوا ذلك بتلك الطريقة.

0: وليقف هذا إلى جانب ذاك وليواجه هذا الطرف طرفا آخر. نريد أن نتخلى عن هذا المفهوم بالكامل وأن ننتقل بدلا منه إلى مفهوم ننتج فيه أمن منطقتنا معا. وكما ذكرتم فإن تجربة حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما مرت بمراحل متعددة في السياسة الخارجية، لكن الأساس بالنسبة إلينا كان دائما أن يسود السلام والعلاقات الجيدة والاستقرار بمنطقتنا. واليوم نتألم لما يتعرض له إخوتنا في إيران من تطورات، وبالقدر نفسه تؤلمنا أجواء الصراع التي يتعرض لها إخوتنا في الخليج. وعندما ننظر إلى الأمور بهذه الرؤية فإننا لا نريد أن نبقى أسرى لأجندات ضيقة وأطر محدودة، بل نريد النظر من منظور أوسع بكثير نجتمع فيه معا وتتيح فيه الثقة والاستقرار الناتجان عن وحدتنا لمجتمعاتنا فرصة بناء مستقبل أكثر ازدهارا. نعتقد أن اتفاق مكة والإرادة التي أظهرها من خلال اجتماع باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة يمكن أن يساهما بصورة إيجابية في هذا المسار. أما رؤيتنا للمستقبل وكما أكد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية فهي تعزيز هذه المنصة بانضمام دول جديدة، لكن القضية الأساسية بالنسبة إلينا تمتد من الصناعات الدفاعية إلى الخدمات اللوجستية، خصوصا في مرحلة تتغير فيها طرق التجارة العالمية ويعاد فيها تعريف علاقات القوة. نريد أن تكون منطقتنا فاعلا مبادرا لا طرفا سلبيا، وأن تحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وأن تزيد قدراتها الإنتاجية، وأن تنتج بنفسها أدواتها وإمكاناتها الأمنية. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل، وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه.
1: güvenlik imkan ve araçlarımızı kendimizin ürettiği bir gelecek tasavvurunun ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu istikamette de ilerlemeyi sürdüreceğiz.
2: في الشارع العربي والإسلامي كان هناك ارتياح كبير لاتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. في الشارع التركي كيف كان الحال وفي قواعد حزب العدالة والتنمية، وهل تعتقد أنه اتفاق سيعود بالنفع فقط على الدول الثلاث أو أيضا ستستفيد منه دول المنطقة؟
1: burada tabii bizim ifade ettim bu ittifakın genişlemesi ve
0: كما قلت نحن نولي أهمية لتوسيع هذا التحالف وانضمام دول صديقة وشقيقة أخرى إليه. وقد أوضح كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية رؤيتنا في هذا الشأن. نحن نرى أن دول المنطقة يجب ألا تكون مجرد ساحات للصراع التي يشهدها العالم، بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا ورائدا في بناء الأمن وفي صناعة مستقبل مزدهر. نحلم خصوصا بعدما شهدته منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية بمستقبل تتخلص فيه المنطقة من أجواء الصراعات والحروب الأهلية المتواصلة وتتمكن من بناء أمنها وإرادتها السياسية، ومن ثم رسم خريطة طريقها الخاصة نحو التنمية. وكما نجحنا خلال تجربتنا الممتدة 25 عاما في تركيا في بناء مناخ سياسي متحرر من الوصاية وفي إقامة واقع تكون فيه كلمة المجتمع وأفكاره ومشاعره هي صاحبة السيادة، فإننا نريد نقل هذه الروح وهذا الفهم القائم على الأخوة إلى منطقتنا أيضا. نريد بنية أمنية تعيد دول المنطقة من خلالها تأسيس أمنها بنفسها، وأن نناقش خلافاتنا ومشكلاتنا من خلال الاجتماع على طاولة واحدة بروح الأخوة، بدلا من التعامل معها عبر وساطات أو إملاءات أو أجندات تضعها بعض الأطراف من خارج المنطقة. ومن هذا المنطلق نريد أن نكون نحن من يتحدث عن قضايا ويعالجها ضمن هندسة أمنية إقليمية خاصة بنا. كما أرى أن توقيع اتفاق مكة في يوم الجمعة وإعلان هذه الإرادة في مكة المكرمة يحمل قيمة ومعنى كبيرين للغاية.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد بيوك جمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم، شكرا لك.
1: شكرا كثيرا.
2: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25 ألف دنم بالضفة منذ حرب غزة.

0: أهلا بكم من جديد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيرتي عربي أن الطيران الإسرائيلي الحربي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات الإسرائيلية على بلدات الجنوب أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار. وقال عون إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبيل جولة في روما مطلع الشهر المقبل. وأدان عون اعتداءات إسرائيل المستمرة على الجنوب وخروقها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده. وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار بالمنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
1: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
2: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى ثلاثة أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرتي عربي.
0: أفاد مراسل تيرتي عربي بسماع دوي انفجارين عنيفين في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الحوثيين واستهداف المناطق السكنية في المدينة. وقال شهود عيان إن أحد الصاروخين سقط قرب مخيمات النازحين. قال مصدر مسؤول في مجلس الرئاسة اليمني إن تمادي الحوثيين بهجماتهم لن يمر دون عقاب وسيواجه برد قاس. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد وستتخذ ما يلزم من إجراءات لردع مصادر التهديد وحفظ سلامة المدنيين ومصالح الشعب. وقال إن ما وصفها بحالة الطيش بحالة اعتداءات الحوثيين الأخيرة يعكس حجم الألم من الردود القاسية والمنضبطة للقوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وقدرة على الردع، وشدد على أن أي هجوم حوثي عابر للحدود هو اعتداء على مصالح الشعب وأمنه القومي ومحاولة لجر البلاد إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت الحكومة اليمنية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
3: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة سبعة آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
4: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
3: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تي ري تي عربي.

0: أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أصدرت 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وأشارت المنظمة إلى استيلاء إسرائيل بموجب هذه الأوامر على أكثر من 25,000 دونم من الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الأوامر مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومزرعة رعوية جديدة، إلى جانب استيلاء جيش الاحتلال على نحو 4211 دونما. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعاد المستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة القاطنين فيها والتضييق عليهم، رغم هدم جيش الاحتلال الخيمة للمرة الثانية. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة.
1: خلف الحواجز حياة تستغيث، كسجن مفتوح أو هكذا تبدو الضفة الغربية بعدما حولتها الحواجز والبوابات الإسرائيلية إلى جغرافيا متقطعة الأوصال. أكثر من 900 حاجز وعائق تقيد الحركة بين مدنها وقراها، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد 7 أكتوبر 2023. لكن الرقم لا يروي القصة كاملة، فالفلسطينيون يستيقظون كل يوم على طرق مغلقة وطوابير انتظار ورحلات قد تطول للوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى. الرحلة الشاقة لا يسلكها الناس وحدهم، فالغذاء والدواء وفرق الإغاثة نفسها باتت تواجه صعوبة في الوصول إلى المحتاجين وفق أحدث تقارير الأمم المتحدة. في قصرى جنوب نابلس عزلت بوابة أقامها مستوطنون 3 أسر تضم نحو 13 شخصا وعرقلت وصول الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية إليهم. ويوثق التقرير الأممي أيضا اعتراض مستوطنين سيارة إسعاف كانت قد نسقت لإجلاء طفل مريض قبل أن يتمكن لاحقا من المغادرة. قصرى ليست حالة معزولة، فالتقرير الأممي وثق خلال الفترة نفسها 38 اعتداء لمستوطنين أسفرت عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات أو كليهما. وبذا تتداخل قيود الحركة مع التوسع الاستيطاني، وتتحول طرق الضفة إلى مسارات يتغير الوصول عبرها من يوم إلى آخر، ومع كل بوابة جديدة

0: يدرك الفلسطينيون أن حساب المسافة هنا لا تحكمه الكيلومترات، فقد تكون الوجهة قريبة بينما يجعلها الحاجز أبعد بكثير. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: لقي إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نقل مسؤولية إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة إلى الشرطة تنديداً فلسطينياً واسعاً، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار تطبيقاً عملياً لضم الضفة الغربية.
2: نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية أحدث خطوات إسرائيل المتسارعة نحو تكريس الضم، فبعدما ظل الجيش المرجعية الإسرائيلية العليا في الضفة بحكم السيطرة العسكرية، وجه وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة تنقل مسؤوليات التعامل مع المستوطنين والقضايا المدنية والنظام العام إلى الشرطة الإسرائيلية.
3: قرار وزير جيش الاحتلال خطير جدا، لأنه يعني أمرين، يعني أولا البدء الضم الفعلي للضفة الغربية وضم المستوطنين والأراضي وإبقاء السكان طبعا خارج العملية، ليطبق عليهم مش نظام أبرتايد، أسوأ من نظام أبرتايد، نظام بشر بلا أي حقوق ومستباحين بشكل كامل من المستعمرين المستوطنين.
2: عمليا يفصل المقترح بين مسارين، إذ تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون بحق المستوطنين، فيما يبقى الجيش مسؤولا بصورة أساسية عن الملف الأمني الفلسطيني. تحرك يأتي ضمن مسار أوسع يشمل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وسن القوانين ونقل صلاحيات التخطيط والبناء والأراضي من المنظومة العسكرية إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، ما يكرس ضما فعليا تتقدم خطواته من دون إعلان رسمي.
4: إذا فرضت السياسة السلطات الإسرائيلية قانونها بهذه الطريقة وتولت الشرطة، فهذا يعني رسميا تبني منطق الأبرتايد، بحيث أنه منطقة جغرافية واحدة فيها قانونان لشعبين. هذه مسألة يعني قد تدخل إسرائيل في أزمات. إنما الجيش لم يكن يمنع المستوطنين، الجيش كان يساعدهم ويشجعهم ويغطي على جرائمهم ويوفر لهم كل أنواع الغطاء.
2: وتثير تبعية الشرطة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها المتطرف إيتمار بن غفير مخاوف فلسطينية من توفير مزيد من الحماية للمستوطنين وتيسير اعتداءاتهم المتكررة.
5: تعمل الشرطة الإسرائيلية فعليا في الضفة الغربية بصلاحيات محدودة رفقة الجيش، إلا أن نقل مركز المسؤولية من الجيش إلى جهاز مدني إسرائيلي هو الجديد، خطوة يرى الفلسطينيون أنها لا تعيد توزيع المهام فحسب، بل تنقل المستوطنات تدريجيا من واقع الاحتلال إلى مستقبل الضم، فيما يبقى الفلسطيني تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تيريتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: أصيب 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول المصابين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية مستهدفة شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل ومنشآت داخل مناطق سيطرته جنوب القطاع وشماله. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وحذرت الوزارة من تعطل المتبقية البالغة 12 محطة بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطاع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر. يترقب الأهالي في قطاع غزة نتائج خطة خريطة الطريق الأمريكية بين من يراها فرصة لفتح الطريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية ومن يرى تطبيقها مستحيلا مع واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي.
6: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين بقدر ما تعني

0: لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية.
1: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا بما أنه يحمل اتفاق السلام، كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم، وانتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشي الذي نعيشه يعني. ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
0: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال، فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
2: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
0: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، ترى عربي، قطاع غزة.
3: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الموافقة على تقديم ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للتهيئة لحوار داخلي شامل، وأكد البرهان أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة البيئة المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي دون التدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته، وأشار إلى أن الضمانات تشمل وقف بعض الإجراءات الجنائية بحق المشاركين من دون أن يمثل ذلك عفوا. وقال البرهان إن السودان ماض فيما وصفه باستكمال تطهير البلاد من الميليشيات، مشددا على أن معالجة ملف السلاح خطوة أساسية في طريق إنهاء الحرب.
4: أننا ماضون باستكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدجل الإرهابية، فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد. لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح.
3: قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دنيبرو بتروفسك أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الجيش أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 598 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة. وقالت السلطات في منطقة سامارا الروسية إن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية صناعية في المنطقة، ما أسفر عن أضرار محدودة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع النطاق. تشهد بريطانيا عددا من الحرائق طالت عددا من المنازل والغابات بسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة التي وصلت إلى مستويات قياسية هذه السنة وانحسار الأمطار، واتخذت الحكومة بعض الإجراءات للحد من مخاطر الحرائق، فيما حظر ري الحدائق في عدة مقاطعات من إنجلترا.
5: حقول اصفرت أعشابها وأنهار توقف جريانها وغابات يبست أغصانها، هذا هو حال مناطق شاسعة من إنجلترا بعد أن ضربتها موجات الحر الأخيرة التي امتدت من يوليو إلى أغسطس. موجات الحر غير المسبوقة أدت إلى أن يعلن أكثر من ثلاثة أرباع إنجلترا حالة جفاف تاريخي لم تعرفه مسبقاً، الأمر الذي دعا الحكومة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.
6: طلبنا من المتاجر عدم عرض مواقد التخييم ذات الاستخدام الوحيد في هذا الوقت لتسببها بعدد من الحرائق، وعلى الجميع الالتزام وعدم استخدامها.
5: فرق الإطفاء تعاملت مع أكثر من 200 من الحرائق المتفرقة، فيما تخشى اندلاع حرائق في الغابات يصعب السيطرة عليها.
7: أدخلنا مركبات جديدة مخصصة للعمل بمختلف التضاريس وصممت خصيصا لمكافحة حرائق الأعشاب والغابات، ووفرنا كوادر من مسؤولي دعم عمليات مكافحة حرائق الغابات.
5: درجات الحرارة وصلت إلى 38 درجة مئوية، وهي أرقام قياسية في بريطانيا، لتصبح تجارة المكيفات الهوائية رائجة في الصيف الذي أصبحت حرارته أكثر تطرفاً.
8: الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الصيف كل سنة، وحتى الشتاء لم يكن بارداً جداً ولا يوجد ثلج.
5: العديد من الأنهار جفت منابعها وانخفضت مناسيبها كنهر واي الشهير بين ويلز وإنجلترا، فيما فرضت المجالس البلدية قيوداً على استخدام المياه في مختلف مناطق إنجلترا من العاصمة لندن وحتى شفيلد لتشمل أكثر من 25 مليون شخصاً.
9: موجات الحر التي تضرب بريطانيا صيفاً تشكل تحدياً شعبياً وحكومياً في المستقبل المنظور، إذ لم تعد استثناءً وموجات عابرة، الأمر الذي سيدفع السكان للتكيف مع تأثيراتها ويجبر الحكومة على وضع أسس بنية تحتية لدرء مخاطرها. حيدر الصافي، تارة عربي، لندن.
3: أنهت السلطات المغربية مد أسلاك شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنادق المغربية وسبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، بالتزامن مع استنفار أمني لمنع محاولة عبور جماعي جديدة.
10: استنفار أمني غير عادي تعيش على وقعه مدينة الفنادق المغربية ومعبر باب سبتة وغابات المرتفعات المطلة على المدينة الواقعة في أقصى شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية، وذلك لمنع محاولة عبور جماعي غير نظامي إثر دعوات مجهولة المصدر. تضمن الاستنفار الأمني وضع السلطات أسلاكاً شائكة على طول المعبر ومحيطه وامتدت حتى مياه البحر، في إجراء يستهدف منع محاولات الوصول عبر المياه أيضاً. وقبل أقل من 73 ساعة كانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت رصدها تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلة. أما في سبتة فقد عززت إسبانيا وجود قوات الشرطة والجيش في جيبها الواقع بشمال إفريقيا، وذلك بعد أسبوعين من تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى المدينة، ولا تزال السلطات الإسبانية تلاحق المختبئين من المهاجرين بعد أن أرسلت أكثر من 500 عنصر شرطة إضافي. ورغم أن الغالبية العظمى من المهاجرين غير النظاميين الذين قدر عددهم بأكثر من 60,000 قد عادوا إلى المغرب بعد ذلك بوقت قصير، إلا أن الأزمة أثارت خلافاً داخل الاتحاد الأوروبي وشحذت الخطاب المناهض للهجرة لدى أحزاب

0: باليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وبري يؤكد أن مفتاح الاستقرار إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25 ألف دونم بالضفة الغربية منذ حرب غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا ليوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا أنا، قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم، وطلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عندنا أكل، حاصرنا المستوطنين، ما فيش عندنا أكل، اللي ضال عندنا رفض خبز، شوية حلاوة، نفة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون

بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس، التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. ما يرى حال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمرا صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

الآن كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء.

0: والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدينا الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه الانفجار ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا الطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار. نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى القاهره الجديده، وبعد كده بنرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش عايزينهم، عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
3: جوز اختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه ايه جوز اختك؟
2: اسمه عمر الفاروق.
3: عنده كام سنه؟
2: البقال. هو حاجه حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجه قال لك روح مش عايزين نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقي هناك، ما اعرفش في الاسابيع فين.
0: هذا وواجه اهالي الضحايا صعوبه في التعرف على ذويهم او الوصول اليهم في ظل تجديد الاجراءات الجنائيه للوقوف على اسباب الحادث، وهنا يطلب احد اقارب الضحايا السماح له بالوصول الى جثمان قريبه كما نشاهد. ويتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الاطباء والخبراء لنشر مجموعه من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء او تعبئه اسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير. شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي.

0: الصناعي. نشاهد معا.
1: هنا بدأ كل شيء، على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، وهرع الأهالي يسألون عن أطفالهم. ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. رجت الشوارع بالهتاف للحرية. ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول، ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد. على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
0: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعا وفيا لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية، تقديرا لوفائه لها لسنوات. نشاهد معا.
2: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
3: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
4: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
5: Bueno, yo escribo cartas a las radios internacionales básicamente por un tema de, no sé, cuando la emisora es muy lejos. Que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano. Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, a la radio de Turquía.
6: La General Director de TRT sent you a special gift.
5: Yo, cuando escribo las cartas, las escribo siempre con un propósito, ¿cierto? A veces no me contestan, a veces me contestan. Pero esto fue diferente.

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşı

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Condemn the atrocities of Hamas.
9: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
10: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
11: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
12: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
11: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

making a run right away.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيرا.

قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. وعون يدين ويقول إن ما حدث يشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي بين الجانبين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعراقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25 ألف دنم بالضفة منذ حرب غزة. قصف متبادل بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن سقوط قتيل ومصابين بقصف على منطقة سكنية في دنيبرو بيتروفيسك.

0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تيرتي عربي إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات الإسرائيلية على بلدات الجنوب أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار. قال عون إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد السبت تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبيل جولة في روما مطلع الشهر المقبل. وأدان عون اعتداءات إسرائيل المستمرة على الجنوب وخروقها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على بلاده. وأشار بري إلى أن إسرائيل تواصل تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية واستهداف المواقع التراثية. وأكد بري أن مفتاح الاستقرار في المنطقة يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب من لبنان. وأضاف أن البحث بشأن توسيع المناطق التجريبية سيأتي بعد تقييم المناطق الحالية في ظل استمرار المشاورات بشأن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة. قال حزب الله اللبناني إنه على إسرائيل أن تفهم أن اعتداءاتها ومحاولة فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، متوعدا برد مقابل. وأضاف الحزب أن استهداف المدنيين يعبر عن إرادة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز واقعه السياسي الداخلي. وطالب الحزب السلطة اللبنانية بالبحث عن سبل لوقف العدوان وألا تصر على الاستمرار بمسار المفاوضات. وحمل الحزب حكومة نتنياهو والولايات المتحدة مسؤولية ما وصفه بالتمادي في العدوان وانتهاك سيادة لبنان. وقال الحزب إن رهان السلطة على ضمانة واشنطن ووساطتها رهان خاسر، لأنها شريك لإسرائيل في جرائمها حسب تعبيره. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أحمد، أهلا بك. ما الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والجرحى في هذه الغارات الإسرائيلية وما أصداؤها أيضا سياسيا في لبنان؟
1: يحيى، 11 ضحية نتيجة الغارات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي استهدفت فجر هذا اليوم منزلا مأهولا بالسكان عند بلدة أنصار في قضاء النبطي. هذه الغارة أدت إلى سقوط 7 ضحايا من عائلة واحدة، ومن بينهم أم وثلاثة من أطفالها إضافة إلى آخرين. وأيضا الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم على منزل يقع من طابقين في بلدة دير الزهراني أيضا في قضاء النبطي أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

0: ذلك في تصعيد عسكري إسرائيلي هو الأبرز منذ قرابة الشهرين، تحديدا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل منطقة جنوب لبنان. الجانب الإسرائيلي يحيى يتذرع من أن مجموعة من مقاتلي حزب الله استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية عند مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، لكن حتى الساعة حزب الله لم يصدر أي بيان رسمي يتعلق بأي تطورات حصلت عند مرتفعات علي الطاهر، بل إن مصادر مقربة من حزب الله تشير إلى أن هذه الادعاءات الإسرائيلية هي مجرد تبريرات إسرائيلية لشن هجوم واسع تحديدا على مناطق في قضاء النبطية. وتشير هذه المصادر أيضا من أن السلطات العسكرية الإسرائيلية كانت قد أبلغت سكان ومستوطني شمال إسرائيل من أنه سيسمع دوي انفجارات ناتجة عن قصف إسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان. بطبيعة الحال هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي استدعى موجة نزوح واسعة لا سيما من قرى وبلدات قضاء النبطية، تحديدا باتجاه مدينة صيدا التي تشهد شوارعها حركة السير مكثفة نتيجة حركة النزوح. ولكن أيضا هذا التصعيد العسكري استدعى سلسلة من المواقف لا سيما من جانب السلطات الرسمية اللبنانية. الرئيس اللبناني اعتبر بأن هذا التصعيد هو بمثابة رسالة للمسار التفاوضي وأيضا للجهود الأمريكية لإنجاح اتفاق الإطار المبرم ما بين لبنان وإسرائيل. في المقابل أيضا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر من أن المواطنون في جنوب لبنان هم ليسوا بنية تحتية عسكرية وهم ليسوا أهدافا عسكرية. أشار سلام في بيانه من أنه حتى لو وجدت هذه البنية التحتية العسكرية فإن مسؤولية حصر النشاط العسكري يقع على عاتق الحكومة اللبنانية، ولا يمنح إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية. أيضا رئيس البرلمان نبيه بري اعتبر بأن الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما على بلدتي دير الزهراني وأنصار هو استكمال لما وصفها بحرب الإبادة الإسرائيلية باتجاه جنوب لبنان. بطبيعة الحال هناك مخاوف أيضا من قبل المتابعين لا سيما بعد هذا التصعيد الإسرائيلي من أن يكون مقدمة لمزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية وعلى نطاق أوسع في جنوب لبنان. وأيضا هناك تساؤلات حول مسار ومصير المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل بعد هذا التصعيد العسكري، لا سيما وأن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية كان قد أعلن من أن هناك جولة جديدة من المفاوضات مطلع الشهر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، لكن حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لهذه المفاوضات. يحيى،
1: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
2: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكيا في وقت قريب جدا.
3: قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
2: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي

الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهات تظهر على الجانبين بعد

0: المفروضه على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشنة. أهلا بك دكتور. إذا ترامب يتجه بإعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية بحسب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، كيف يفهم هذا في إيران؟
2: تحياتي لك أستاذ يحيى وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع يعني هذا أيضا يعتبر طرف من الجنون الترامبي، إذا ما أردنا أن نقول يعني ترامب يتفوه بهذه الكلمات، يريد إعلان جرينلاند أرضا أمريكية، كل الأراضي العالمية أرضا أمريكية.
1: سيد عماد، يبدو أننا فقدنا
2: المشكلة
1: الاتصال.
2: تكمن في أنه نعم
1: نعم
2: هل
1: الآن
2: أسمعك؟
1: الآن وصل إلينا الصوت
2: هل
1: والصورة،
2: يصلك الصوت؟
1: تفضل بالإجابة مرة أخرى.
2: هذا الجنون لترامب لا حدود له. للأسف اليوم يحكم الولايات المتحدة شخص يعني يتصرف كالمجنون دون أي من يعني يوقفه، وحتى في الداخل الأمريكي القوانين الأمريكية هو يتحداها، الكونغرس الأمريكي وغيره، نرى ماذا يفعله بالعالم.
1: نعم أستاذ عماد، يبدو أننا أيضا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالسيد عماد أبشناش. ربما نعود له في سياق نشرتنا ونكمل، حيث هل أستاذ عماد معنا؟ طيب يبقى عاد إلينا أستاذ عماد مرة أخرى، انقطع الاتصال أيضا بك أستاذ عماد. على أي حال، في مقابل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي كانت هنالك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، الذي قال أنه يعني فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط إيران. ما هي هذه الشروط تحديدا؟ لم يتحدث عنها.
2: يعني في الواقع هذه الشروط هي الأمور التي تم التفاهم عليها بين إيران والولايات المتحدة قبيل التوقيع على تفاهم الإطار، وقف الحرب في كل الجبهات في المنطقة، وعمليا الإفراج عن الأموال الإيرانية، رفع الحصار والتهديدات عن إيران، والأعمال العدائية ضد إيران. كل هذه الشروط التي تم التفاهم عليها يجب على الولايات، والإفراج عن الأموال الإيرانية، وكل هذه الشروط تم التفاهم عليها. حينها الإدارة الأمريكية ادعت بأنه لأنها ممكن أن تواجه مشاكل داخلية في الولايات المتحدة، لا تريد أن تكون هذه الأمور هذه التفاهمات مكتوبة على الورق، وإيران قبلت بها ولكن نشرت في وسائل الإعلام معظم هذه الشروط. اليوم إيران فتحت مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة تنصلت من تعهداتها طبقا لعادتها، واليوم إيران تقول لن أسمح بفتح مضيق هرمز ما لم تقم الولايات المتحدة بداية بتنفيذ تعهداتها.
1: نعم، لكن أستاذ عماد، يلاحظ أنه الرئيس الأمريكي يتحدث في تصريحاته الأخيرة حول المضيق، إيران أيضا هي الأخرى تتحدث حول مضيق هرمز، المشاورات الأمريكية الإيرانية متمحورة حول هرمز، كذلك المشاورات واللقاءات بين عمان وإيران يتم فيها الحديث حول مسألة فتح من إغلاق مضيق هرمز. هل المضيق أصبح هو الورقة الأخيرة المتبقية من كل الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة؟
2: لا، ليس الورقة الأخيرة، ولكن الورقة الأقوى التي اليوم في يد إيران لكي تفرض على الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها. وعمليا مشكلة توصل إيران والولايات المتحدة، ليس فقط إيران، كل دول العالم مشكلتها مع الولايات المتحدة أنها لا تلتزم بتعهداتها ولا تنفذ تعهداتها. اليوم إيران وجدت ورقة تستطيع من خلالها الضغط على الجانب الأمريكي كي ينفذ تعهداته. بالنسبة لمفاوضات إيران وعمان انتهت، وتم الاتفاق بين إيران وعمان بالنسبة للمسار الجديد وكيفية مرور السفن، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بسبب أن إيران تصر على أنه حتى لو تم الإعلان عن الاتفاق إيران لن تسمح بفتح مضيق هرمز ما لم تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها أولا، والولايات المتحدة في المقابل تقول أنني أنفذ تعهداتي بعد أن تفتح مضيق هرمز. إيران تعتبر أنها لا تستطيع كل فينا وأخرى

0: أن تقوم بإخفاء مضيق هرمز، تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة كي تجبر الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها، لا
1: نعم.
0: تقول لا
1: طيب
0: هذه
1: أستاذ عماد،
0: المرة أنا محسرة.
1: أشرت إلى التوافق
0: نعم
1: مع سلطنة عمان، لكن ألا تخشى إيران أن تتحول ورقة مضيق هرمز من أداة للضغط على الولايات المتحدة إلى الخلافات مع دول المنطقة؟ انظر إلى ما تتحدث به الإمارات بالأمس عندما أدانت مسألة استهداف إحدى السفن التابعة لأدنوك كما قالت، وقالت إن الاستهداف إيراني، وبالتالي هذا يجدد الخلاف والخلافات بين إيران ودول المنطقة.
0: يعني أولا إيران لم تعترف باستهداف هذه السفينة، السفن هي اليوم بسبب وجود الظروف الحربية بين إيران والولايات المتحدة، فإن المرور في مضيق هرمز غير آمن، وطالما المرور غير آمن ممكن أن تقوم الولايات المتحدة أو إسرائيل باستهداف السفن وترمي الكرة على عاتق إيران، ليس لماذا تتصورون فقط إيران تقوم بذلك؟ ويجب على السفن أن تلتزم بالمسارات التي أعلنتها إيران وتستطيع تأمين أمنها من هذه المسارات، المسارات الأخرى ليست مسؤولية إيران أن تؤمن أمنها. الولايات المتحدة اليوم تريد إيجاد فوضى في هذه المنطقة، الاستمرار بالحرب والأعمال العدائية، يعني عمليا حتى موضوع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حسب القوانين الدولية هو يعتبر عمل من أعمال الحرب، ونحن في عملية في وضعية حرب، لسنا في وضعية سلام. لهذا فالسفن لا يمكنها أن تمر بسلام في خلال ظروف المناوشات الحربية.
1: أشكرك من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناش. أفاد مراسل تير تي عربي بسماع دوي انفجارين عنيفين في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الحوثيين واستهداف المناطق السكنية في المدينة. وقال شهود عيان إن أحد الصاروخين سقط قرب مخيمات النازحين. قال مصدر مسؤول في مجلس الرئاسة اليمني إن تمادي الحوثيين بهجماتهم لن يمر دون عقاب وسيواجه برد قاس، وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد وستتخذ ما يلزم من إجراءات لردع مصادر التهديد وحفظ سلامة المدنيين ومصالح الشعب. وقال إن اعتداءات الحوثيين الأخيرة تعكس حجم الألم من الردود القاسية والمنضبطة للقوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وقدرة الردع، وشدد على أن أي هجوم حوثي عابر للحدود هو اعتداء على مصالح الشعب وأمنه القومي ومحاولة لجر البلاد إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز، وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
2: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة سبعة آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
3: بالإجراءات العسكرية اللازمة
2: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف ومتهماً

الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخاب صواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تي ري تي عربي.

0: معنا من مأرب الصحفي اليمني سعد القاعدي. أهلا بك سعد معنا. ما الذي جرى فعليا في جبهة البرح؟ لماذا عاد الحوثيون للهجوم على هذه الجبهة من جديد؟
1: تحية لك والجميع مشاهدي قناة تي ار تي. تمضي الأمور العسكرية في البلاد نحو التصعيد الشامل ربما، أو إلى الحرب المفتوحة أو المعركة المفصلية. ما حدث يوم أمس في منطقة البرح قرب محافظة تعز هو نستطيع نقول أنه التصعيد الأكبر منذ بداية الأحداث التي شهدتها البلاد منذ مطلع يوليو الماضي، حيث كانت التصعيد العسكري عبارة عن تبادل قصف مدفعي أو ضربات صاروخية من قبل الحوثيين، لكن ما حدث أمس الجمعة كان يعني هجوما واسعا على الأرض. حاول الحوثيون من خلاله السيطرة على هذه المنطقة، لكن القوات المسلحة بحسب المصادر العسكرية استطاعت أن تصد ذلك الهجوم وتكبد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد وأيضا في الأفراد. ما حدث في في في في في منطقة البرح، لأضعك في الخارطة الجغرافية، منطقة البرح هي تتبع مديرية مقبنة وتقع غرب تعز، وهي منطقة استراتيجية تربط المدينة تعز مع مدينة المخا في الساحل الغربي، لذلك السيطرة على هذه المنطقة قد يؤدي إلى قطع الإمداد والحركة، حركة القوات الحكومية من المدينة تعز إلى الساحل الغربي ومنطقة المخا. لذلك حاول مقاتلو الحوثيين أن يسيطروا على هذه المنطقة لكي يقطعوا خط الإمداد بين مدينة تعز والساحل الغربي.
0: لكن إضافة إلى هذا الشرح المهم، يعني الهدف الضغط على القوات الحكومية في تعز فقط أم الاقتراب ربما من معادلة الساحل والمخا؟
1: بالضبط، هو لو سيطر الحوثيون على هذه المنطقة، منطقة مقبنة والبرح هي تتبع مديرية مقبنة، بإمكانهم أن يتمكنوا من خطوط الإمداد، من إيقاف خطوط الإمداد على القوات الحكومية، ومن ثم التقدم إلى مدينة تعز عاصمة المحافظة ثم إلى الساحل الغربي.
0: لكن عندما نتحدث عن مأرب، عن الحديدة قبل ذلك، ومن ثم هجوم البرح وهذا التصعيد الحوثي المتواصل منذ عدة أيام، نتحدث نحن عن تحريك جبهات في عدة مناطق داخل اليمن، وبالتالي ما الأهداف الحوثية من وراء كل هذا؟ إلى أين تريد أن تصل الجماعة تحديداً؟
1: باعتقادي أن التحرك الحوثي تحرك مدروس، يعني يستطيعوا أن يتحكموا في تحريك الجبهات، أقصد يتحكم في الزمان والمكان دون الأخذ في التصعيد الذي قد يفضي إلى حرب مفتوحة أو معركة مفصلية. لكن ما حدث أمس وهو تصعيد الأكبر من نوعه منذ الأحداث، أي نستطيع نقول منذ الهدنة الهشة التي كانت ما بين القوات الحكومية والحوثيين في من أكتوبر عام 2022، لكن الآن يبدو أن الحوثيين يريدون أن يحركوا الجبهات لكي يتمكنوا من السيطرة على

0: بعض المناطق لكي يثبتوا للمواطنين في مناطق سيطرتهم أنهم يخوضون معركة مصيرية مع القوى الاستكبار أو كما يدعون في تلك الشعارات الفضفاضة.
1: نعم سعد، أشرت في بداية هذا الحديث إلى الحرب الشاملة أو الحرب المفتوحة، وأعطيتها أيضا عدة مسميات، والآن تشير إلى هذا الاتفاق أو اتفاق التهدئة الذي حصل في أكتوبر 2022. ما يحصل في الشهر الأخير تقريبا هو أول تصعيد منذ تلك الهدنة التي وقعت في عام 2022، وبالتالي هل نحن أمام خطر انهيار كامل لهذه الهدنة أم أنها انهارت فعلا؟
0: هي الهدنة كانت هدنة هشة، بمعنى أنه كان يحدث تبادل قصف في الجبهات ما بين الطرفين.
1: نعم، ولكن لم يحصل أن هذا القصف وهذه الهجمات وصلت إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد سعد الذي نشاهده اليوم.
0: بالضبط، لم تصل إلى هذه المرحلة إلا حاليا. كما قلت لك، أنه باعتقادي أن الجبهة اليمنية لا تنفصل عما يحدث إقليميا في إيران والحرب الدائرة في المنطقة، وهي تحريك مدروس من قبل الحوثيين ومن خلفهم داعمهم في طهران.
1: ما هي السيناريوهات سعد التي علينا أن نتوقعها بشأن استمرار المعارك وفتحها على أكثر من جبهة؟ يعني دخول جبهة البرح هذه هي الاستراتيجية، وما تفضلت بالحديث عنه قبل قليل ربما يعطي مؤشرات أخرى بأن الجماعة تقترب أكثر فأكثر من الجبهة الغربية ككل.
0: نعم، كل المؤشرات تقول أن البلاد قادمة على حرب مفتوحة أو حرب معركة مفصلية، قد يسيطر أحد الطرفين على كل البلاد، وهذا باعتقادي أنه لا مناص منه اليوم أو غدا. خلال هذه الفترة التي تحدثنا عن الهدنة فيها منذ 2022، كلا الطرفين كان يعد للمعركة إعداد كبير، ولعلنا شاهدنا السلاح الاستراتيجي الذي تستخدمه القوات المسلحة مؤخرا وكشفت عنه من قبل المسيرات التي تستهدف معدات وأفراد الحوثيين في كل الجبهات. أستطيع الآن أقول لك أن كل الجبهات الموجودة في البلاد من ميدي غربا شمال الغرب إلى الساحل الغربي في تعز هي تشهد تحريك، وإن كان تحريك مدروس لكن في تبادل قصف، في استخدام جديد لسلاح نوعي واستراتيجي من قبل الطرفين، وإن كان يعني ظهر من قبل القوات المسلحة أنها استخدمت مؤخرا هذا السلاح الاستراتيجي واستطاعت أن تكبد الحوثيين يعني خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث يعني خلال العشر الأيام الماضية شيع الحوثيون أكثر من 40 قتيل من قتلاهم، بينهم ضباط رتبة عميد وعقيد وغيرها من الرتب المختلفة. نحن كما ذكرت لك البلاد لا شك أنها تقدم على أو قادمة على معركة مفتوحة ومفصلية، قد يسيطر أحد الطرفين على البلاد، لن يستمر الوضع كما استمر عليه خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك من مأرب الصحفي اليمني سعد القاعدي. قال مسؤول في الإعلام الأمني العراقي إن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وإن قرار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الجهات الواقعة خارج إطار المؤسسات الأمنية. وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن القانون رقم 40 لعام 2026 يخضع جميع منتسبي الحشد للقوانين العسكرية النافذة، وأشار معن إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يأتي للتأكيد على عدم وجود قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة.

0: عسكريا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وأشارت المنظمة إلى استيلاء إسرائيل بموجب هذه الأوامر على أكثر من 25,000 دنم من الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الأوامر مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومزرعة رعوية جديدة، إلى جانب استيلاء جيش الاحتلال على نحو 4,211 دنما. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة القاطنين فيها والتضييق عليهم رغم هدم جيش الاحتلال الخيمة للمرة الثانية. لقي إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نقل مسؤولية إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة إلى الشرطة تنديدا فلسطينيا واسعا، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار تطبيقا عمليا للضم.
1: نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية أحدث خطوات إسرائيل المتسارعة نحو تكريس الضم، فبعدما ظل الجيش المرجعية الإسرائيلية العليا في الضفة بحكم السيطرة العسكرية، وجه وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة تنقل مسؤوليات التعامل مع المستوطنين والقضايا المدنية والنظام العام إلى الشرطة الإسرائيلية.
2: قرار وزير جيش الاحتلال خطير جدا، لأنه يعني أمرين، يعني أولا البدء الضم الفعلي للضفة الغربية وضم المستوطنين والأراضي وإبقاء السكان طبعا خارج العملية، ليطبق عليهم مش نظام أبرتايد، أسوأ من نظام أبرتايد، نظام بشر بلا أي حقوق ومستباحين بشكل كامل من المستعمرين المستوطنين.
1: عمليا يفصل المقترح بين مسارين، إذ تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون بحق المستوطنين، فيما يبقى الجيش مسؤولا بصورة أساسية عن الملف الأمني الفلسطيني. تحرك يأتي ضمن مسار أوسع يشمل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وسن القوانين ونقل صلاحيات التخطيط والبناء والأراضي من المنظومة العسكرية إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، ما يكرس ضما فعليا تتقدم خطواته من دون إعلان رسمي.
3: إذا فرضت السياسة السلطات الإسرائيلية قانونها بهذه الطريقة وتولت الشرطة، فهذا يعني رسميا تبني منطق الأبرتايد، بحيث أنه منطقة جغرافية واحدة فيها قانونان لشعبين. هذه مسألة يعني قد تدخل إسرائيل في أزمات. إنما الجيش لم يكن يمنع المستوطنين، الجيش كان يساعدهم ويشجعهم ويغطي على جرائمهم ويوفر لهم كل أنواع الغطاء.
1: وتثير تبعية الشرطة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها المتطرف إيتمار بن غفير مخاوف فلسطينية من توفير مزيد من الحماية للمستوطنين وتيسير اعتداءاتهم المتكررة.
4: تعمل الشرطة الإسرائيلية فعلياً في الضفة الغربية بصلاحيات محدودة رفقة الجيش، إلا أن نقل مركز المسؤولية من الجيش إلى جهاز مدني إسرائيلي هو الجديد، خطوة يرى الفلسطينيون أنها لا تعيد توزيع المهام فحسب، بل تنقل المستوطنات تدريجياً من واقع الاحتلال إلى مستقبل الضم، فيما يبقى الفلسطيني تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: ينضم إلينا من رام الله الباحث في الشؤون الفلسطينية نهاد أبو غوش. أستاذ نهاد، بداية أهلا بك معنا. اقتحام المغير وحصار قصرة أيضا، في أي سياق يمكن وضع كل هذا؟
3: مساء الخير وتحياتي لكم ولمشاهدي تي آر تي. الحقيقة هي تأتي ضمن هجوم شامل يشمل كل أراضي فلسطين المحتلة بدون استثناء، يعني في أقصى الجنوب، في الخليل، في بيت لحم، في رام الله، يعني هناك أيضا بؤر استيطانية جديدة في دير جرير والطيبة وسلواد، وإضافة إلى منطقة نابلس. لكن الأمر لا يقتصر فقط على اعتداءات المستوطنين، بل هذا الأمر يرافقه تشريعات من قبل الكنيست الإسرائيلي، إجراءات حكومية، استلاب صلاحيات السلطة ومصادرة أموالها، أيضا يعني صمت مطلق مطبق من قبل القضاء الإسرائيلي، بالتالي ضلوع السلطة القضائية حتى في هذه السياسات العدوانية، ومزيد من تسليح المستوطنين وتشجيعهم. ما أخطر ما في الأمر هو ما أعلنه وزير الدفاع في الأمس حين قال أنه سينقل

0: صلاحيات الإشراف على المستوطنين من الجيش إلى الشرطة. الحقيقة أن هذا الأمر يعفي الجيش من مسؤولية كبح اعتداءات هؤلاء المستوطنين، لكنه يعني لا يتخلى عن دعمهم وتسليحهم وحمايتهم ومرافقتهم أثناء اعتداءاتهم. بنفس الوقت هم لم يصبحوا حتى الآن في عهدة الشرطة، لأن هذه مسألة بحاجة إلى ترتيبات وتشريعات وصلاحيات واسعة، نعم، وتدريبات خاصة، ويعني فرق أيضا كاملة لكي تتولى
1: طيب
0: هذه
1: لاحظوا
0: المسؤولية،
1: أستاذ
0: وبالتالي
1: نهاد أنه
0: لا يفهم من هذا الإجراء سوى تشجيع.
1: التشجيع، ولكن
0: نعم
1: ما جرى
0: تفضل.
1: في قصرى على مدار أسبوع تقريبا، مسألة أن يدخل مستوطنون إلى إحدى القرى الفلسطينية ومن ثم يحاصرونها، وهناك بعض المنازل التي منع الماء والطعام من الوصول إليها، ويقال أن أحد العائلات أيضا تحمل الجنسية الأمريكية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إدانة هذا الفعل. لكن بعيدا عن مسألة الإدانة التي يقال أنها قد تكون شكلية أيضا من الولايات المتحدة، كيف يحصل كل هذا؟ كيف يصل المستوطنون إلى قرية فلسطينية ويحاصرونها ولا يتحرك مثلا الجيش الإسرائيلي؟
0: الجيش يشارك هؤلاء، يعني هو يحميهم ويعاقب الفلسطينيين الذين يتصدون لهم. يعني نحن شهود على عشرات الحوادث اليومية، مستوطنون يدخلون إلى الباحة الداخلية لمنزل إلى داخل الأسوار، ويدخلون مواشيهم وأغنامهم لكي يرعوا في الحديقة الداخلية لمنزل ما. بعض هؤلاء المستوطنين تصل بهم الجسارة إلى دخول المنازل عنوة والتمدد يعني في الصالون أو في الغرف الداخلية، أو آخرون يعملون على قطع الماء والكهرباء. إذن هي هجوم لتطهير الأرض، بمعنى هكذا هم يستخدمون هذه التعبيرات. قرية قصرى بالنسبة لهم تشبه ما يعني أقرب إلى شوكة في حلق مشروع استيطاني يهدف للسيطرة على كل المساحة التي تفصل محافظتي رام الله ونابلس، كل المنطقة الممتدة بين رام الله ونابلس، وهذا يندرج في إطار مشروع رسمي معلن يتبناه المستوطنون، هو مشروع الأصابع الأربعة، أي تقسيم الضفة الغربية إلى 5 مناطق تعزلها 4 أشرطة استيطانية عريضة تمتد من نهر الأردن إلى الحدود الغربية، وبالتالي يتحول الوجود الفلسطيني إلى ما يمكن أن نسميه معازل، منفصلة عن بعضها البعض، منفصلة عن غور الأردن، منفصلة عن الأراضي الخصبة أيضا في غرب الضفة، هي مجرد تجمعات سكانية بلا أي مجال حيوي، وهذه هي الخطة. وبالتالي يريدون تقليص مساحة وجود الفلسطينيين إلى المناطق المصنفة ألف وباء بالحد الأقصى، أي ما لا يزيد عن 38% من مساحة الضفة وربما أقل، والسيطرة على كل الأراضي الباقية وعلى كل الموارد المرتبطة بها من مياه وطرقات وأحراش وغابات وكل شيء.
1: طيب نعم. مايك هاكابي عندما يصف هؤلاء المستوطنين بالإرهابيين الإسرائيليين، وهذا وصف يعني غريب من قبل مايك هاكابي السفير الأمريكي في إسرائيل، لأنه أحد داعمي الاستيطان وداعمي المستوطنين، ثم تأتي الإدانة من الولايات المتحدة، من فرنسا، كذلك من الأمم المتحدة وعديد الدول الإقليمية والدولية. ما الذي قد يوقف برأيك أستاذ نهاد هذه الاعتداءات إذا كان الكل يرفضها وهي لا تتوقف منذ أسبوع؟
0: يعني أولا دعنا نلتفت إلى الخطأ الجوهري الذي يتعمد هؤلاء القيام به، وهو محاولة إلصاق هذه الاعتداءات بنفر قليل من المستوطنين، وكأنها هي مسألة شغب لعشرات المشاغبين. لا، هي ليست كذلك، هي جزء من هجوم لكل دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة. المستوطنون هم ميليشيات متطرفة فاشية، بعضهم يسكنون في الضفة مستوطنين، وبعضهم يأتون من مستوطنات الداخل، وهم في حماية الجيش وتسليح الجيش وأيضا حماية الوزراء الذين يتولون الإشراف على المرافق الحيوية الأساسية. الوزير سموتريتش يشرف على الإدارة المدنية وعلى وزارة المالية، والوزير بن غفير يشرف على الشرطة، وبالتالي كل هذا هو جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية، واللوم والعقوبات يجب أن تتجه إلى أصحاب القرار الرئيسيين، إلى الحكومة الإسرائيلية، وليس نفر من المستوطنين ولا حتى وزير استيطاني. فرنسا سبق لها أن أعلنت منع بن غفير من دخول فرنسا، هذا لا يغير في الأمر شيئا، هو ليس يعني بحاجة إلى زيارة فرنسا. المسؤول الأول عن ذلك هي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ووزرائه الرئيسيون.
1: نعم.
0: ونحن نسمع تصريحات
1: عنصرية
0: ومشجعة
1: الحكومة
0: للمستوطنين من قبل وزراء الليكود.
1: لماذا لا يجرؤ نتنياهو على إدانة هذه الأفعال؟ نعم. من قبل

0: مستوطنين، هل لذلك علاقة بالتوقيت؟ نحن نقترب أكثر فأكثر من الانتخابات.
1: هو سبق أن وصفهم بأنهم مجموعة عشرات من الفتية المتحمسين، يعني هو لا يدينهم ولا يريد أن يدينهم، بالعكس هو يشجعهم. يعني وأذكر بأن فكرة يعني شبيبة التلال هي فكرة ابتدعها رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون حين دعا إلى احتلال كل تلال الضفة، وبالتالي تحول هؤلاء من مجموعات يعني تسمي نفسها مجموعات طليعية إلى ميليشيات، فعلا كأن هناك غرفة عمليات موحدة تعطي أوامر عمليات يوميا، ولذلك نجد أن هناك تزامن في الهجمات التي تجري في الخليل وفي بيت لحم وفي رام الله وفي نابلس وفي كل مكان، وفي نفس الوقت كل هذا يحظى بدعم من الجيش الإسرائيلي. هذه الحكومة ليست معنية بإدانة أو حتى شجب هذه الهجمات، بل أن كاتس حين اتخذ أعلن عن قراره بشأن نقل مسؤولية المستوطنين من الجيش للشرطة قال بسبب الزيادة المباركة في الوجود الاستيطاني، وأن مهمة الجيش ليس ملاحقة الشبيبة في التلال بل مهمته حماية دولة إسرائيل ومستوطناتها، وبالتالي هذا جزء من في صلب السياسة والبرنامج الائتلافي لهذه الحكومة. وفي اعتقادي أن يعني مايك هاكابي ربما يعني حين انتقد هذا الأمر فهو سبق له أن شجع وأيد وأعرب عن تأييده لفكرة إسرائيل الكبرى، إسرائيل الكاملة من النيل إلى الفرات، وبالتالي لا يؤخذ بهذا التصريح على أنه يمثل تحولا جديا في السياسة الأمريكية. ما لم تمثل مصالح الأمريكية يعني لن يحصل تحول، والطريق الوحيد للجم الاحتلال هي التدخل لدى الإدارة الأمريكية والضغط عليها لإلزام إسرائيل
0: الباحث في الشؤون الفلسطينية نهاد أبو غوش، شكرا جزيلا لك. أصيب 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول المصابين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية مستهدفة شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل ومنشآت داخل مناطق سيطرته جنوب القطاع وشماله. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وحذرت الوزارة من تعطل المتبقية البالغ 12 محطة بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف يعرض حياة الآلاف للخطر. أطلق الهلال الأحمر التركي مشروع دعم الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية لمساعدة فاقدي الأطراف في قطاع غزة على استعادة قدرتهم على الحركة. وقال الهلال الأحمر التركي إن آلاف الأشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة أدت إلى فقدان أطرافهم جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وأضاف أن حالات بتر الأطراف ارتفعت بشكل كبير في غزة جراء الهجمات ولا سيما بين الأطفال، وأوضح أن المشروع ينفذ بالتنسيق مع المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع. قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قصفا روسيا استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الجيش أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 598 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة. وقالت السلطات في منطقة سامارا الروسية إن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية صناعية في المنطقة ما أسفر عن أضرار محدودة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع النطاق. المزيد من التفاصيل انضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق، أهلا بك صفوان. إذن غارات متبادلة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، ماذا في تفاصيل التطورات الميدانية الأخيرة؟
2: هي غارات متبادلة بالفعل، وكانت مركزة على مقاطعة دنيبروبتروفسك على ثلاث أنحاء.

0: تلك المقاطعة التي تقع في وسط أوكرانيا قريبا إلى جبهات القتال غير بعيد عن مقاطعتي دونيتسك وزابوريجا. المناطق التي هوجمت هناك هي مدينة بافلوغراد التي لا تبعد كثيرا وأبدا عن مقاطعة دنيبروبتروس، تعتبر من أقرب المدن إلى جبهات القتال. فيها هوجمت عدة منازل خاصة وأدى ذلك إلى سقوط لقتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة النطاق، وأيضا احترقت فيها عدة مركبات عامة وخاصة وفق ما أعلنت الإدارة المحلية. وأيضا في جنوب تلك المقاطعة هوجمت مدينتان، أولهما مدينة نيكوبول التي لطالما تعرضت إلى القصف الروسي، فيها تضررت مباني سكنية وتضررت أيضا منازل خاصة، ولحقت أيضا أضرار بعدد من البنى، مواقع البنى التحتية، البنية التحتية للطاقة كذلك. وذات الأمر تكرر في مدينة كريفيريه، وهي المدينة التي فيها مسقط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. فيها استهدفت المنشآت الحيوية للطاقة، والأمر كذلك أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن أنحاء من تلك المدينة التي باتت تستهدف بصورة ثابتة. ولكن هذه الأمور السلبية المتعلقة بدنيبروبتروس يقابلها أمور إيجابية بالنسبة للأوكرانيين، وهذا بالفعل ما أعلنه بداية خبراء عسكريون ثم أكده العسكريون نفسهم، وذلك من خلال الإعلان عن تحرير مساحة قدرها 745 كيلومترا مربعا في تلك المقاطعة، لتكون دنيبروبتروفسك بالكامل حاليا تحت السيطرة الأوكرانية. هذه المساحات التي تم تحريرها تشمل 19 تجمعا سكنيا وفق ما آخر ما تم الإعلان عنه، وهذه التجمعات السكنية عمليا تقع ضمن مثلث يربط بين المقاطعات الثلاث، دنيبروبتروفسك التي أصبحت حرة كما يقول الأوكرانيون، ومقاطعتا دونيتسك وزابوريجا. دونيتسك التي يحاول الروس السيطرة على ما تبقى منها تحت السيطرة الأوكرانية، وزابوريجا الخاضعة بشكل شبه متساوي بين الروس والأوكرانيين. أما فيما يتعلق بآخر بالمقاطعات الأخرى، فالقوات الجوية الأوكرانية أشارت إلى أنه بشكل عام هوجمت تلك المقاطعات منذ منتصف الليلة وحتى الآونة الأخيرة عدة مرات، وكان الهجوم عليها بنوعين من الأسلحة، المسيرات وأيضا الصواريخ، عفوا القنابل الجوية الموجهة. هوجمت في مقاطعة سومي في الشمال شرق أوكرانيا، خاركيف في الشرق أيضا، وهوجمت أيضا عدة مواقع في مدينة زابوريجا وفي ضواحي مدينة زابوريجا. في تلك المدينة هوجمت حافلة ركاب مرتين بواسطة المسيرات، ولكن دون أن يقع أي ضحايا بين قتيل بين قتلى وجرحى. وهذا الأمر في الآونة الأخيرة يتكرر في تلك المقاطعات، وتكرر سابقا على القطارات وعلى الحافلات في جنوب البلاد. ربما هذا الأمر هو الذي الآن يخيف الأوكرانيين أكثر من أي شيء آخر، ويضيف إلى هذه المخاوف تحذيرات ألمانيا التي دعت مواطنيها إلى تجنب القطارات في أوكرانيا إذا كانوا يقيمون هنا.
1: نعم، أشكرك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. إلى العناوين: قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، وعون يدين ويقول إن ما حدث يشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي بين الجانبين. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعراق جي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط طهران. قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنظمة التحرير تقول إن إسرائيل استولت على 25,000 دنم بالضفة منذ حرب غزة. قصف متبادل بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن سقوط قتيل ومصابين بقصف على منطقة سكنية في دنيبرو بيتروفيسك. أطيب المنى في أمان الله.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل.

0: كل المشهد قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الاسرائيلي.
10: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
11: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
12: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
13: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
14: نعم إذا فهمي.
13: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
15: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
16: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

معبد تاريخي يحتضن الإرث العريق لشمال غرب الأناضول وينقله إلى وقتنا الحاضر. وضع حجر أساس متحف بورصة للأثار في ثانوية بورصة للبنين عام 1904، وبقي ينظم فعالياته ضمن حرم هذه المدرسة حتى عام 1930، حيث نقل إلى المدرسة الخضراء وأصبح ضمن مبنى مستقل. وفي عام 72 انتقل المتحف إلى مبنى عصري جديد ضمن الحديقة الثقافية، ليعود ويخضع لتجديدات في عام 2013 ويأخذ الشكل الذي هو عليه. تضم صالة العرض الأولى في المتحف آثاراً من العصر الميوسيني والمملكة الفريجية، أما الصالة الثانية فتعرض آثاراً تعود لفترة اليونان القديمة وروما الشرقية. كما يضم المتحف قاعات مخصصة للآثار الحجرية وبقايا عربة الخيل التي اكتشفت في مدافن أوتشبانار. ومن الكنوز المميزة في متحف بورصة للآثار شواهد القبور التي تعود لفترات مختلفة. أولى هذه الشواهد تعود إلى عصر الأخمينيين، أي إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبي ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية. كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أريا باما لتخليد ذكره.

فكرة شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجابي، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة. أما المشهد التصويري السفلي فهو تصوير يرمز لرحلة حياة النبلاء والموت. على الجانب الآخر من شاهد القبر تظهر منحوتة بارزة تمثل إراقة الشراب. هذه التفاصيل هي أدلة حاسمة على أن شاهد القبر يعود لروماني أرستقراطي نبيل في تلك الفترة التاريخية، وينم ذلك عن مدى التقدم الذي بلغه فن النحت في العصر الروماني من خلال هذه الآثار الحجرية القيمة. يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد. يحمل الوجه الأمامي لشاهد القبر الذي يعتقد أنه يعود إلى الفترة اليونانية الفارسية مشهدين تصويريين مختلفين. يصور المشهد الأول رتلاً بشرياً أشبه بجزء من قافلة، أما الثاني فيصور ثلة من الطبقة النبيلة تمتطي صهوات الخيول وهي في حالة تأهب للهجوم. شاهد القبر هذا الذي يسبق الحقبة الرومانية بعصور يحمل قيمة تاريخية كبيرة جداً، فهو دليل ملموس على التفاعل بين الثقافات. كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف نجح في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثري ونقله إلى الأجيال القادمة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلنا، معكم يحيى سالم، وستتابعون معنا في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا

على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال مراسل تير تي عربي إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي أنصار والنبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى.

0: وللمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات في لبنان ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد. إسرائيل أحمد فيما يتعلق بهذه الهجمات تتهم حزب الله بأنه يعني هو من بدأ العمليات هذا اليوم، وقبل قليل مكتب نتنياهو يعلن وجود 3 جرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. هذه الاتهامات الإسرائيلية كيف تفهم في لبنان إضافة إلى التطورات الميدانية؟
1: بداية يحيى، حزب الله لم يصدر أي بيان يتعلق بحصول مواجهات تحديدا عند مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي، لكن إذا ما عدنا إلى أسابيع خلت، هناك محاولات عسكرية إسرائيلية متواصلة للسيطرة على تلة علي الطاهر. إسرائيل تدعي من أن مرتفعات علي الطاهر تضم منشآت عسكرية بارزة لحزب الله، ويحاول الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع السيطرة على هذه المرتفعات، إما عبر الغارات، عبر القصف المدفعي، بشكل يومي أيضا المسيرات الإسرائيلية تلقي مواد متفجرة عند تلك المرتفعات، وفي العديد من الأحيان أيضا يعمد الجيش الإسرائيلي على إلقاء القنابل الحارقة وإشعال النيران في المناطق الحرجية المحيطة بمرتفعات علي الطاهر، حتى أن متابعينا في لبنان يعتبرون أن تلك المنطقة هي غير مشمولة بوقف إطلاق النار، وأن النشاط العملياتي الإسرائيلي هو أبعد مما توصف بالخروقات العسكرية اليومية في جنوب لبنان. صحيح أن حزب الله لم يصدر أي بيان، لكنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن تعرض إما قواته أو آليات عسكرية تابعة له لهجمات من جانب حزب الله. في الأيام الماضية كان إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن إصابة عدد من الجنود ومقتل جنديين، إضافة إلى إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي في كمين أعده حزب الله لهذه القوة الإسرائيلية. قبلها أيضا الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة باتجاه إحدى الآليات الهندسية التي كانت تعمل عند مرتفعات علي الطاهر. وهناك مخاوف أيضا في الساحة اللبنانية من أن يشكل وتشكل منطقة علي الطاهر عنوان لمواجهات جديدة ما بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، لا سيما كما ذكرنا في ظل الإصرار الإسرائيلي على السيطرة على تلك المرتفعات، لكن أيضا في المقابل هناك إصرار من جانب حزب الله على عدم تمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على تلك المنطقة. اليوم أيضا إحدى الصحف اللبنانية نشرت موضوعا حول مسألة علي الطاهر وحول العقدة الجغرافية التي تشكلها تلك المنطقة. أشارت صحيفة الديار المحلية من أن هناك طرحا أمريكيا يقضي بأن يقوم حزب الله بتسليم المنشآت العسكرية عند تلة علي الطاهر للجيش اللبناني، وهذا الأمر كفيل بمنع عملية عسكرية واسعة في تلك المنطقة. لكن أيضا بحسب ما أوردت الصحيفة، فإن جواب حزب الله على هذا الطرح هو من أنه مستعد لتسليم المنشآت العسكرية عند تلك المرتفعات، ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. بطبيعة الحال كما هو معلوم، مرتفعات علي الطاهر هي نقطة استراتيجية هامة، بل ربما إنها الأهم على صعيد قطاع النبطي، لا سيما وأن هذه المرتفعات والسيطرة على هذه المرتفعات يعني السيطرة بالاستطلاع وبالنيران أيضا على كامل منطقة قضاء النبطية.
0: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة، شكرا لك على كل هذه المعلومات أحمد. أفاد مراسل تيريتي عربي بسماع دوي انفجارين عنيفين في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الحوثيين واستهداف المناطق السكنية في المدينة. وقال شهود عيان إن أحد الصاروخين سقط قرب مخيمات النازحين. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، بداية أهلا بك معنا. ما الذي يحصل؟ يعني الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بهجمات تصعيدية كبيرة جدا، في المقابل تتحدث الحكومة عن التصدي لكامل الهجمات التي حصلت في مأرب.
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. مأرب اليوم صحت أو فزعت على أصوات انفجارين كبيرين هزتا المدينة. هذين الاستهدافين وصل أحدهم قرب مخيم التضامن للنازحين في مدينة مأرب. للعلم، الحكومة الشرعية قالت أن هذا الاستهداف يأتي ضمن التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي في مناطق متعددة، منها محافظة مأرب وكذلك المخا وتعز وغيرها من المناطق اليمنية. الجيش أو مصدر في الجيش اليمني هنا في مأرب قال أنه استهدف تعزيزات الحوثيين في منطقة الزور وجبهة الكسارة غرب مدينة مأرب، وقصف مخزن للسلاح للحوثيين في منطقة الزور كذلك في غرب مدينة مأرب. كذلك في استهدف الحوثيون ميناء المخا منذ أمس المغرب ما يقارب بستة صواريخ على ميناء ورصيف ميناء المخا. هذا الميناء للعلم عاد إلى العمل في 2025 بعد إعادة صيانته وإعادة بناء رصيف كبير لهذا الميناء. طبعا الحكومة الشرعية ومصدر في الرئاسة في مجلس القيادة الرئاسي دان هذه الاستهدافات وقال أنها تقوض فرص السلام، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين حتى يوقفوا هذه الهجمات على المنشآت المدنية. كما يقول ميناء المخا أو مدير ميناء المخا تحدث اليوم للصحفيين أن أكثر من 1300 عامل من عمال المخا من عمال ميناء المخا فقدوا أعمالهم.
0: نعم خليل،
2: هذه الضربات وأن هناك 7 من
0: واضح هذه التطورات
2: من العاملين.
0: أشكرك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحام القرية ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل أصدرت 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر 2023، وأشارت المنظمة إلى استيلاء إسرائيل بموجب هذه الأوامر على أكثر من 25 ألف دنم من الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الأوامر مهدت لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة استيطانية ومزرعة رعوية جديدة، إلى جانب استيلاء جيش الاحتلال على نحو 4211 دنما. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم السادس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة القاطنين فيها والتضييق عليهم رغم هدم جيش الاحتلال الخيمة للمرة الثانية. وللمزيد من التفاصيل

0: انضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم معنا. لماذا هذا الحصار في قصرة ولماذا هذه المنازل تحديدا؟ ونريد أن نفهم يعني كيف يصل المستوطنون إلى تلك المناطق والبلدات الفلسطينية دون أي عوائق.
1: نعم يحيى، خاصة أننا نتحدث عن المنطقة المصنفة باء في بلدة قصرة وفق اتفاقيات أوسلو التي تشكل نحو 18%، والمنطقة ألف تشكل ما يقارب 20%. بمعنى نحن نتحدث عن مجال حيوي في قلب بلدات ومراكز فلسطينية، لكن توقيت إقامة هذه البؤر الاستيطانية في إحدى باحات لمنزل فلسطيني في بلدة قصرة، 3 عائلات فلسطينية محاصرة منذ 6 أيام. الجيش الإسرائيلي بعد ضغوط أمريكية اقتحم بلدة قصرة بما يقارب 1000 جندي وحول ما يقارب 7 منازل من إجمالي 16 منزلا أبلغ أصحابها بنيته السيطرة عليها لتحويلها إلى ثكنات عسكرية. هذه العملية التي أطلقها لإزالة المستوطنين، لكن يزيل الجيش الإسرائيلي بين حين وآخر هذه الخيام، يعود المستوطنون مجددا لإقامتها في باحات منازل الفلسطينيين ويصرون على البقاء وإقامة هذه البؤر الاستيطانية. بالنسبة للفلسطينيين هناك عدم جدية بإخلاء هؤلاء المستوطنين من قلب إحدى القرى والبلدات الفلسطينية في بلدة قصرة، هذا بالإضافة إلى عائلة الطباسي في بلدة جالود. يصر المستوطنون على الاستيلاء على هذه المنازل، قطع التيار الكهربائي والمياه. نشطاء يهود من الداعين للسلام حاولوا الوصول يوم أمس لهذه العائلات، تزويدهم بالطعام والغذاء لتعزيز صمودهم، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك. فقط أحد أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة تمكن من الوصول والتقى بهذه العائلة. هناك قناعة لدى الفلسطينيين بأن هذا التحرك الإسرائيلي شكلي وجاء التنفيذ على حساب الفلسطينيين، إذ أن الجيش الإسرائيلي قام على الأقل بطرد 7 عائلات فلسطينية من منازلها، حولها إلى مقار للقوات الإسرائيلية التي تشارك في هذه العملية العسكرية، في حين لم يتم حتى الآن يعني تنفيذ إجلاء هؤلاء المستوطنون. نتحدث أيضا عن استمرار حملات الدهم والاعتقال يحيى في العديد من المناطق الفلسطينية. ربما هذا بات روتين يومي، إصابات في صفوف الفلسطينيين. ممرض اليوم كان في طريقه إلى العمل، المستوطنون أطلقوا النار عليه ما أدى إلى إصابته بالشلل الكامل. فتى فلسطيني هو الآخر في منطقة بيت فجار أصيب خلال هجوم نفذه المستوطنون. نتحدث عن أيضا القرار الذي يعني ردود الفعل الفلسطينية تتوالى حوله، وهو قرار وزير الجيش الإسرائيلي بنقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وهذا ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية وفصائل الفلسطينية تنفيذ عملي وفعلي لضم الضفة الغربية، خاصة أننا نتحدث بأن الضفة الغربية كانت تحكم بقانون عسكري، والجيش الإسرائيلي عمليا هو الذي ينفذ السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. لكن عندما نتحدث عن جهاز الشرطة بما يمثل من جهاز أمني مدني يمارس صلاحياته في مستوطنات الضفة الغربية، كان هذا مؤشر بالنسبة للفلسطينيين على خطوة متقدمة على مسار الضم الفعلي للضفة الغربية.
0: أشكرك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. أصيب 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول المصابين إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية مستهدفة شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل ومنشآت داخل مناطق سيطرته جنوب القطاع وشماله. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وحذرت الوزارة من تعطل المتبقية البالغ 12 محطة بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد إعلان منظمة أطباء بلا حدود أن تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا وائل الحلبي. أهلا بك وائل. إذن صعوبات يواجهها القطاع الصحي في قطاع غزة إضافة إلى تطورات ميدانية بإصابة عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة، من القطاع. ضعنا في صورة هذه التطورات وائل.
2: بالتأكيد هذه سياسة الاحتلال جميعها تأتي في إطار ممنهج يحاول من خلاله الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال زيادة الخناق على سكان قطاع غزة. أزمات مركبة يختلقها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان تتركز بشكل كبير على الجانبين الصحي والإنساني واستخدامهما كوسائل لقتل المدنيين من خلال الحرمان من الدواء، الحرمان من الغذاء، الحرمان من المياه الصالحة للشرب كذلك، بالإضافة إلى عمليات القصف الممنهج التي تستهدف مناطق متفرقة من الجو ومن المدفعية أيضا، وحتى المصابين بالرصاص الإسرائيلي الذي يطلق على مدار الساعات لازالت أعدادهم تتوافد إلى المستشفيات. دعنا نبدأ مع الكارثة الصحية التي تحذر منها وزارة الصحة والمنظمات الطبية العاملة في قطاع غزة والمتعلقة بأجهزة الأكسجين التي توقفت غالبيتها عن العمل، وما يتبقى منها سوى أجهزة قليلة لا يمكنها أن تستطيع تلبية احتياجات الآلاف من المرضى وأيضا عشرات المستشفيات التي لا زالت تعمل في غزة، أو حتى المستشفيات والنقاط الطبية المتنقلة التي أصبح يتم الاعتماد عليها في ظل تدمير المستشفيات والمرافق الطبية منذ بداية الإبادة الجماعية. وزارة الصحة أكدت أن استمرار الحصار الإسرائيلي هو يأتي في إطار محاولات مستمرة لقتل المدنيين وحرمانهم من تلقي العلاج، حتى أبسط المكونات العلاجية الاحتلال يمنعهم منها، وكذلك أيضا التحذيرات التي أطلقت على منع إدخال الوقود والزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية. هذا الأمر الذي تكرر التحذير منه خلال الأشهر الماضية. إسرائيل تتعمد استهداف المستشفيات بهذه الوسيلة، ما يتم حل أجزاء بسيطة من أزمات سابقة متعلقة بأدوية مرضى السرطان أو مرضى الكلى أو غيرهم من المرضى الذين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير الأدوية، حتى وتخلق إسرائيل أزمة أخرى لتزيد من التعقيدات والصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية في تقديم الرعاية لآلاف الجرحى والمرضى. على الصعيد الإنساني لازالت الأزمة أيضا مستمرة. النقص في الغذاء تجاوز أكثر من 67% من عدد سكان قطاع غزة الذين يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الغذائية بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، وكذلك أيضا النقص الحاد في الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب أو مياه الاستخدام في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير للغاية واستمرار الحصار الذي يفرض على قطاع غزة وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي منذ بداية هذا العدوان. وكذلك على الصعيد الميداني نحن نتكلم عن خروقات ميدانية متواصلة. القصف الإسرائيلي الذي استهدف دراجة كهربائية على شارع صلاح الدين ظهر هذا اليوم في دير البلح وأدى لإصابة عدد من المدنيين. قبل قليل قصف مدفعي مكثف استهدف وسط مدينة خان يونس حيث تعرف بمنطقة جلال المأهولة بالسكان، عشرات القذائف التي سقطت على هذه المنطقة، وكذلك أيضا استهداف من الطائرات المروحية أدى لاستهداف أحد البراكسات في محيط منطقة شارع جلال، وأيضا عمليات إطلاق النار التي أدت لنزوح العائلات التي كانت تتواجد في تلك المناطق. ولكن حتى اللحظة لم نبلغ عن وجود إصابات أو شهداء جراء عمليات القصف المدفعي التي استهدفت وسط مدينة خان يونس، وهذه واحدة من المرات النادرة التي يستهدف فيها القصف المدفعي المناطق المأهولة بالسكان والتي تبتعد أكثر من كيلومتر عن مناطق الخط الأصفر الذي يواصل الاحتلال توسيعه، بالذات مع انتشار الرافعات المحملة بالأسلحة والتي تطلق النيران بشكل متواصل، وأدت قبل قليل لإصابة شابين في حي الزيتون جنوب شرقية مدينة غزة. وهذا يأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز قدراته العسكرية في قطاع غزة، حيث لا زال حتى اللحظة يقوم بإنشاء وتمهيد الأرض لإنشاء مواقع عسكرية جديدة، حيث أنشأ في أوقات سابقة نحو 35 موقعا عسكريا، والآن يتم التمهيد لإنشاء موقعا عسكريا في المناطق الشرقية من دير البلح. وهذا يؤكد أن النوايا الحقيقية للذهاب لاتفاق ينهي هذه الإبادة يبقى بعيدا في ظل أن إسرائيل تحاول خلق مزيد من العقبات في التوصل لاتفاق ومحاولات مستمرة لخرقه من خلال عمليات القصف والحصار الذي يفرض على قطاع غزة. لا يقتصر الأمر على ذلك، حتى سائقو الشاحنات الذين يسمح لهم بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم، فما بين اعتقالات مستمرة لهؤلاء السائقين والتحقيقات المتكررة بحسب مصادر خاصة وشهود عيان أكدوا أن الجيش الإسرائيلي احتجز هذا اليوم نحو 100 سائق لشاحنات يتواجدون في معبر كرم أبو سالم كانوا ينتظرون

0: ينتظرون تحميل حمولتهم على تلك الشاحنات والعودة بها إلى قطاع غزة، ولكن بحسب المصادر التي تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي احتجز أكثر من 100 من هؤلاء السائقين ويقوم بإجراء تحقيقات ميدانية معهم دون توضيح الأسباب لإيقافهم أو حتى لأسباب هذا التحقيق، مما يعيق إدخال المساعدات وعمل المؤسسات والمنظمات الإغاثية التي تسعى لمساعدة الناس هنا في قطاع غزة.
1: أشكرك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. ونبقى في غزة، حيث يترقب الأهالي هناك نتائج خطة خريطة الطريق الأمريكية، بين من رآها فرصة لفتح الطريق أمام الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، ومن يرى تطبيقها مستحيلا مع واقع اصطدامها بالرفض الإسرائيلي. مراسلنا في غزة الزميل محمد أحمد أعد لنا التقرير التالي.
2: بين الركام ومن داخل مخيمات النزوح، تابع سكان قطاع غزة ما أعلنته الإدارة الأمريكية منتصف العام من خطة خريطة الطريق والمكونة من 15 بندا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة. الخطة لا تعني مجرد بنود سياسية بالنسبة للنازحين المجوعين، بقدر ما تعني لهم فرصة للعودة لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب والدمار والحصار واستعادة الخدمات الأساسية.
3: في بداية طرح هذا الاتفاق كنا نأمل كثيرا، بما أنه يحمل اتفاق السلام كنا نتوقع كثيرا منه، على الأقل وقف الحرب، وقف الدم، وانتقال لمرحلة أكثر آمنا وأكثر سلميا، يعني لإنهاء هذه المعاناة التي نعيشها، معاناة الدم ومعاناة الحر والصيف والشتاء والغلاء المعيشة التي نعيشه يعني. ولكن مع تقادم الأيام يعني فقدنا الثقة في تنفيذها على الأرض.
2: كل هذه الآمال والأحلام في صدور سكان القطاع اصطدمت بمواقف الاحتلال، فبعد تعاطي الاحتلال مع أجزاء من الخطة المقدمة أمريكيا وإبداء تحفظات على بعض بنودها، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة للخطة جملة وتفصيلا لتعيد المشهد إلى مربع التفاوض الأول ما بين الاحتلال والوسطاء.
4: رغم أن هذا الاتفاق طوى على تنازل كبير من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الشعب الفلسطيني كان يرى فيه فرصة مهمة لأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار لاتفاق حقيقي يوقف حرب الإبادة، يوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. لكن الموقف الإسرائيلي كعادته لا يريد إلا استمرار واقع الإبادة في القطاع وتهجير أهالي القطاع، عدم ترك أي مساحة للتعافي، أي مساحة لإعادة الإعمار، أي مساحة لعودة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
2: بينما طائرات الوسطاء والمفاوضين تتنقل بين عواصم العالم، تبقى طائرات الاحتلال الحربية في سماء قطاع غزة تبحث عن أهداف جديدة، ويبقى الاحتلال يواصل فرض شروطه وسياساته الضاغطة والتي من شأنها تأخير خطوات العودة وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. تطلعات سكان قطاع غزة تبدأ بالمطالبة بوقف الحرب والعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل عاجل، ولا تنتهي بضمانات بألا تعود إسرائيل إلى حروبها مرة أخرى. لكن بين هذه التطلعات البسيطة وتعقيدات السياسة، يبقى اليوم التالي لغزة سؤالا مفتوحا على كل الاحتمالات. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قصفا روسيا استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دنيبرو بيتروفيسك أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الجيش أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 598 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة. وقالت السلطات في منطقة سامارا الروسية إن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية صناعية في المنطقة، ما أسفر عن أضرار محدودة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم واسع النطاق. للمزيد انضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. أهلا بك صفوان. إذن روسيا تهاجم أوكرانيا، كذلك تفعل بالمثل أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية. ما الذي يحصل تحديدا وأبرز التطورات التي يعني شهدها هذا اليوم؟
5: أبرز التطورات التي شهدها هذا اليوم تتعلق حصرا بمقاطعة دنيبروبتروفسك التي هوجمت فيها ثلاث مناطق خلال ساعات هذا اليوم منذ منتصف الليلة وحتى هذه الساعة. وإذا ما تطرقنا إلى التفاصيل فقد تعرض جنوب تلك المقاطعة وتحديدا منطقتا مدينة نيكوبول ومنطقة مدينة كريفيريه إلى قصف روسي طالها بالمسيرات وبالقنابل الجوية الموجهة. هناك انقطعت إمدادات الكهرباء عن عدة أجزاء من المدينتين ومن القرى والبلدات المجاورة. وأيضا هجمت في ذات المقاطعة مدينة بافلوغراد وهي المدينة الأقرب إلى جبهات القتال في مقاطعة دونيتسك. وهذا الأمر برمته أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخرين، ولكن الأضرار المادية كانت واسعة النطاق، شملت المنازل الخاصة، المباني السكنية ومواقع البنية التحتية بما فيها منشآت الطاقة. بغض النظر عن هذه السلبيات المتعرقة بالقصف على دنيبروبتروفسك، هنالك أمور إيجابية بالنسبة للأوكرانيين تم الإعلان عنها، أبرزها تلك المتعلقة بتحرير كامل المقاطعة من الوجود الروسي. هذا ما أشار إليه الخبراء العسكريون، ثم أكده العسكريون نفسهم بالإشارة إلى أن القوات الأوكرانية منذ بداية هذا العام حررت 745 كيلومترا مربعا بما يشمل 19 تجمعا سكنيا في تلك المقاطعة لتكون اليوم خالية من الوجود الروسي بشكل تام. ولكن في ذات المقاطعة أو في قريبا من تلك المقاطعة على الطرق التي تربط بين شمال أوكرانيا وجنوبها بين شرقها وغربها في منطقة كروبوفنيتسكي تحديدا، وهي المنطقة التي تتوسط عدة مقاطعات أوكرانية تعتبر قلب أوكرانيا وتعتبر عقدة المواصلات فيها، هجمت تلك المنطقة عدة مرات خلال ساعات هذا اليوم، والقصف عليها وصف بأنه الأعنف منذ فترة طويلة، كان بثماني صواريخ، والأضرار لحقت كما كان متوقعا بعقد السكك الحديدية التي تربط أجزاء أوكرانيا المتفرقة وخاصة تلك البعيدة عن جبهات القتال بجبهات القتال في شرق وجنوب شرق البلاد. بالمقابل كما تطرقت هجمت عدة مواقع تحت السيطرة الروسية في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، أبرزها مواقع لنظم الدفاع الجوي، مواقع للبنية التحتية للطاقة، محطات وقود، سيارات تحمل وقودا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا. هذا بالإضافة إلى قصف بعيد المدى لمح إليه الرئيس الأوكراني، أكده الرئيس الأوكراني، وخاصة ذلك الذي يتعلق بمقاطعة سمارة الروسية، وقال زيلينسكي إن فيه منشأة صناعية رئيسية بالنسبة لشركة روسكوسموس الفضائية الروسية تمت مهاجمتها.
1: نعم صفان.
5: وأيضا تمت مهاجمة مطار عسكري يضم عددا من القاذفات ميغ 31 التي قال زيلينسكي إنها تستخدم لعمليات القصف على بلاده بين الحين والآخر.
1: أشكرك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

نقوداً. رمزت هذه المسكوكات لقوة وسيادة الدول والملوك في الدول المختلفة، وبهذا ولدت النقود في الأناضول وحوض البحر الأبيض المتوسط لتنتشر في كل مكان.

0: المعدنية نتداولها اليوم هي عبارة عن مسكوكة مضروبة. هذه المسكوكات النقدية التي لا تزال تستخدم اليوم بأحجام وقيم مختلفة هي ضرورة لا غنى عنها في البيع والشراء. خصائص هذه المسكوكات ثابتة تقريباً منذ ضربها للمرة الأولى. كتلة معدنية بوزن محدد وشكل محدد، لها قيمة محددة وتحمل اسم ورمز دولة محددة.
1: يحتوي نهر باكتول الذي يمر عبر مدينة سرد عاصمة مملكة ليديا والذي يعرف اليوم باسم نهر سرد، يحتوي على معدن الإلكتروم الطبيعي والذي يكون على شكل فلذات طبيعية فيظهر بين رواسبه. ولهذا السبب بدلاً من البحث عن الذهب أو بدلاً من البحث عن أي معدن ثمين آخر مثل الفضة، اتجه الليديون لصب مسكوكاتهم من معدن متوفر بسهولة.
2: الإلكتروم هو معدن من المعادن الطبيعية، هو خليط من الفضة والذهب، يسمى اليوم بالذهب الأبيض. حصلوا على هذا المعدن من نهر باكتولا الذي يمر عبر مدينة سارد، ونعلم أنهم جمعوا هذه الفلذات من طمي النهر، وذلك باستخدام جلود الغنم، وحولوا تلك الفلذات الطبيعية إلى مسكوكات في ورشات خاصة بعد أن قاموا بتصفيتها في مدينة سارد بالطبع.
0: احتضنت المنطقة الواقعة بين نهري جاديز ومندريس في غرب الأناضول مملكة ليديا، وكان شعب

0: يا عام 687 قبل الميلاد في عهد الملك جيجس، فيما تقع مدينة سارد عاصمة البلاد بالقرب من قرية صالح حالياً، وهي مدينة كانت معروفة بكونها من أكبر وأغنى مدن عصرها. تربعت هذه المملكة على منطقة واسعة في غرب تركيا، وكانت تعرف باسم طريق الملك. هي منطقة نشطة تجارياً تمتد من مملكة أفسس إلى بلاد ما بين النهرين. انخرط الليديون بالتجارة بين الشرق والغرب، فباعوا واشتروا العطور والأقمشة.
1: وتشير المعلومات إلى بدء صك النقود لأول مرة في عهد الملك الليدي الياتس، وبعد صعود ابنه كرويسيوس للعرش استعيض عن مسقوكات الإلكتروم التي كانت في ذلك الوقت بمسقوكتين جديدتين مختلفتين تماماً، إحداهما من الذهب والأخرى من الفضة.
0: بعد فرز معدن الإلكتروم قام الليديون بسك عملتين مختلفتين من الذهب والفضة، دمغوا هاتين المسكوكتين برمز الأسد واستخدموهما في تجارتهم باعتبارهما قيمتين مختلفتين من المال.
2: ثروة الملك الليدي كرويزوس تجاوزت قوته وأراضيه وزمانه، ويمكننا القول إن هذه الثروة بقيت على قيد الحياة إلى يومنا هذا، فتتواتر القصص عن مال قارون على مر العصور الذي هو نفسه الملك كرويزوس، حيث يعرف في المجتمعات الشرقية باسم قارون، لكن المقصود هنا هو كرويزوس، فكان ملكاً يملك ثروة عظيمة.
0: هذه الثروة التي نعرفها اليوم باسم كنوز قارون مؤشر على مستوى ازدهار منطقة إيجا في ذلك الوقت. في عهد الليديين وجدت مدن عديدة في حوض بحر إيجا، حينها كانت هذه المدن دولاً مستقلة تحكم نفسها بنفسها، حيث استمر الوضع على ذلك بسك نقودهم الخاصة حتى الحكم الروماني.
1: إن اختراع المملكة الليدية للمسقوكات في واقع الأمر لا ينسب عند العلماء المعاصرين إلى الليديين وحدهم كاختراع مبتكر، فالعلماء يشككون بقدرة دولة ملكية على صك النقود وإيجاد مثل هذه الظاهرة المتطورة بمفردها دون وجود تعاون، فيرون أن دول المدن في منطقة أيونيا في غرب الأناضول لها دور كبير في هذا. كان الملك ليسيماخوس الذي حكم تراقيا مثلاً ملكاً مهماً جداً، وعندما ننظر إلى مسقوكات هذا الملك نرى شكل الأسد، نرى رأسه حيناً وجسده أحياناً أخرى، ليس في المسقوكات النقدية فحسب بل كذلك في الأوزان القياسية. بمعنى آخر، كان الأسد رمزاً مهماً جداً على عملات الملك ليسيماخوس وعملات مدينة ليسيماخيا التي أسسها في شبه جزيرة غاليبولي، وهو يمثل ليسيماخوس ومدينة ليسيماخيا، وبالمثل في دول المدن الأخرى غير الملكية. كانت تلك المدن تضع على مسقوكاتها الصور التي تعتبرها أكثر أهمية بالنسبة إليها، أي أن هذا نوع من شعار الدولة ونوع من علمها. لننظر مثلاً إلى أفسس، فكانت مدينة أفسس القديمة واحدة من أهم المدن الأيونية الاثنتي عشر، وكانت تدمغ مسقوكاتها دائماً بصورة النحل، خصوصاً في العصرين الكلاسيكي والهيلينيستي حتى وصولها إلى روما. وبهذه الطريقة تم استخدام شعار النحلة بشكل متكرر دائماً، وبالمثل استخدمت صورة الغزال في عملات أخرى، لكن الشعارات لا تتغير بشكل كبير عادة.
2: إذا أردنا هنا أن نعطي مثالاً للشعارات المستوحاة من المنتجات المحلية، سنستحضر شعار سمكة البينث على مسكوكات مدينة بيزنطة أو إسطنبول، حيث شاع صيد هذا السمك في إسطنبول في العصور القديمة، لذلك كانت بيزنطة تضع على مسكوكاتها أشكال السمك كمنتج محلي وشعار لها.
3: في الواقع، عندما نفكر بهدف الشعارات والأعلام والرموز الاجتماعية ذات الصلة، يمكننا إضافة المسكوكات النقدية لهذه المجموعة، حيث تحمل المسكوكات تأثيراً دعائياً وتعتبر رمزاً يمثل قيمة معينة. ولكن ما الذي نعنيه هنا بالرمز؟ ترمز النقود إلى المجتمع الذي تنتمي إليه، فالصور التي تحملها على وجهها ترمز إلى الدولة، ويمكن أن نعتبرها شعار الدولة.
4: التيسير الذي

0: حملته النقود منذ ظهورها مهد لانتشارها سريعاً، فأصبحت النقود التي سكت من سبائك الإلكتروني الطبيعي متاحة في شكلين مختلفين من العملات بعد فصل جزيئة الإلكتروم إلى ذهب وفضة. تنوعت النقود التي ظهرت في سارد، حيث قامت دول المدن المجاورة أيضاً بسك عملاتها المعدنية الخاصة. ومع سك كل دولة لعملتها الخاصة، بدأت النقود المتنوعة تنتشر في التبادل التجاري والأسواق، وأصبحت الدول المختلفة تمثل نفسها بنقودها الخاصة. وبالطبع استخدمت هذه الدول نقودها في أوزان مختلفة، ثم لم يلبث أن فقدت هذه الأوزان تنوعها رويداً وتحولت إلى استخدام أنظمة وزن معينة.
1: اتخذت النقود المعدنية أوزاناً واضحة، فكان لكل عملة وزن خاص ومعروف، وأصبح لكل منطقة ومدينة أنظمة وزن معتمدة، مثل نظام وزن ملطية ونظام وزن فوكايا ونظام وزن إريثراي.
2: صنعت مسكوكات الذهب والفضة قديماً وفقاً لمعيار وزنها، أما مسكوكات البرونز فكان المعيار لها هو قطرها الهندسي.
0: كان النقاشون في تلك العصور يقومون بإعداد القوالب لسك النقود في أوزان وأشكال مختلفة، وسرعان ما تمت بعد ذلك معالجة هذه القوالب بتفصيل كبير، فكانت القوالب متنوعة، وتم إنتاج أكثر من قالب لحمايتها من الكسر والتلف، وكذلك تم إنتاج قوالب لتتحمل المواد صعبة التشكيل كالبرونز، إضافة للمواد سهلة التشكيل مثل الذهب والفضة.
2: يحتاج صك النقود إلى شخصين اثنين، فهناك سندان حيث يتم تثبيت أحد القوالب على السندان، وفيما يمسك الشخص الأول بالقالب الآخر يضرب الشخص الثاني بالمطرقة عليه، وعندها يظهر على وجهي القطعة المعدنية المحصورة بين القالبين أثر القالبين السفلي والعلوي الذي تم تثبيتهما في الوقت نفسه، وهكذا تظهر المسكوكة المختومة. وبهذا الشكل يتمكن الشخصان معا من وضع مسكوكة بين القالبين وتثبيتها وضرب الختم على وجهيها بعملية الطرق تلك، وإصدار مئات القطع النقدية في اليوم الواحد.
0: آنذاك كانت مدن المستوطنات المختلفة قائمة على شواطئ البحر المتوسط، وبفضل التجارة شهدت مدن المستوطنات استخدام مسكوكات سواحل بحر إيجا، وأصبحت المسكوكات النقدية في غضون قرن متاحة في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط.
2: اقتصر صك النقود على الأناضول، ولكن لم تلبث أن انتشرت المسكوكات النقدية للمناطق الأخرى مع انتشار الاستيطان خلال 100 عام من ذلك التاريخ، وأصبحت مستخدمة في جميع مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط على نطاق واسع. وكان القرن السادس في هذا السياق قرناً مهماً.
1: بعد وقت قصير من اختراع مسكوكات النقود، تعرضت مملكة ليديا للتدمير عام 546 قبل الميلاد على يد قوة الشرق الإمبراطورية الفارسية، حيث استمرت سيطرة الفرس على الأناضول قرابة 200 عام. لم يكن الفرس يعرفون مسكوكات النقود في إيران، ولم يستعملوا النقود آنذاك، وفي أعقاب غزوهم للأراضي الليدية تعرفوا على مسكوكات النقود، واستمروا في تشغيل ورش سك النقود في سارد لتستمر هذه الورش بإصدار مسكوكات كرويزوس.
0: تم تعيين حكام فرس لهذه الدول من العاصمة الفارسية، وكان الحاكم الذي يعين من قبلهم يسمى ألسترا، ويكون مسؤولاً عن ضمان وصول الضرائب بانتظام وتأمين الشروط لاستمرار تدفقها أو تحسينها.
2: في تلك الفترة التاريخية استولى الفرس على مملكة ليديا أثناء الغزو، وبعد أن تعرفوا على ورش صك النقود داخل مدن المملكة، بدأوا أيضاً بصك نقودهم الخاصة كنقود فارسية في نفس الورش، أي في مركز الليديين. ومن المثير للاهتمام هنا أن مسكوكات المملكة الليدية في الأناضول انتهت باختفاء المملكة الليدية ولم تعد موجودة، لكن دول المدن الأخرى بقيت تطبع مسكوكاتها الخاصة بها، وكانت تستخدم نوعين منها آنذاك، مسكوكات الفرس الذهبية والفضية التي تعرف بدريكوس وسيجلوس، ومسكوكات نقود دول المدن الواقعة تحت هيمنتها.
0: بينما كان الشاب يستعمل نقوده المعتادة، كان السطر

0: يدفع أجور الجنود والعمال بالمسكوكات التي يطبعها الفرس. النقود الفارسية التي اكتسبت وزناً وشكلاً خاصاً بها بموجب القانون الذي أصدره الملك داريوس كان يظهر عليها رسوم ملك يرمي رمحاً أو يمسك قوساً.
1: استعملت المعادن النفيسة كالذهب والفضة في صناعة المسكوكات في ذلك التاريخ، لكن الأمر الذي يعتبر ثورة في عالم النقود هو ضرب المسكوكات البرونزية، أي استخدام البرونز.
0: النقود البرونزية كانت تختلف عن النقود الذهبية والفضية لأنها لم تستمد قوتها من معدنها بل من السلطة التي قامت بسكها.
1: تكلفة المسكوكات البرونزية أخفض بكثير لأن المعدن نفسه معدن رخيص ومتوفر ويمكن وضع أرباح أكثر عليه، فهذه المسكوكات تتداول بالقيمة المدموغة عليها.

0: أنواعاً كثيرة من النقود، ومن بينها النقود البرونزية التي تطبعها السلطة. وبفضل هذه الخاصية اكتسبت النقود البرونزية قيمتها بسبب قوة السلطة بعيداً عن قيمة معدنها. من ناحية أخرى، كان لابد من فحص النقود الذهبية والفضية التي كانت بأبعاد وأشكال مختلفة من حيث نقاؤها وتكاملها، فخضع بعضها لعملية فحص ودمغة الجودة التي تعرف اليوم باسم كونتر مارك.
1: نتيجة الحفريات الأثرية، تم العثور على آلاف المسقوكات الفارسية التي تحمل دمغة كونتر مارك. لكن هذه الدمغة على المسقوكات الفارسية في الحقيقة لم تكن موجودة بهدف التحقق من صلاحية هذه المسقوكات أو عدمه، بل كانت بهدف التحقق من جودة المعدن.
0: كان فحص النقود والتحقق من قيمة المسكوكات القادمة من مدينة إلى أخرى مهماً من أجل صاحب النقود والتبادل التجاري. لذلك كانت هناك جهة مسؤولة عن تحديد قيمة المسكوكات في الأسواق وفحصها، مثل أمين السوق وكاتب عدل السوق.
1: يمكن رؤية أثر الاختبار على المسقوكة، فهناك دمغة عليها تغوص نحو عمق المسقوكة للتحقق من تجانس المعدن. هل هو فعلاً ذهب أم فضة؟ هذا هو هدف دمغة الجودة الكونتر مارك. لذلك ترون أحياناً على بعض المسقوكات الفارسية 10 أو 15 دمغة كونتر مارك، ونرى هذه الدمغة أيضاً على المسقوكات الفضية لدول المنطقة في الفترة ذاتها.
0: مع تعاقب السنين، قامت السلطات التي تطبع النقود بتأمين دخل لها من خلال تغيير نقاوة معدن النقود أو خفض عياره بطريقة أو أخرى.
2: لنفترض أني أنا اليوم دولة لديها خزينة وأجمع الضرائب من الناس، وجمعت 1000 قطعة ذهبية، تسلمت 1000 قطعة لأسدد بها ديوني ونفقاتي، وأدفع رواتب الجنود ونفقات شراء الخيول وعرباتها والأسلحة وما شابه، فأخلط القطع 1000 مثلاً بالنحاس. طبعاً الخلط حصل بمقادير مختلفة، فإذا ضاعفت وزنها بخلطها بالنحاس فيكون لدي 2000 قطعة لأسدد المدفوعات، وهذا ما نسميه بالتغشيش، أي خفض مقدار المعدن النفيس في النقود، فلا يمكنكم الحفاظ على قيمة النقود.
0: خفض قيمة العملة لم يحدث بعد وقت طويل من سك النقود، بل حدث ذلك بعد وقت قصير من تاريخ أول سك للنقود. بدأت النقود المسكوكة من معادن مختلفة وبأوزان وقيم مختلفة في مدن مختلفة تظهر في الأسواق خلال وقت قصير. وفي خضم هذا التنوع الكبير، ضرب الإسكندر صورته على جميع أنواع المسكوكات وبشكل واضح.
1: كان الإسكندر يحكم منطقة كبيرة، ولذلك بالرغم من أنه لقب نفسه ملكاً، إلا أن نظام حكمه يوصف بالإمبراطورية بسبب امتداد حكمه إلى جغرافيا واسعة جداً خلال ذلك الزمن. في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة سقت النقود في مراكز كثيرة. يعتقد أن أقدم دار صك نقود بناها الإسكندر الكبير كانت في طرسوس، والواقعة حالياً في الأناضول. بالإضافة إلى ذلك، جرت طباعة مسكوكات الإسكندر الكبير في مدن أخرى أيضاً، فكان منها ما هو بقيمة 15 و20 وبأعداد كبيرة، وقد تم استعمال هذه المسكوكات في المدفوعات. وكما كان الحال في زمن الفرس، استمرت دول الأناضول وحوض بحر إيجا بضرب مسكوكاتها الخاصة بها والتعامل بها. نلاحظ في عهد الإسكندر الكبير نوعين مختلفين من المسكوكات المتداولة.
0: العملات الفضية كانت من فئتي الدراخما والتتر دراخما، وكذلك الذهبية سكت بالفئتين ذاتهما، بينما المسكوكات بدأت تستعمل في رقعة جغرافية أكثر اتساعاً. بنى الإسكندر الكبير ورش السك في مدن عديدة، أضرب نوعاً موحداً من العملة فحقق انتشاراً واسعاً.
3: نعلم أن الإسكندر الكبير قد استعمل نظام العملة الموحدة، ويعتقد أنه فعل ذلك من أجل دفع مصاريف جيشه الكبير في تلك المرحلة، فقد كان يدفع أجور جنوده بهذه الطريقة. وبعد وفاة الإسكندر فجأة ودون أن يترك خلفه وريثا يخلفه، تفككت إمبراطوريته التي أسسها في وقت قصير جداً، واستقر الأمر بالقادة الذين كانوا تحت إمرته ورفاقه المقربين الذين خاضوا معه الحروب.

0: أي ضباطه وأتباعه الذين لقبوا بالدياداخي، فتملكوا الأراضي من بعده في مناطق معينة وأنشأوا سلالاتهم الحاكمة.
1: بعد وفاة الإسكندر نشأت ممالك عدة، لكنها سرعان ما دخلت تحت سيطرة روما الصاعدة. بعد وفاة الإسكندر نشأت المملكة البطلمية والإنتوجونية والسلوقية والمملكة البونتوسية ومملكة قبادوكيا ومملكة بيثينيا ومملكة برغامون، وهذه الممالك أيضاً سكت النقود الخاصة بها. الملفت أن الرومان بدأوا بسك عملتهم في وقت متأخر، ففي الفترة الأولى التي هي الفترة الملكية كانوا يعرفون المسكوكات وربما استعملوها لكنهم لم يسكوها. بدأ الرومان بضرب المسكوكات في عهد الجمهورية، حيث كان يظهر عليها شخصيات تصور عناصر وثنية مثل الآلهة والإلهات.
2: في الحقيقة وخلال نمو الدولة وتحولها إلى إمبراطورية مرت بثلاثة أنظمة حكم، أولها النظام الملكي، وثانيها الجمهوري، وثالثها الإمبراطوري. في العهد الملكي لم يضرب الرومانيون المسكوكات، لكنهم بدأوا بضرب المسكوكات أثناء قيام النظام الجمهوري. لكن في هذه الفترة، أي الفترة التي كانوا ما يزالون فيها حديثي العهد بهذه العملات المعدنية، أثناء العهد الجمهوري نجد أنهم لم يدمغوا العملة بصورة الملوك أو صور الأباطرة، لأنه في النظام الجمهوري لم يكن هناك أي ملك أو إمبراطور يترأس السلطة، بل كان هناك قنصلان، فكان المجلس أي مجلس الشيوخ هو الحاكم الحقيقي. لذلك على الوجه الأمامي للمسكوكات لا نرى صور الملوك كما المسكوكات القديمة، بل نرى في الغالب صوراً ورموزاً للآلهة والإلهات. أما الوجه الخلفي للمسكوكة فيحمل عدداً من الصور التي ترمز لروما، قد يكون ذلك صورة حصان، ويمكن أن يكون رمزاً للنصر مثل نقش فيكتوريا. وعلى هذا المنوال نرى عملة الديناريوس كمثال تحمل بعض رموز الآلهة والإلهات، لكن بحلول العهد الإمبراطوري في فترة حكم أغسطس نجد أن العملات المعدنية الرومانية كانت مدموغة بصور الأباطرة الرومان حصراً، فنرى صورة أغسطس وكذلك صور كلوديوس وتيبيريوس وآخرين ممن وصلوا إلى السلطة على المسكوكات، وكذلك نرى تخصيص الوجه الخلفي لرموز روما، ومنها الكثير من الجسور والمباني والحيوانات والمهرجانات وأشياء كثيرة أخرى.
1: تحول الرومان إلى نظام النقد المركزي، بحيث يمكن استخدام العملات بنفس الطريقة في كل مكان، وكان هذا النظام ثورة، سواء من حيث طريقة استخدام النقود أو من حيث طباعتها. تم توحيد النقود وقيمتها في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، لكن تطور النقود لم يتوقف عند هذا الحد.
0: قسم ثيودوسيوس أراضيه بين ولديه، وذلك قبل وفاته، فأعطى نصف أراضيه لابنه أركاديوس، والنصف الآخر أعطاه لابنه هونوريوس، ولكن بعد وفاته انقسمت الإمبراطورية وبشكل رسمي إلى قسمين اثنين، لكن القسم الغربي لم يدم طويلاً، ولم يلبث أن انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية، وبقي الجزء الشرقي من الإمبراطورية متمركزاً في القسطنطينية، ولهذا السبب استمرت فيها سك النقود.
2: لم يعد للثقافة الوثنية والتعددية الدينية وجود بنجاح فعلي، فأصبحنا أمام مجتمع مسيحي. أفلت اللغة اللاتينية وحلت محلها اللغة اليونانية. انعكس هذا التغيير على الثقافة وبشكل كبير، وانعكس كذلك على اسم الإمبراطورية، ومن هنا بدأ استخدام اسم بيزنطيون أو اسم روما الشرقية بدلاً من روما.
0: في تلك الحقبة بتنا نرى رموزاً مسيحية أوضح، مثل صور السيد المسيح وصور السيدة مريم على العملات المعدنية، وفي فترات لاحقة نقشوا صور القديسين على مسكوكاتهم، وبهذه الطريقة انعكس دين الدولة على عملتها وعلى أنماط المسكوكات بشكل كبير للغاية.
2: من المعروف أن المسكوكات البيزنطية بدأت في عهد الإمبراطور البيزنطي أناستاسيوس. هذا هو المعتقد السائد، وبالتالي تعتبر المسقوكات المطبوعة قبل ذلك مسقوكات رومانية، أي عملات للإمبراطورية الرومانية. إذن ماذا حدث؟ لماذا وقع هذا التمييز في عهد أناستاسيوس؟ لأنه لأول مرة بدأت طباعة وحدات على المسقوكات وبشكل خاص على النقود البرونزية النحاسية، حيث أنه حتى ذلك الوقت كانت المسقوكات وخاصة المسقوكات الذهبية والفضية تأخذ قيمتها من وزنها، أما العملات البرونزية فقيمتها من قطرها. لكن من عهد أناستاسيوس بدأت طباعة القيمة على الوجه الخلفي للعملات النحاسية أو البرونزية. على سبيل المثال، حرف M اللاتيني يعني 40، وحرف K كان يعادل نصف ذلك، أي يساوي 20، بالإضافة لوجود حروف أخرى لها قيم مختلفة، وهذا حدث مهم جداً. فظهور هذه الوحدات على المسقوكات البيزنطية يعتبر نقطة فاصلة، وهكذا كانت بداية المسقوكات البيزنطية في عهد الإمبراطور أناستاسيوس.
0: المسقوكات المعدنية هي مصادر تاريخية مهمة. في بعض الحالات هناك معلومات استقيناها حصراً من مسقوكات النقود، وربما منها يمكننا التعرف على تاريخ منطقة أو مملكة ما، وخير مثال على ذلك مسقوكات المملكة البختارية التي تأسست في أقصى الشرق، وذلك خلال العصر الهلنستي. في هذه الفترة التي جاءت بعد استيلاء الإسكندر الأكبر على مناطق بختريا وهيمنته عليها، تأسست دول وممالك على الطراز اليوناني، حيث نشأت هناك ممالك هلنستية وأصدرت مسكوكاتها على الطراز اليوناني، وكانت تحمل صور الملوك ورموز الأساطير اليونانية. شكلت هذه المسكوكات مصدرنا التاريخي الوحيد فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لأسماء ملوك هذه المملكة، ومكنتنا من التوصل إلى بيانات مهمة لتسلسلها الزمني. فيمكن للمواطن الروماني أو الفلاح الروماني الذي يعيش في قرية في إحدى المقاطعات أن يعرف من يجلس على العرش ومن هو إمبراطور روما من المسكوكات، أو يمكنه رؤية صور الملكات أو الإمبراطورات، وحتى رؤية تسريحة شعر الإمبراطورة، وبهذه الطريقة نعرف ما هو الطراز السائد في ذلك العصر. وبهذا الشكل تم استخدامها كوسيلة للاتصال.
1: شكل دخول معدن معين إلى السوق بشكل ومعيار معين ولادة النقود، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التبادلات التجارية. ولم يلبث أن تعلمت السلطات كيف تجني الأرباح بتغيير قيمة النقود أولاً، ثم بتغيير قيمة المعدن الخاص بها ثانياً. هكذا استمرت رحلة النقود المعدنية التي تتبعنا مسيرتها من سارد إلى اسطنبول حتى يومنا هذا، وما زلنا اليوم نقدم الهدايا في الأعراس والولادات بهيئة عملات معدنية نفيسة. فهذه المعادن ستكون دائماً إلى جانب أصحاب الثروة والنفوذ.

طيارنا ديان السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإحتلال.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية. تعطل صادرات النفط يفاقم أزمة الرواتب في العراق.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الانتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الانتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابار النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الانتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
0: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة.

0: كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية. وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرغ، أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر وأثبتت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا من الدخل القومي من 3500 دولار إلى 16300 دولار على المستوى الإقليمي. فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تتفوق بناتجها المحلي الإجمالي على كبرى الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وكذلك هي الاقتصاد الأكبر بين دول العالم الإسلامي. كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 بين مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ
1: نعم
0: عقود.
1: أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان. كيف تمكنت من ذلك؟
0: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية، تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير، فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو معدل مرتفع أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعا لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي، وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية، كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي، لكن على الأرض ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيرا في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
0: السياسات الرئيسة هي أن تركيا اعتمدت على عدم تصدير المواد الخام، وأنه لابد من وجود مراحل إنتاجية على ما تصدره تركيا، فأصبحت صادرات تركيا من المواد الخام صفر. ولكن القاعدة الصناعية التي سمحت بأن تضيف قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل على مضاعفة ناتجها الإجمالي بشكل كبير، وكذلك إتاحتها لسد جزء كبير من احتياجاتها على المستوى السوق المحلي، ثم امتداد علاقاتها الإقليمية من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى انتقلت تركيا من مجرد دولة

0: دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمح يعني ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية، فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضورا قويا في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات، وأصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مصدرة للصناعات الدفاعية، ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، المناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية،
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
0: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها، فهي تستورد من احتياجاتها من الطاقة، ولكن الاستراتيجية التي اعتمدتها تركيا في مد أواصل التعاون فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغاز والنفط واضحة وجلية خلال هذه المرحلة، ولعلنا لمسنا خلال الأيام الماضية ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى، ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يدي التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط حتى من دول عربية مثل
1: نعم،
0: الجزائر.
1: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
0: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية فضلا عن تفوقه إقليميا في هذا المجال، ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية، فمجال السياحة لم يعد قاصرا في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية، في مجالات أخرى سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي، فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة،

0: تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الصناعي بشكل والمجال الزراعي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق،

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وفي مقدمتها رواتب الموظفين التي تأخرت أكثر من 40 يوماً جراء توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، واقع مالي تسبب بركود غير مسبوق وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
2: السوق الآن متذبذب، الأسعار في تصاعد ليس انخفاض، ونلاحظ يوم بعد يوم القدرة الشرائية للمواطن تقل. ليسمع هاي الأخبار أنه خطة تقشفية من الحكومة، أنه رواتب ماكو، أنه الرواتب راح تتأخر، فأصبح يعني المواطن يعني ما يحاول أنه يستهلك الأموال اللي عنده بصورة سريعة، لا، أنه يحاول أنه يحافظ على الأموال اللي عنده.
1: ومع غياب الحلول المنظورة لأزمة المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطية للعراق التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات موازنته العامة، باشرت الحكومة اعتماد سياسة تقشفية حادة بهدف تقليص النفقات التشغيلية إلى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة خيار لا مفر منه، فإن محللين ماليين يحذرون من أنها سترتب آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد.
3: خطوة ترشيق النفقات الحكومية هي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف

0: تصدير النفط، الآن الحكومة متجهة إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
1: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز.
2: على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
3: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
4: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يتضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون $70 واستقرت عند $65. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق، المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه احنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه احنا مسعر كان في موازنة الثلاثية $70، فإذا ما انخفض $5 فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن احنا دا نتحدث احنا دا نبيع بأقل من $20. الآن النفط العراقي يباع بحدود الخمسين خمسة وخمسين دولار، لأنه احنا دا ننطي خصومات للشركات العالمية أنه تستورد من البصرة عند بناء الشحن، والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل 3,400، انخفضت إلى 1 مليون برميل أو أقل من 1 مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من 1 مليون برميل. فبالتالي العجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى ده أتحدث أنا عنه، طبعا احنا شهرياً يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار و300، يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون، بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
3: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
4: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الازمه لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الامريكي يعلن تفاؤله بانه هناك مفاوضات ايجابيه، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمره، وهذا طبعا شهدناه طيله الاشهر الماضيه. وبالتالي انا شخصيا يعني ما اتوقع انه هذه راح تنحل الازمه خلال اسبوع او الشهر القادم او الشهرين القادم، ثم حتى ذا انتهت الأزمة نحتاج لنا على الأقل 3 أشهر إلى 4 أشهر حتى تعود الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي بخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أنه العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية.

0: حتى الإجراءات اللي ده تطرح، الإجراءات التقشفية الحقيقة إجراءات غير كافية. يعني هو احنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا. الدرجات العليا ما تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنويا 2 تريليون، يعني بحدود 0.5 تريليون تقريبا شهريا. لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب أيضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو ده يؤثر على مستواهم المعيشي، لأن كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء أجور. الكهرباء، الشبكة الوطنية ما عادت تتغذي بساعات طويلة، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق. والخدمات الصحية أيضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا. الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا. أي ضغط بهذا البند راح يترك آثار سلبية، وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
1: تماما. وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
0: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود، ومن ركود شديد، لأنه أكبر قطاع للإنفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات قيدت الإنفاق الاستثماري، فانحصر الإنفاق فقط في الإنفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والإيجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والإيجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 إلى يوم 26، فالإنفاق للموظفين يكون يوم على مدة 10 أيام، ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الآن عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا، بحيث أنه انتقلت الأزمة من القطاع العام للقطاع الخاص. اليوم أيضا أكو تعسر بالقطاع الخاص في إمكانية دفع رواتب الموظفين، فبدأوا يسرحون قسم من العمال، فأصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكلة البطالة، راح أيضا ترتفع معدلات الفقر إذا ما بدأت بإجراءات تقشفية. الإجراءات التقشفية أما أنه راح الزيد مدة دفع الرواتب، يعني والآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم، ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات، مخصصات، تقليص جزء من الرواتب، ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك آثار سلبية على الأفراد.
1: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
0: وشوف هنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، هذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض، سواء كان من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك، بيجي، موصل، حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200,000 برميل إلى 750,000 وإلى مليون. وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو 4 أشهر، بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن، من حديثة إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة 1,000,000 برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة.

0: غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
6: Condemn the atrocities of Hamas.
7: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
8: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
9: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
10: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
9: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
11: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
12: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
0: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
4: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا ليوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا. أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم. طلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عنا أكل، حاصرنا المستوطنين، ما فيش عنا أكل. اللي ضال عنا رفض خبز، شوية حلاوة، نفسة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال

النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. ما يرى حال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمرا صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر.

0: مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه المفاجأة ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار. نشاهد ردة فعله.
2: أنا جيت بلف على جوز أختي وأروح مستشفى القاهرة الجديدة، وبعد كده بنرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش عايزينهم، عمالين نلف عليه وتايهين، محدش عارف حاجة.
3: جوز أختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الأسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه إيه جوز أختك؟
2: عمر الفاروق.
3: عنده كم سنة؟ البقال.
2: هو حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجة قال لك روح مش عايزين نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقيه هناك، ما اعرفش في الاسابيع فين.
0: هذا وواجه أهالي الضحايا صعوبة في التعرف على ذويهم أو الوصول إليهم في ظل تجديد الإجراءات الجنائية للوقوف على أسباب الحادث، وهنا يطلب أحد أقارب الضحايا السماح له بالوصول إلى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الأطباء والخبراء لنشر مجموعة من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء أو تعبئة أسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير. شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم، تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي.

0: الظهر على أهالي يسألون عن أطفالهم، ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. ضجت الشوارع بالهتاف للحرية. ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول، ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد. على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
1: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعا وفيا لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية تقديرا لوفائه لها لسنوات. نشاهد معا.
2: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
3: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
4: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
5: Bueno, yo escribo cartas a las radios internacionales básicamente por un tema de... No sé, cuando la emisora es muy lejos, que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano. Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, lo a la radio de Turquía.
6: La del general director de Tearti sent you a special gift.
5: Yo, cuando escribo las cartas, las escribo siempre con un propósito, ¿cierto? A veces no me contestan, a veces me contestan. Pero esto fue diferente.

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، ونناقش فيها تصاعد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على بلدة قصرة جنوب نابلس مع تشديدها الحصار على منطقة رأس العين، في إجراءات توسعية تقول منظمة التحرير إن إسرائيل استولت على 25 ألف دونم بالضفة منذ حرب غزة، فيما دعت فصائل فلسطينية إلى الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة بالضفة ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
1: إلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
2: قصرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة قصرى.
1: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين.

0: ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. مرحبا دكتور. كما ينضم إلينا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا دكتور أحمد. وأبدأ من الاستوديو مع دكتور عبد اللطيف، ولو حاولنا بداية رصد المشهد الميداني وما يقع من اعتداءات وانتهاكات من قبل قطعان المستوطنين الإسرائيليين بحماية الشرطة والجيش الإسرائيلي في عدة مناطق وبلدات، ربما آخرها بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية. ما أبرز ما يمكن رصده في هذا السياق دكتور؟
2: نعم، بداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام ولضيفكم الكريم. ما يحدث اليوم في الضفة الغربية المحتلة هو استكمال لسياسة الضم الفعلي والاستيطان التهويدي لحسم مسألة الضفة الغربية وأراضيها بشكل كامل. من أجل ذلك ما تشهد الضفة الغربية اليوم هو تكامل للأدوار وليس تبادل حتى للأدوار ما بين الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال، وكذلك الشرطة الإسرائيلية برئاسة بن غفير هذا المستوطن المتطرف، وكذلك المستوطنين والعصابات الميليشياوية داخل الضفة الغربية. هذه الأدوار عندما اكتملت أركانها اليوم في الضفة الغربية بتنا نشاهد ما يزيد على 1600 اعتداء مباشر من المستوطنين على الفلسطينيين خلال فقط 7 أشهر منذ مطلع هذا العام. نحو 10 فلسطينيين استشهدوا برصاص المستوطنين مباشرة، جرى مصادرة عشرات آلاف الدنومات من أملاك الفلسطينيين، والترويع اليومي للأهالي في الضفة الغربية لا يتوقف. عندما نتحدث عن قرابة 20 اعتداء يومي للمستوطنين، ناهيك عن اعتداءات الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حرق للممتلكات، حرق للمنازل. ما يحدث اليوم في بلدة قصرى شرقي نابلس هو أكبر مثال ودليل على هذا التكامل في الأدوار. كيف يستولي بضع مستوطنين على عدة منازل، يفرضون حصارا كاملا على ساكنيها، يمنعونهم من الماء، من الغذاء، من الدواء، من كل شيء، ويقف جيش الاحتلال الإسرائيلي حارسا لهؤلاء المستوطنين، بمعنى أنه لم يطبق حتى القوانين الإسرائيلية التي تنظر إلى هذه الاعتداءات بأنها جرائم، وجرى توصيفها أيضا بواقع مؤسسات حقوقية دولية وحتى إسرائيلية يسارية بأنها تمثل إرهاب يهودي في الضفة الغربية. ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو تأكيد لسياسة الفصل العنصري والتمييز وكذلك الأبرتايد بشكل فعلي وواقع وحاصل. عندما يكون هنالك شعبين، الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض، أصحاب الحق، أصحاب التاريخ والجغرافيا من ناحية يطبق عليهم نظام قانوني، وعندما يكون هنالك المستوطنون الذين يقاربوا عددهم اليوم 900 ألف إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، كل واحد من هذه الفئتين البشريتين

0: يطبق عليها قانون مختلف لصالح المستوطن الإسرائيلي، بمعنى بأن كافة الإجراءات اليوم تهدف إلى قمع الفلسطينيين، إلى النيل من حقوقهم والنيل من كرامتهم، وكذلك حسم موضوع الأرض الفلسطينية والجغرافيا بضمها بشكل فعلي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وما شاهدناه خلال الأيام الماضية من القرار التاريخي أو الخطير جدا بالعمل على نقل صلاحيات جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية تكون فصول هذه المسرحية أنا متكاملة.
1: سأتي إلى هذه النقطة بمزيد من التفصيل لاحقا، ولكن اسمح لنا أن ننتقل إلى رام الله مع دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور أحمد، لو وقفنا كذلك مع طبيعة هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون في بلدات وقرى فلسطينية بالضفة الغربية، هل إلى أي مدى برأيك تحولت هذه الاعتداءات من مجرد اعتداءات فردية إلى اعتداءات جماعية منظمة بل ومدعومة أيضا من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم وللجمهور. ما يجري في الضفة الغربية المحتلة في يعني هناك صحيح انه وضع معقد جدا جدا، بعيدا عن فكرة انه الإسرائيلي يقوم بشكل يعني ممنهج ومخطط تماما للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة وضمها فعليا لإسرائيل، ويعني هذا كلام صار وراء ظهرنا، يعني ليس هناك من احد يعتقد انه ما يجري هو مجرد شبيبة تلال او زعران او بلطجية او 70 طفل كما سماهم نتنياهو او 150 بعد مدة نسي انه قال لهم 70، لا، المسألة يعقد من هيك بكثير. هناك عمليا ليس هناك فرق بين المستوطن والجندي، في حالة ضرب إصابة المستوطن بصير مدني، وفي حالة انه تم قتله بصير جندي، او اذا طخ فلسطيني بصير جندي. هناك في اسرائيل الجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال يتم تسييسها لخدمة أهداف سياسية حقيقية، وتخريب حتى تخريب بين قوسين صورة الجيش الاحتلال. لاحظوا في قصرة الجيش الاحتلال الإسرائيلي كله مش عارف يطلع 4-5 كل 10 مستوطنين حاصرين بيت أو بيتين، لا، المسألة هنا أعقد بكثير من ذلك. إسرائيل تريد أن تبدو وكأنها هناك مسافة ما بين ما يفعل المستوطنون وما تفعله جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال، رغم أنهم زي ما قال الضيف الكريم أنه بتكامل الأدوار، لكن المسألة كما قلت هذا إسرائيل كجهة محتلة عمليا تتخلى عن ممارسة دورها القانوني والإنساني والأخلاقي، وتعطي لمجموعة مسؤولين حكوميين بيستخدموا الجيش والشرطة من أجل يعني تحقيق أهداف سياسية. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تتخلى عن مهماتها حسب القانون الدولي، تتخلى عن وظيفتها كمحتكرة للقوة، هي عمليا تترك المستوطنين يقودون إسرائيل كما يريدون ويتحكموا فيها. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الجيش الاحتلال لا يستطيع أنه يأثر على المستوطن أو يضربه أو يزيحه أو يعتقله حتى، لأنه إذا فعل ذلك هذا المسؤول العسكري لا يتم ترقيته ويتم التشهير به ويتم ضربه وضرب مستقبله. شو معنى ذلك أيضا؟ معنى ذلك أنه المستوطنين اللي بقوا في هامش المجتمع الإسرائيلي باعتبارهم متطرفين وتوراتيين ومشيحانيين أصبحوا هم اللي بيقرروا. هناك ما يجري في الضفة الغربية إعادة تشكيل للنظام السياسي الإسرائيلي، إعادة تشكيل للبنية الحكم الإسرائيلي، وهذا يعني يتدهور هذا البنية تتدهور نحو التسييس ونحو التوظيف والاستخدام وتغيير الوظائف وتغيير شكل الدولة والكيان الإسرائيلي، وضرب حتى سردية المحتل كمظلوم. لذلك ما يجري في الضفة الغربية المحتلة وإن كان ندفع ثمنه تماما، ولكن إسرائيل تتعفن، إسرائيل تتغير، إسرائيل تذهب إلى أقصى ما يمكن للتطرف أن يكون، وهنا مقتل لهذه البنية لهذا الكيان.
1: طيب دكتور عبد اللطيف، النقطة التي أشرت إليها حضرتك في البداية وهي ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس بنقل سلطة إنفاذ القانون في المستوطنات ومحيطها من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، ما مدى خطورة هذه الخطوة وانعكاسها على المشهد كذلك؟
0: يعني بداية هذه

0: خطوة جاءت المرحلة الثانية للقرار أيضا استراتيجي اتخذه سموتريتش في العام 2024 باستحداث ما يعرف بالإدارة المدنية في الضفة الغربية، والتي يترأسها هو وبشكل مباشر مستوطن إسرائيلي بات وزيرا في وزارة المالية وكذلك وزير في وزارة الجيش للاحتلال، يسكن في مستوطن قدوميم في وسط الضفة الغربية على أراضي الممتلكات الفلسطينية الخاصة حتى وليست العامة. عندما اتخذ قرار بأن تكون مرجعية الإدارة المدنية لمستوطن إسرائيلي الآن، وجاء هذا القرار على يد كاتس قبل أيام قليلة لكي يضيف الشرعية على خطوة سموتريتش، بمعنى بأن القانون الإسرائيلي اليوم سوف يطبق على المستوطنين الإسرائيليين بشكل مباشر وفوري عبر تطبيق الإدارة المدنية والإدارية للشرطة الإسرائيلية وليس لجيش الاحتلال. وهذا الأمر تنبع خطورته من أمرين اثنين: الأمر الأول، الضفة الغربية وفقا لكافة القوانين الدولية هي أراضي محتلة. يجب أن تخضع القوانين العسكرية بحكم القانون الدولي والأعراف الدولية وكذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907. هذا القرار ينسف هذه الاتفاقية من جذورها، هو عندما يتحدث عن أن هؤلاء المستوطنين لن يخضعوا وكذلك الشعب الفلسطيني لن يخضع إلى الأوامر العسكرية والقرارات العسكرية بل إلى القانون المدني الإسرائيلي،
1: بمعنى أنه ينزع عنها صفة الاحتلال
0: بشكل كامل. والجانب الخطير الآخر هو بحق الفلسطينيين، عندما يكون هنالك نظام للأبرتايد داخل الضفة الغربية، الفئة السكانية من المستوطنين داخل المستوطنات أو حتى على الشوارع الاستيطانية والالتفافية داخل الضفة الغربية لا يخضعون لأي قانون لا عسكري ولا حتى فلسطيني، ولكن الفلسطينيين يخضعون إلى كلا الأوامر العسكرية الإسرائيلية من جانب وإلى القوانين الفلسطينية إن سمح بتطبيقها مع الأسف داخل الضفة الغربية. اليوم الضفة الغربية باتت عبارة عن جزر متناثرة لا يتصل إحداها بالآخر بأي شكل من الأشكال الاتصال الجغرافي. شمال الضفة الغربية بات اليوم مفصول بشكل كامل عن وسط الضفة وعن جنوبها. آخر المشاريع الاستيطانية في منطقة جيلو وبيت لحم وكذلك القدس هي تفصل شمال الضفة وحتى مدينة القدس بشكل مطلق عن جنوب الضفة الغربية. بالتالي الحديث هنا عن مشروع استيطاني استعماري تهويدي يخضم ما تبقى من أرض الضفة الغربية، وبلغة الأرقام خلال عامين ونصف فقط 10% من مساحة الضفة الغربية جرى مصادرتها بشكل كامل وفعلي، 10% كاملة. اليوم الطرق الالتفافية والاستيطانية تسيطر على نحو 12% من مساحة الضفة الغربية. ما هو متاح اليوم للفلسطينيين بالتصرف به في المناطق ألف أو باء أو جيم بما يعرف بما تبقى من اتفاقية أوسلو المشؤومة التي لم تجلب على الشعب الفلسطيني سوى الويلات؟ بات اليوم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطني يعتدون على الفلسطينيين داخل المناطق المصنفة ألف، ليس فقط المصنفة باء أو جيم. بالتالي المصنفة ألف هي التي يجب أن تكون نظريا تتبع أمنيا ومدنيا وإداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية التي باتت منزوعة الصلاحيات من جانب، وباتت أيضا متفرجة على ما يحدث للشعب الفلسطيني من ويلات ومن هجمات للمستوطنين وهؤلاء القطعان من الفتية الذين لا يتجاوز أعمار بعضهم في بعض الحالات 14 عاما، ولكنهم يسلبون أراضي الفلسطينيين بعشرات الدنومات لمجرد وقوف مستوطن واحد في وجه العديد من الفلسطينيين. فبالتالي ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو مرة أخرى هو عملية حسم لهذا الصراع. منذ عام 1967 وحتى اليوم هناك إجراءات سعى الاحتلال إلى فرضها على الأرض بفعل السياسة العسكرية المباشرة، ولكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي هو يعمل على استكمال الضم الفعلي الرسمي بفعل القوانين الإسرائيلية المدنية بشكل مباشر بأن تكون هي صاحبة الاختصاص القانوني على كافة مناحي الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية داخل الضفة الغربية بشكل مطلق.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى تلقى قطعان المستوطنين دعما من المؤسسات الإسرائيلية وعلى رأسها حكومة بنيامين نتنياهو؟ هذا الدعم دعم سياسي، دعم ربما عسكري في بعض الأحيان، دعم اقتصادي أو مالي، إلى أي مدى وصل هذا الدعم من المؤسسات الإسرائيلية ومن الحكومة الإسرائيلية إلى قطعان المستوطنين؟
2: دعم متعدد الطبقات من الكنيسة بالقوانين التي أصدرها حول قانون التسوية وعدم إقامة دولة فلسطين عدم الاعتراف فيها، وأيضا دعم عسكري بالأسلحة التي وزعها بن غفير بالتراكتورونات التي وزعها سموتريتش وزارة المالية، الإدارة ما يسمى بإدارة

0: الإدارة المدنية الإسرائيلية توفر لهم البنية التحتية، أي خيمة في أي بر في منطقة جيم أو منطقة باء، دغري المحتل الإسرائيلي يفتح طريق وخط كهرباء وماء وحماية عسكرية، وبالتالي الاستيطان في إسرائيل استيطان مش مجرد كما يصور وكأنه جماعات متطرفة أو ناس مهووسين أو توراتيين بدهم يعيدوا حياة سيدنا داود، لا، الاستيطان هنا حكومي، سياسة حكومية، وبالتالي المستوطن مدعوم بكل شيء، مش بس هيك قانونيا أيضا مدعوم، المستوطن لا يعتقل، لا يتابع، حتى في مستوطن اسمه درديك القائد المنطقة الوسطى أفي بلوت اعتقلوا إداريا، راح الوزير الدفاع نفسه وزير الحرب الإسرائيلي راح على بيته وقعد معاه وضغط من أجل إطلاق سراحه. قائد المنطقة الوسطى كل ما فعله أنه قال له لا تدخل الضفة الغربية المحتلة، يعني رفع عنه الاعتقال البيتي وقال له ما تدخلش الضفة الغربية. إلى هنا وصل الأمر. المستوطنون هنا وهم منظمون جدا على فكرة ومدعومون أيضا من الخارج ومن الداخل، هناك منظمات هائلة وأطراف كثيرة من الخارج تدعمهم وتقدم لهم المال، لأن هؤلاء من هم بالضبط؟ يعني هؤلاء عندما يعني يذهبون إلى سكن في مناطق متقشفة ومخيفة وليس فيها أي شيء، هو يغامر ويذهب إلى هناك وثم يذهب إلى مستوطنة يسكن فيها في براكسات أو في بيوت جاهزة، من هؤلاء بالضبط؟ يعني كيف يغامرون بحياتهم التعليمية بحياتهم العائلية؟ لا، هذولا منظمون، جنود، طلاب مدارس دينية، مهاجرون مهووسون، جنود احتلال، هؤلاء هم، وبالتالي حياتهم بالنسبة لهم مش حياة عادية، هؤلاء وقتهم وجهدهم وربما إصابتهم مدفوعة الأجر ومغطاة. بالتالي الاحتلال هنا أو المستوطن هنا مش أي حدا، يعني مش كما يبدو وكأنه الصورة أنه يعني
1: عناصر منفلتة
0: ليس وراءه أحد، بالعكس وراءه لا ولا عناصر منفلتة ولا شيء، هذول كلهم يعني منظمون مغطون ومغذون بكل شيء.
1: هذه الصورة الزائفة
0: بالبنية القانونية انه لا مساءلة، بالبنية العسكرية حماية عسكرية وهو ايضا مسلح، وزعت حوالي اكثر من 200 الف قطعة سلاح على المستوطنين، بالاضافة الى البنية التحتية دغري بتصلهم، دغري تماما. بالتالي نحن نتحدث عن مش عن افراد، نحن نتحدث عن اجهزة حكومية تدعم هؤلاء، لانه ليه؟ عمليا طبعا لأسباب كثيرة مختلفة شو اللي صار داخل المجتمع الإسرائيلي تغير كليا. عمليا الاستيطان الآن في الضفة الغربية المحتلة هو الجائزة الكبرى لهذه الحكومة، هي الغنيمة الباردة التي يمكن لهذه الحكومة أن تسوقها في الانتخابات، وأيضا هذا النجاح للأيديولوجيا الصهيونية التوراتية المسيطرة الآن في إسرائيل.
1: دكتور عبد اللطيف، رغم الإدانات الدولية والإقليمية لهذه الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المستوطنين وكذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلا أن هذه الإدانات لم تفلح في كبح جماح هؤلاء للتوقف عن تلك الاعتداءات. يعني دعنا نشير فقط إلى تصريح للسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، وصف فيها مجموعات من المستوطنين بالإرهاب اليهودي، وهذا الرجل معروف توجهه ومعروف يعني أنه صهيوني للعظم إنجاز التعبير، لكن كل هذا لم يفلح. لماذا؟
2: لأن ما حصل بشكل مختصر هو عبارة عن مسرحية هزلية اشترك فيها هذا السفير الأمريكي الصهيوني بشكل كامل والمتماهي بشكل غير مسبوق مع الاستيطان ومع المستوطنين ومع هذا المشروع الاحتلالي للضم والتهويل في الضفة الغربية. عندما أصبحت القضية في قرية قصرة وما حدث عبارة عن قصة دولية ومسألة رأي عام أخذت بعدا دوليا بسبب ما يمكن أن نسميه الفضيحة الكبرى، بأن جيش كامل يقف عاجزا عن حماية عائلات فلسطينية تهدد من قبل بضعة مستوطنين من ممكن تسميتهم بالخارجين عن القانون، وهم فعلا وفق القانون الإسرائيلي خارجين عن القانون، ولكن عندما يكون هذا الإرهابي المستوطن مدعوما من 6 وزارات داخل حكومة الاحتلال بشكل مطلق، هذه الوزارات من وزارة الدفاع وزارة جيش الاحتلال إلى وزارة المياه والآثار إلى التخطيط إلى المالية إلى الاقتصاد إلى التعليم، توفر كل شيء لهؤلاء المستوطنين الإرهابيين في الضفة. جاء الأمر عندما وصلت

0: أمور إلى هذا السفير الأمريكي من باب العمل على امتصاص الضغط الدولي والعالمي بأنه قد تحرك وقد صرح تصريحات مدينة لهذه الجرائم التي تحدث، ولكن على أرض الواقع ما الذي تغير فعليا؟ لا شيء. حتى اليوم 4 أيام لا تزال العائلات الفلسطينية محاصرة من قبل عدة مستوطنين، وجيش الاحتلال يمنع الأهالي من نصرتهم. بالتالي الأمر الذي اختلف وتغير وفق موازين القوى العالمية اليوم، دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لم تعد ترى وتنظر إلى المجتمع الدولي بأنه مجتمع قائم، لم تعد تنظر إلى الأمم المتحدة أو حتى المحاكم الدولية التي وضعت 3 من الإسرائيليين على قائمة الملاحقة برئاسة مجرم الإبادة الجماعية نتنياهو. عندما ينظرون إلى القضاء وكذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنهم معادون للسامية بمجرد ملاحقتهم. بمعنى آخر، اليوم نحن ننظر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها دولة مارقة وفقا لتوصيف القانون الدولي، وبأنها خارجة عن كافة الأطر والمنظومة الأممية. عندما اليوم تمنع لجان التحقيق الأممية من الدخول إلى الضفة الغربية، عندما تلاحق نشطاء للسلام يسعون فقط إلى نصرة بعض العائلات التي تمنع من الوصول إلى المياه أو من الغذاء والدواء، هذا هو الكيان الإسرائيلي اليوم الذي بات لا يعترف سوى بالقوة العسكرية الغاشمة. اليوم بالحكم الإدارة الأمريكية المتماهية بشكل فعلي مع هذا الكيان والضعف الأوروبي غير المسبوق، يعني عندما نشاهد بأن التصريحات الأوروبية لا تعد بأن تكون مواقف معبرة عن الإدانة أو الاستنكار أو الشجب، هذه ليست هي المواقف القانونية ولا حتى المواقف الشجاعة المطلوبة.
1: إذن المطلوب إجراءات قانونية فعلية من تلك الدول تجاه الحكومة الإسرائيلية وكذلك هؤلاء المستوطنين ومن يقف وراءهم. دعنا نختم مع دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور، أخيرا، ما هي أدوات الصمود والمواجهة الفلسطينية، وما المسارات السياسية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا التصعيد؟
2: إسرائيل عمليا يعني لم تعد تقيم وزنا لأي ضغوطات، يعني ما دام الإدارة الأمريكية وأيضا أطراف مختلفة ومتعددة هنا وهناك يعني لا تأخذ إجراءات حقيقية وصحيحة، وأيضا لها أسبابها الكثيرة والمختلفة، ولا نعطيها تبريرا على الإطلاق ولا نعطيها عذرا على الإطلاق. لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين أيضا نحن يعني في أمامنا هوامش ضيقة كثيرة جدا، وطبعا حتى أقفز إلى الجملة الأخيرة والجملة المهمة بالنسبة لي، الفلسطينيون تعلموا الصمود وتعلموا التحمل والتكيف والقدرة على البقاء بطرقهم التي نعرف والتي لا نعرف. الهجمة كبيرة وكبيرة جدا، القمع كبير وكبير جدا، والفلسطيني الشعب الفلسطيني أقصد يعني عنده حساباته، عنده خبرته، عنده ذاكرته أيضا، وبالتالي ردود أفعاله حتى اللحظة هي ردود أفعال مجزأة فردية هنا وهناك، لكن هذا الأمر قد لا يستمر على الإطلاق لأنه نعم الهجمة بطول. في الضفة الغربية المحتلة غير مسبوقة من سنة 1948 حتى اليوم لم تكن هناك مثل هذه الهجمة. نعم. وبالتالي ردود الشعب الفلسطيني قد نتوقعها وقد لا نتوقعها، هذا تاريخ طويل.
1: شكرا.
2: وبالتالي يعني لا يمكن لنا أنه
1: أشكرك دكتور، وصلت الفكرة. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من رام الله مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عوض، وضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لكما. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت

قتلوا الأطفال، قتلوا الأطفال، قتلوا الأطفال مشان البلد، قتلوا الأطفال.

دينيزلي كانت مستقراً للكثير من الحضارات والثقافات التي استقرت في المدينة حول ينابيح الصحية طلباً للشفاء في فترات تاريخية مختلفة. وتشرح لنا آثار المدينة والنقوش التي عليها صفحات من التاريخ والمهن التي عاشت هناك، فتروي لنا كيف عمل سكانها بالتجارة والزراعة والنسيج، مثل الديك الموجود على العمود في مدينة لاوديكيا القديمة والكنيسة التي كانت إحدى الكنائس السبع المذكورة في الإنجيل. لقد أحيت المياه الأرض هنا، وشكلت التكالسات الحمراء والبيضاء الموجودة في المدينة هوية فريدة تمنح الشعور بالسلام والهدوء للجسد والروح

0: لقد زار الناس هذا المكان واستخدموه مركزاً للاستشفاء منذ أكثر من 2000 سنة.
1: بفضل الرسوبيات والأملاح الغنية، فإن هذه المياه مفيدة جداً للبشرة والجلد. ويقال إن ملكة مصر كليوباترا جاءت إلى هنا وصبحت في بركة المياه التاريخية هنا.
0: ولمزيد من القصص والمعلومات عن هذا المعلم، قررت توجيه أسئلة إلى الأستاذ جورتشاي كوانش أكيلدس الذي أجرى دراسات عن كيفية تشكل هذه المياه والرواسب وفوائدها.
2: مرحبا بكم.
3: مرحبالار باموكو إليميزو هوش جالدينيز.
4: مرحبا بكم في باموك قلعة. نحن في منطقة يعود تاريخها إلى حوالي 400,000 سنة، نطلق عليها اسم باموك قلعة. أخذت اسمها من تميزها باللون الأبيض لأنها غنية بمادة بيكربونات الكالسيوم. كما تعد باموك قلعة مصدراً للشفاء ومصدراً للمياه الحرارية. كما تعلمون، هذا المكان هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقد أدرج في قائمة اليونسكو في عام 1988، كما أنه إرث ترك لنا من الأراضي القديمة والحضارات القديمة.

0: التي يمكن أن تعالج في هذا المكان؟
1: Her şeyden önce geniş perspektifte bakmamız gerekiyor.
2: بداية فالوقوف هنا في هذه المنطقة واستنشاق الهواء ورؤية هذا الجمال هو علاج للزائر كما هو علاج لنا. مثلا نرى جبل بابداغ وجربين خلفنا، فإن مياه باموق قلعة هي مياه ذات خصائص حرارية عالية جدا، تحتوي على معادن عدة خاصة المعادن الأساسية وقيم الأنيونات والكاتيونات. يمكن استخدام المياه لعلاج بعض الأمراض الجلدية وبعض أمراض الأوعية الدموية واضطرابات العين والأعصاب، ويمكن استخدامها أيضاً لأغراض إعادة التأهيل، كما أنه يستخدم لاضطرابات العظام وآلام المفاصل. ولأن الماء هنا هو بالفعل ماء ساخن، فمن الجدير بالذكر أن متوسط درجة حرارة الماء في باموق قلعة هو ما بين 35 درجة و 36 درجة مئوية. درجة الحرارة هذه قريبة جداً من درجة حرارة الجسم الطبيعية للإنسان، لذلك فالمياه توفر بيئة يمكن للأشخاص الدخول إليها بسهولة وتخفيف أمراضهم العظمية وعلاج أمراضهم الجسدية بسهولة أكبر. وبصرف النظر عن هذا، فإنه يستخدم أيضاً كعلاج عند تناوله بسبب المعادن التي يحتوي عليها. على مقربة من هنا تقع كراهايت التي تشتهر بمائها الأحمر، ومن المعروف أن كل من باموق قلعة وكراهايت بفضل المعادن التي يحتويان عليها يلعبان دوراً نشطاً في تنظيم حمض المعدة، مما يجعل أجهزة مثل الكبد أو البنكرياس أو المرارة تعمل بسلاسة أكبر، وضبط توازن الرقم الهيدروجيني وإطلاق الأنزيمات كما يفعل الماء. كما له خاصية قلوية خاصة في الأمعاء والجهاز الهضمي، وهناك دراسات علمية حول هذا الأمر.

0: هناك ينابيع كراهية الموجودة في كراهية في المنطقة. لماذا لون المياه هناك أحمر وهنا أبيض؟
1: هنا في باموك قلعة وإلى الأمام قليلاً يوجد كراهيت، لكن دعونا لا نخلط بين باموك قلعة ومياه كراهيت. وكما ذكرنا للتو، درجة حرارة هذا المكان هي ما بين 35 و 36 درجة مئوية، لكن المياه الحرارية في كراهيت تتميز بخصائص المياه الحمراء وتراوح درجة حرارتها تقريبا بين 57 و 59 درجة مئوية. والسبب في ذلك هو مدة دوران المياه تحت الأرض. درجة حرارة الماء في كراهيت أعلى قليلاً لأنها على اتصال بقنوات أكثر سخونة تحت الأرض وتصل إلى السطح بهذه الطريقة، كما أن محتواها من الكبريتات أعلى أيضاً من محتوى مياه باموك قلعة. أن نكون قادرين على العثور على مياه ينابيع ذات خصائص مختلفة جداً في مثل هذه المسافة القريبة، وعندما نفكر فيها من الناحيتين البيئية والإيكولوجية بالإضافة إلى آثارها الحرارية والعلاجية، تبدو مورداً جميلاً بشكل لا يصدق. وقد نتساءل عن الفرق بين مياه باموك قلعة والمياه الحمراء، فإن الماء الأحمر يتميز بمحتواه المعدني الأكثر ثراءً لأن المسار الذي تسلكه المياه يأتي من أعماق أعمق بكثير ويتلامس مع بيئات أكثر دفئاً. وبما أن الماء يأتي من الأكسدة في هذه المناجم فإننا نسميه الماء الأحمر، ولكن من الممكن في الواقع رؤيته بالألوان الأحمر والأخضر والأبيض.

0: رأينا في زيارتنا مغارة كاكلوك، وقال لنا بعض الناس هناك إنها نموذج مصغر لبامقلعة. ما سر هذه التسمية؟
1: نحن الآن فوق كتلة بيوك ماندرس، يشبه كهف كاكليك باموك قلعة وكراهايت، لأنها منطقة ذات حركات تكتونية نشطة وهي لا تزال

تزال ناشطة حتى الآن، حيث يمكننا رؤية عدد من التغيرات مثل ظهور الماء. يحتوي كهف كاكليك أيضاً على محتوى مائي مماثل، نستطيع أن نرى مداه تحت الأرض. هي منطقة جوفاء أو وهد، حيث يعود تشكيلها إلى زمن طويل. تحتوي الكهوف في الواقع على نوعين من المداخل، مدخل الوضع الأفقي مثل كهف كاكليك، حيث يبدو أن هذه المنطقة تكونت نتيجة انهيار الطبقة الجيرية العليا وتم اكتشافها بالصدفة. لكن عندما ننظر إليها من الناحية الزمانية، فإن فترة تكوين هذه النسبة تعود إلى مليوني سنة. ضيوفنا الذين يأتون إلى هنا ويذهبون إلى هناك سيواجهون تشابهاً كبيراً، لأنه من الممكن أن تواجه تشكيلاً يشبه صورة مصغرة لمدينة بامو قلعة، ويرجع ذلك إلى معدل الميكروفيل وثراء الحيوانات هناك. يوجد مخرج مياه عند درجة حرارة ما بين 35 و36 درجة مئوية تقريباً، ولا يتم استخدامه بشكل عام للأغراض الحرارية، ولكنه مفتوح للزوار لأن الكهوف تحتاج إلى الحماية أكثر قليلاً.

سننتقل الآن إلى مدينة هيرابوليس الأثرية، والتي تقع خلف هذا المكان مباشرة، ويقول عنها الناس إنها تأسست هنا بسبب مياه باموقلعة العلاجية. لنتعرف عليها.

0: كانت هيرابوليس أو المدينة المقدسة كما تعني الكلمة، بمنزلة مركز صحي علاجي في المنطقة، يزورها الباحثون عن الجمال والصحة لينهلوا مما تقدمه لهم مياهها المعدنية منذ آلاف السنين. ونتحدث مع المؤرخ المختص في التاريخ القديم البروفيسور يوسف كليتش عن أهمية مدينة هيرابوليس التي تقع على قائمة التراث الثقافي والطبيعي العالمي لليونسكو.
1: دينيزلي واحدة من المراكز النادرة التي استوطنها الإنسان اعتباراً من الألفية السابعة قبل الميلاد. من خلال الأبحاث التي أجريت حتى الآن، حدد أكثر من 104 مناطق سكنية قديمة في دينيزلي. عثر في هذه المواقع السكنية على أدلة مهمة فيما يتعلق بإنتاج النسيج والحبوب والفواكه، والتي كانت مصدر عيش السكان في ذلك الوقت. في المرحلة التالية أصبحت دينيزلي ممراً هاماً في الانتقال من وسط منطقة الأناضول إلى غربها خلال مرحلة الحثيين. في العهود اللاحقة وبعد حقب الليديين والفريجيين والفرس وحملة الإسكندر الأكبر في الشرق، دخلت دينيزلي تحت سيطرة الممالك الهيلينستية، وعلى وجه الخصوص المملكة السلوقية في سوريا والمملكة البرغامية في إزمير. كانت دينيزلي محل تنازع طويل وحرب بين هاتين المملكتين، وتغيرت المملكة المسيطرة عليها مرات كثيرة. وفي هذه الحقبة بنيت المدن القديمة في دينيزلي تدريجياً. إحدى هذه المدن مدينة هيرابوليس القديمة التي نحن فيها الآن. سميت هيرابوليس بعد أن استعيدت من السلوقيين بواسطة الملك إيومينس الثاني من برغامون. المدينة القديمة الأخرى هي لاوديكيا التي أسست في عهد السلوقيين، ويقال إن ملكهم استلهم هذا الاسم من اسم أخته أو زوجته بحسب الروايات.
0: كانت هيرابوليس مدينة كبيرة آنذاك، فماذا تركت لنا هذه المدينة من الآثار القديمة؟
1: توجد بعض المباني الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيل المدن القديمة في العصور الهيلينستية والرومانية. أحدها هو منطقة الأكبر

0: أكروبوليس التي تحتوي على المباني والتي كانت تستخدم لإدارة الشؤون الحكومية، والآخر هو الآجورا، والآجورا اسم الميدان الذي يستخدم في المباني الرومانية والهيلينستية مركزاً دينياً وسياسياً وتجارياً، وكان السكان يتسوقون ويستريحون في هذه الأماكن. المسارح أيضاً عنصر مهم، والمسرح الذي نحن فيه الآن هو واحد منها. يعتبر هذا المسرح واحداً من المباني الفخمة بالنسبة إلى ذلك العصر، كما أن إنشاءه بهذا الحجم يشير إلى وجود سكان كثيرين في محيطه. في ذلك العهد لم تكن هيروبوليس مجرد مدينة وحسب، بل كانت أيضاً مركزاً للعلاج الحراري، وزارها الآلاف الذين جاءوا من أنحاء الأناضول للاستشفاء والتجميل، وحتى اليوم يأتي الزوار إلى حمامات المياه الحرارية. المرضى الذين كانوا يتعافون يعودون إلى بلدانهم، لكن الذين يموتون كانوا يدفنون هنا بسبب صعوبة إعادة جثامينهم. لهذا السبب نرى في مدخل المدينة مقبرة كبيرة جداً. معظم القبور هنا تعود إلى العائلات والأفراد ذوي المواقع الرفيعة في ذلك الوقت، ويظهر ذلك في هياكل المقابر حسب المنصب أو المرتبة التي كانت تحتلها تلك الشخصية. النظافة هي واحدة من أهم قواعد كل دين، وكانت هذه القاعدة تنطبق أيضاً على المسيحيين في العصور الرومانية. الحمامات الموجودة في مداخل المدينة ومخارجها كانت لسبب واحد، لينظف القادمون أنفسهم قبل دخول المدينة. هيروبوليس تعد أيضاً مقدسة لدى المسيحية، وأهم سبب لهذا التقديس هو مقتل فيليبس أحد الحواريين الاثني عشر ليسوع ووجود قبره هنا. معبد الشهيد الذي بني في القرن الخامس ويحتوي على قبر القديس هو واحد من المباني المقدسة في المسيحية.
1: لا يقتصر إرث مدينة دينيزلي على المواقع الأثرية أو المياه المعدنية، بل تعتبر موطناً لكثير من النباتات والأعشاب والأشجار، ولذا فقد تميزت واشتهرت بعدد من الأغذية والمأكولات مثل القدامة والزعتر البري.

0: تفنن سكان المدينة في أطعمتهم مستفيدين من النباتات والأعشاب التي تنمو على أرضهم، فخلطوها بالأطعمة لينتجوا نكهات فريدة ميزت تنزل. وقد خلد التاريخ بعض الأطباق والمخبوزات الخاصة بالمدينة، ويقال إن السلطان سليمان القانوني كان يطعم جيشه من خبز كرهيوك في أثناء حصار رودوس وفتحها. ويحكي لنا الطاهي الخبير ميتين أيهانييت عن ثقافة الطعام في دينيزلي. ما الذي يميز مطبخ دينيزلي بين المطابخ الأخرى؟
1: مرحبا شادنس
2: زيبو. مرحبا، أهلا بكم. دينيزلي مدينة غنية جدا بالمنتجات الزراعية. لدينا التفاح كما ترون هنا، حيث يغطي 20-30% من صادرات تركيا. لدينا أيضا حدائق الرمان في بامو قلعة، وعنب منطقة تشال المشهور عالميا. يتم جمع وتجفيف الفاصوليا العريضة والباذنجان.

والفلفل المجففة كل عام في الموسم، ويتم تصديرها وتستخدم أيضاً بشكل متكرر في أطباقنا. يتم الآن تحضير العديد من الأنواع المختلفة من الفلفل. هذا هو الحمص المحمر الذي لدينا والذي يعود تاريخه إلى 500 عام. لا تعرف دينزلي بالحمص المحمر، ولكننا نقوم بتصديره إلى مدينة تشوروم المشهورة بالحمص المحمر. وفي السنوات الأخيرة بدأنا نقدر ذلك أكثر. بالإضافة إلى ذلك لدينا الزعتر، وهو منتج محدد جغرافياً ويزرع في منطقة باموكالي. تضم مدينة دينزلي في تركيا ما يقارب 80% من مساحات زراعة الزعتر، وهو مصدر لجميع أنواع الاستشفاء والمادة الأولية للأدوية. الخزامة كذلك، لدينا أيضاً حدائق الخزامة في باموكالي.

0: Yemekleri top tarhana çorbamız şöyle.
1: Ama bilnisbeti للطعام فهناك حساء كرات الكشك التركية والتي تسمى ترهانة. إنها ليست مثل الترهانة العادية. في الترهانة العادية يتم تجفيف العجين وطحنه. أما في هذه الترهانة يتم تجفيفه على شكل كرات. يعد طبق اللحم مع الخبز المقرمش أيضا أحد أطباقنا المحلية القديمة. دعونا نتحدث عن حساء الحمص المحمر لدينا. يتم تحضيره فقط من الحمص المحمر ولا يحتوي على دقيق. حساء الحمص هو أحد أطباقنا الجديدة. وبما أننا أرض الحمص المحمر، أردت الاستفادة من هذه الفرصة، حيث قمنا بتحضير هذا الحساء وقد نال استحسان الكثيرين. لدينا أيضا طبق كشكيك. إنه الطبق المشترك في الفرح والعزاء. بمعنى آخر، هو طعام يتم تقديمه وتناوله في بيوت الأفراح وبيوت العزاء.

لدينا أنواع المعجنات هنا، على الرغم من أنها تعتمد على اللحوم، إلا أن أصنافنا التي تحتوي على الأعشاب والخضار تحظى بشعبية أكبر. إلى جانب المعجنات لدينا خبز البيت المصنوع من السبانخ والكراث والأعشاب المختلفة. نوع آخر من خبز البيت هو بالجبن والبيض، يصنع فقط من الجبن والبيض، ممزوج بالجبن والعجين الذي نصنعه بأنفسنا. هذا هو كباب التندوري الخاص بنا، وهو طبق قديم جداً وتم تسجيله حديثاً كرمز لثقافة المدينة. يضع لحم الخروف في فرن الحطب ويترك لينضج دون أي توابل أو أي شيء آخر،

0: تاهيني باللمس.
1: أخيرا لإنهاء الوجبة مع القليل من الحلوى، نضيف الطحينة والعسل إلى العجين ونعجنها جيدا، ونضيف الجوز والعسل ونضعها في الفرن. الحلوى الأخرى لدينا هي بقلاوة تافاس، وتتكون من 40 طبقة. نعم بالفعل هناك 40 طبقة من رقائق العجين في طبق البقلاوة التي تصنع في مدينتنا، حيث يوضع بين كل طبقة جوز ثم يضاف القطر، ولا يمكنك العثور على هذه البقلاوة في أي مكان، فهي تعود إلى دينزلي. ما يميز مطبخ دينزلي عن غيره من المطابخ هو عدم الإفراط في استخدام اللحوم، وفي الغالب يكون من الخضروات والمعجنات. هناك أيضاً نوع الأعشاب ونوع المعجنات ولف العجين والكاتمر. من حيث الثقافة، فبالطبع ثقافتنا الغذائية واسعة جداً وقديمة. لدينا في الواقع العديد من الأصناف، ولكن الآن مع تطور فن الطهو، بعد حوالي 10 سنوات يتم تنفيذ الكثير من الأنشطة الفعالة لتسليط الضوء على الأطباق والترويج لها. والآن نبذل قصارى جهدنا للترويج لمدينة دينزلي في مجال فن الطهو.

دينيزلي المدينة التي جمعت بين جمال الطبيعة وأعراقة التاريخ، وأبرز الإنسان فيها مواهبه وفنه، فاجتمع مع لوحة من بديع صنع الله. خرجت المياه من باطن الأرض بقدرة الله، ورسمت مع الرواسب والأملاح تمازجاً أخاذ، فبنى الإنسان بجانبها مدنه وآثاره. هنا في دينيزلي حضارات جمعت في التاريخ جميع العناصر الأساسية، الماء والهواء والتراب والنار، وتركت لنا آثارها شاهدة على وجودها إلى يومنا هذا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Condemn the atrocities of Hamas.
9: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
10: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
11: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
12: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
11: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
13: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
14: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
15: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
16: No nuclear weapons. That's
17: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
18: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
19: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
17: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
0: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوطن
1: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
20: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
21: والله، شعور لا يوصف.
22: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
23: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
24: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
25: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
26: بصمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
27: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
28: كنا نستنى انه نتحرر.

انه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من أنقرة، حيث نناقش أبرز الأحداث على ساحة السياسة التركية وعلاقات أنقرة إقليميا ودوليا. ومن أنقرة نتناول في حلقتنا اليوم اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، ونناقش أهميتها ودلالات توقيتها. كذلك نتطرق لزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا ولقاءاته مع المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي. وأخيرا نناقش إقرار البرلمان التركي قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. فأهلا بكم.

0: وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة المكرمة، وتأتي الاتفاقية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، فيما قالت الرئاسة التركية إن الاتفاقية جاءت انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث، وتعكس إرادتها في تعزيز أمنها الجماعي وتشجيع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
1: من أم القرى ولد اتفاق لم تعرف المنطقة له نظيرا في تاريخها الحديث. قادة ثلاث دول لها مكانتها إقليميا اجتمعوا في مكة المكرمة ليوقعوا اتفاق دفاع مشترك عرف باسم اتفاق مكة. وفي متن الاتفاق ما يذكر بتحالفات أمنية عابرة للقارات. الاعتداء على أي دولة يعتبر اعتداء على الدول الثلاث، مادة دفاعية لا هجومية كما أكدت الدول الموقعة على الاتفاق. وقبل أن يجف حبر توقيعات اتفاق مكة توالت الأسئلة حوله، لماذا الآن وضد من؟ لا يخفى على أحد الظروف التي تمر بها المنطقة منذ نحو 3 سنوات، وسعي بعض الأطراف إلى خلق حالة توتر دائم فيها تمنع الاستقرار وتزيد من التهديدات. وهنا يظهر اتفاق مكة بوصفه خطوة استراتيجية لا تستهدف أي طرف، لكن كنواة لتشكيل نظام أمني وسياسي إقليمي جديد يعتمد على سياسة حل قضايا المنطقة من داخلها وفق شراكة رادعة تحمي أمن الإقليم واستقراره. وعند استعراض مكامن قوة الاتفاق يظهر التكامل بين القوة الاقتصادية السعودية والصناعات الدفاعية التركية والثقل النووي الباكستاني، مما يخلق بنية دفاعية متناغمة تتضاعف كفاءتها جراء ترابط عناصرها بفضل الاتفاق الأخير. وضمن هذا الإطار تتجاوز اتفاقية مكة للدفاع المشترك مفهوم المعاهدات التقليدية، بل تمثل تحولا استراتيجيا يجعل من القوى الإقليمية شريكا أساسيا في صناعة الاستقرار وصياغة توازنات الأمن، لا مكتفية بتطبيق معادلاته المفروضة من الخارج، ويعمل على حماية مصالح المنطقة من الداخل في وقت يزداد فيه الغموض الأمني إقليميا وعالميا.
0: جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو، الصحفي في شبكة تيريتي محمد كانجي، أهلا بك، وأيضا أرحب بضيفي الصحفي المتخصص في الشأن التركي محمد أوزتورك. أبدأ معك أستاذ محمد، الرئيس أردوغان وصف اتفاق مكة بالخطوة الاستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار والردع. على الصعيد الاستراتيجي، ما الذي تعنيه هذه الخطوة لا سيما بالنسبة لتركيا؟
2: نعم، شكرا أولا لك وللمشاهدين. طبعا هذه هي الاتفاقية من جهتها اتفاقية استراتيجية على خلفية ما يعني نرى في السياسات الولايات المتحدة في فترة الثانية لترامب، فهناك عديم الثقة ليس فقط في الشرق الأوسط، كذلك في أوروبا، وهناك دول عدة، فتركيا ودول المنطقة، أقصد الدول الشرق الأوسطية، الآن يبحثون عن الأمن في عدم وجود الولايات المتحدة، هذا شيء. والشيء الثاني، تركيا لها استراتيجية في المنطقة يعني مبنية على إرساء السلام في المنطقة وبأيدي الدول المنطقة، لأن بعد انهيار الدولة العثمانية المنطقة الشرق الأوسط أظن أكثر همجية في العالم وأكثر حروبا وأكثر إراقة الدماء في المنطقة، وهذا بسبب أولا أيدي الخارجية وكذلك وجود إسرائيل الاستفزازية وكذلك توسعية. فالآن ما يقولون عن الاتفاقية الدفاع المشتركة، اتفاقية مكة للدفاع المشتركة، يكون الردع الجماعي لكل من يريد المشاكل في المنطقة، فهذا استراتيجيا يفيد لكل دول ليس فقط لتركيا، لأن يعني في السياسات إسرائيل التوسعية يعني الهدف الأقرب والأول ممكن بعد إيران كما يقول السلطات الإسرائيلية تركيا، ولذلك هذا يكون استراتيجيا ردع بالنسبة لتركيا لمن يهاجم أي من هذه الدول الثلاثة.
0: أستاذ محمد، كيف تنظر إلى تكامل عناصر القوة بين تركيا الصناعات الدفاعية والموقع الإقليمي والدولي، والسعودية الثقل الاقتصادي والطاقة، وباكستان النووية؟
3: فيما يتعلق التقييم هذه الاتفاقية، هذه ليست اتفاقية دفاعية فقط من أجل تعريف الوضع. نرى بأن خارطة الطاقة قد تغيرت في المنطقة، وأهم مشكلة في المنطقة بما في ذلك باكستان أيضا إغلاق مضيق هرمز، وأيضا البحث عن البدائل هنا. ولهذا السبب بدون إيران، ويجب بدون أن تكون إيران أو تقرر إيران مصير هرمز، فعلى سبيل المثال وزير الموارد المائية اللبنانية مثلا عندما زار مصفات النفط قال بأن النفط العراقي سيصل إلى لبنان وبعد ذلك سيتم تسويقه إلى الأسواق العالمية. وفي نفس الوقت رئيس الوزراء العراقي قام بالزيارة إلى تركيا وتم التوقيع على اتفاقيات بين تركيا والعراق. وفي لهذا السبب بعد الحرب العالمية الثالثة ونظام البترودولار، هناك تغيير في هذا النظام وهناك حملة في هذا الاتجاه، ولهذا السبب أنه الآن يتم تغيير هذه الخارطة، خارطة الطريق فيما يتعلق بالطاقة. ووزير الخارجية هاكان فيدان في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري يعني قال بأن مصر شريك طبيعي لنا، وإن شاء الله ستكون جزء من هذه الاتفاقية. وفي الحقيقة فيما يتعلق قزوين وقرم ويعني روسيا وأوكرانيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، الحرب موجودة في المنطقتين، فهذه خطوة مقابل ذلك اتفاقية مكة. ولكن عندما ننظر من منظور واسع هنا نرى مثلا الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الحقيقة الآن هم تفوقون كثيرا للعالم في الذكاء الاصطناعي.

0: أعتقد بأن هذه الاتفاق في الأمد الطويل والبلدان التي ستنضم إلى هذه الاتفاقية ستكون هناك نشاطات وفعاليات في الفضاء ويكون هناك تعاون في هذه المجالات في نفس الوقت والولايات المتحدة والصين والآن تركيا ومثل باكستان في الحقيقة لا تستطيع هذه الدول أن تصل إلى السرعة الموجودة في قوتين العظمتين ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تحالف ومن دون شك هناك سياسات توسعية لإسرائيل يجب أن نضع سد لذلك ومثلما ذكرت فيما يتعلق بجبهة القرم وهرمز وتوحد الجبهتين فهناك تدابير يجب أن نتخذ إزاء ذلك.
1: أستاذ محمد ما مدى الإضافة التي تشكلها تركيا للمعادلة الدفاعية لكل من السعودية وباكستان؟
2: يعني كما تفضل أستاذ هناك ميزات لكل دول الثلاث يعني في ناحية باكستان لها الجيش القوي وأهم من هذا الأمر التجربة في الساحة لأن هناك تهديدات إرهابية تجاه باكستان من جهة وكذلك تهديد الهندي من جهة أخرى لذلك دائما الجيش الباكستاني جاهزة وعندها تجربة هذا مهم والشيء الثاني لديها الردع النووي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي تمتلك رؤوسا نووية لا تكفي بهذا القدر لديها صواريخ قريب ومتوسط المدى إذن هذا مهم ميزات باكستان وعندها ما نسمي موارد بشرية كبيرة معززة باللغة الإنجليزية هذا كذلك شيء مهم يعني لأن في تركيا وفي السعودية لا تجد هذا الأمر وبالنسبة لتركيا يعني في عقدين الأخيرين تطورت إنتاج الصناعي ويتطور كذلك إلى الأمام وكذلك لتركيا الجيش القوي ثاني أكبر الجيش في حلف الأطلسي ناتو وكذلك لدى الجيش التركي تجربة في الميدان هذا مهم لأن الجيش الذي ليست لها تجربة في الميدان في أي حرب اشتباك يعني قد يكون لها أضرار كبيرة جثيمة فهذا كذلك مهم لدى التركية تجربة في تكنولوجيا وأهم من هذا الأمر تركيا كعضو في ناتو منذ 1952 داخل الناتو وتجربة الناتو كذلك لدى التركية وممكن تركيا يفيد في تشكيل أي منظمة شبيهة للناتو وعند السعودية كما تفضل أستاذ ميزات أخرى يعني إضافة إلى القوة المالية ولكن يعني الوضع جيوستراتيجي للسعودية نتذكر لها سواحيل على الخليج وكذلك على بحر الأحمر فتقريبا جار يعني من جهة ما يسمى الخليج عقبة إلى مصر وإلى إسرائيل هذا كذلك مهم يعني كذلك القوات الجوية لدى السعودية قوية جدا إذن يعني ميزات إذا يندمج مع بعض إذن يكون قوة كبيرة إذا كان واحد مثلا ميزة في التركية باندماج هذه الميزات الثلاثة ممكن يكون ضرب 10 أو 20
1: ميزة قوية وقوة متكاملة ربما تقلق بعض الدول أستاذ محمد عندما

0: يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إن هذا الاتفاق غير موجه لدولة بعينها. من يريد أن يطمئن؟
1: بعد الحرب الباردة الآن يحاولون بحبس العالم إلى قطبين، لم يقولوا ذلك بصراحة، ولكن الواضح هنا هناك الصين، روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ومن جهة أخرى هناك أيضا الضوء الأخضر تم إشعاله من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل، والمهم هنا بلدان جي 7، يجب أن لا يتم تغاضي ذلك. وفيما عندما بدأت الإبادة الجماعية في غزة، بايدن زار، وأيضا شولتز مستشار الألماني والزعماء البلدان الأخرى أيضا، فإنهم في الحقيقة أشعلوا الضوء الأخضر لإسرائيل، وتم الآن استشاة الآلاف في غزة، ولهذا السبب نحن وجها لوجه مع إرهاب إسرائيل. وإذا يكون هناك اتفاق في العالم، فتركيا، السعودية العربية، المملكة العربية السعودية وباكستان، ففي الحقيقة البلدان الثلاثة الآن في ضد الاستقطاب الجديد، الآن قاموا بإقامة التحالف فيما بينهم الثلاثة، والبلدان التي ستنضم إلى هذه الاتفاقية أنهم دائما يساندون مصالحهم الوطنية فقط. يعني تم وضع رسم الاستراتيجية، لوحة هذا فيما يتعلق بحر الأحمر وأيضا الخليج والبحر الأسود ومنطقة القزوين، وكل هذه المنطقة كلها ضمن هذه الاتفاقية، ضمن اتفاق هذه الاتفاقية. وقبل شهر من بدء إبادة غزة تم البحث، هناك سيكون سينتقل إلى الهند، وبعد ذلك إلى غزة، وبعد ذلك إلى أثينا. تم البحث هنا بطريق للتجارة، والولايات المتحدة وبايدن قدموا دعم كبير ذلك، وبعد ذلك شهر بدأت الإبادة في غزة. يعني الآن البلدان في اتفاقية المكة والبلدان التي ستنضم إليها في الحقيقة كلها الآن في الحقيقة، فإنهم تركيا ماذا فعلت؟ مع أذربيجان يعني فرضت الضغط على أرمينيا لكي تنهي احتلالها لقرابخ، وأرمينيا التي كانت قد نفذت الإبادة الجماعية هناك الآن يتم تقديم لها النفط والغاز من قبل أذربيجان. نحن في الحقيقة هذه الاتفاقية ممكن أن تتوسع بهذا الشكل بشكل إيجابي. وفيما يتعلق ب هذا السؤال من باب إسرائيلي، يعني اتفاقية مكة لا تضر أحد ولا ضد أحد، ولكن هذه مشاريع طريق التجارة التي يراد فتحها بالدم، هذه البلدان تعرض ذلك، ولهذا السبب يعني قالوا خوفوكم بالشيوعية والإمبريالية الأمريكية وما شابه ذلك في الفترات الماضية، والآن أنتم بدأتم بترك مصالحكم الوطنية بأنهم تشكلون تحالفات وما شابه ذلك. الآن نرى هذا السبب، فأن رئيس الجمهورية أردوغان قال وأعلن بأن هذه الاتفاقية لا تعارض أي بلد ولا ضد أي. نحن من جانبنا فقط، ونحن من جانب المنطقة فقط.
0: أستاذ محمد، أيضا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان تصريح تطمئن فيها بأن هذا الاتفاق ليس موجها لأحد، وفي هذه التصريحات يقول إن الدول الثلاث تركيا، السعودية، باكستان ليست دولا توسعية، وهذا يحيلنا إلى الدولة الأكثر توسعية في المنطقة إسرائيل. اتفاق مكة ماذا

0: يعني لإسرائيل على المدى الاستراتيجي والطويل؟
1: يعني كذلك يقول سيد وزير الخارجية، هذه الاتفاقية للدرع الجماعي، وكذلك يضرب مثالا عن ناتو، فيقول يعني في تاريخ ناتو، ناتو طبعا منظومة كبيرة جدا لها خلفية طويلة، ممكن مرتين أو ثلاث، يعني أفغانستان، كوسوفو، وكذلك ليبيا تدخلوا، وفي يعني عقود لم يعني يتحركوا، فقط منظومة دفاعية
0: ردعية.
1: ردعية، نعم. فأي واحد إذا مثلا يحاول أن يهجم فيفكر ألف مرة. إذن سيد هاكان فيدان كذلك يضرب هذا المثال، إذا يحاجم أي واحد لهذه الاتفاقية إذن ندافع عن أنفسنا. وكذلك يقول هذه الاتفاقية ليست موجهة لأي طرف، ولكن نطمئن الآخر في الأمن والاستقرار في المنطقة، يعني نطمئن السعودية والباكستان، وباكستان والسعودية يطمئن تركيا، هكذا يعني يطمئنون للأمن لأنفسهم. ولكن إذا يعني يتم أي هجوم على هذه الاتفاقية إذن يكون شيء من قبيل الدفاع النفسي عن هذا الشيء. ولكن هذا في يعني التوري هكذا، ولكن ماذا يعني هذه، يعني لماذا احتاجت هذه الدول لمثل هذه الاتفاقية؟ يعني إذا نرى في المنطقة، أولا هناك إسرائيل يعني يتخذ أو تتخذ السياسة التوسعية، واليوم كان وزير دفاع الإسرائيلي يصرح بأن الإسرائيل لم يخرج من الأراضي احتلتها في لبنان، في سوريا، وفي غزة. إذن إذا أي شيء مثلا يحدث لهذه الدول ممكن في المستقبل، فإسرائيل ممكن يعني يفكر أن هذه الاتفاقية عليها. وكذلك هناك قد يعني يكون عدم ارتياح عند إيران، عند إيران، لأن إيران رغم أن لديها علاقات حميمة صميمة مع باكستان، لأن باكستان الآن تتوسط يعني لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك مع تركيا جار لنا، ولدينا رغم الخلافات يعني حدود بيننا، يعني حدود قبل 1650 أظن لم يتغير، يعني يكون خلافات بين البلدين، ولكن ممكن يعني يحس الإيران كذلك، لأن كل هذه الدول دول سنية، قد يعني تفكر إيران هذه الاتفاقية عليها. ولكن يعني قبل أيام ناطق باسم خارجية إيرانية قال أن للدول الإقليم التحالفات لإرساء السلام في المنطقة. إذن هذا لا، هذه الاتفاقية لا تعارض ما يريد الإيران، ولكن هناك نقطة أخرى، وكذلك قد تأتي تهديدات من هذه الجهة، الوكلاء الإيران في المنطقة خاصة الحوثيين، وكذلك حشد الشعبي في العراق، لأن الآن الحوثيون يحاربون ضد السعودية ويضربون السفن ويضربون بعض المناطق في الأراضي السعودية، وكذلك حشد الشعبي قد يعني تقوم ببعض العمليات.

0: ضد السعودية. إذن هذه في الإقليم، ولكن كذلك لهذه الاتفاقية بعد الدولي، يعني لا يريد دول الخارج الغربية وكذلك دول الآن تمنو مثل هذه الاتفاقيات، لأن هذا ممكن يحدث تآزر كبير فلا يعطي مجالا لتدخلهم.
1: نعم، وضحت هذه الفكرة. دعني أستاذ محمد أنتقل الآن إلى الملف الثاني، حيث نناقش زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طرابلس وبنغازي والجهود التركية في توحيد ليبيا.

0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أعقاب زيارة رسمية أجراها إلى ليبيا وشملت العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، أكد استمرار دعم أنقرة لليبيا وشعبها دون أي تمييز في ظل مواصلة الجهود الحثيثة والتواصل مع كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب لتحقيق التوافق الوطني والدفع بحسن النية والحلول السلمية من خلال دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
1: بعد أشهر من الاتصالات المكثفة في أنقرة، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا، ورغم أن الزيارة استمرت ليومين فقط فإنها لم تقتصر على محطة واحدة، بل جمعت بين طرفي الانقسام الليبي معا. في العاصمة طرابلس التقى فيدان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أن يتوجه إلى الشرق ويلتقي في بنغازي المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فيما بدا تأكيدا على الرسالة التركية التي اختصرها فيدان بمبدأ ليبيا الواحدة.
2: أجرينا في بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
1: ومنذ بداية العام استقبلت العاصمة التركية عددا من المسؤولين الليبيين، بينهم وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، وهي زيارات تزامنت مع فتح رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لقناة مباشرة مع الشرق الليبي بزيارته بنغازي ولقائه المشير خليفة حفتر شخصيا في أول اتصال بهذا المستوى منذ سنوات طويلة. غير أن سلسلة اللقاءات هذه لم تكن معزولة، فالتعاون التركي الليبي امتد إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية ليشمل تدريب عسكريين من الشرق والغرب معا داخل تركيا وجمعهم لاحقا في مناورات عسكرية مشتركة استضافتها أنقرة. وتراهن تركيا في هذه الجهود على شبكة علاقاتها المتوازنة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الطرفين في وقت يبدو فيه الحضور التركي أكثر صلابة من أي حضور آخر، تعززه اتفاقيات أمنية وتعاون عسكري مباشر واستثمارات نفطية متجددة.
0: أستاذ محمد، زيارة لافتة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ليبيا لم تقتصر على طرابلس، زار بنغازي أيضا، كيف نفهم الرسالة من ذلك؟
3: منذ البداية تركيا دائما تدافع عن سياسة ليبيا الموحدة، وعندما نرى حاولوا تقسيم العراق سوريا لبنان، في الحقيقة الآن يحاولون تقسيم لبنان والصومال أيضا من قبل إسرائيل والسودان في نفس الوقت، إسرائيل وبعض البلدان الأخرى يحاولون تقسيم

هذه البلدان. وليبيا أيضا كانت أو أرادوا تنفيذ هذه السياسة وتقسيم ليبيا إلى قسمين. وزير الخارجية السيد حكام فيدان قبل هذه الزيارة، ماذا حصل؟ المراقبون شاهدوا بأنه تم تنفيذ هجمات على مصفات الزاوية، وفي نفس الوقت بعد ذلك في نفس الوقت تم اغتيال رئيس الاستخبارات في الجانب الشرقي أيضا، واستشهد إيثان. فأنهم يحاولون زعزعة الاستقرار في ليبيا، وأنهم ينزعجون من الاستقرار الذي تريد تركيا تنفيذها واستمرارها في ليبيا، العراق، ليبيا أو الصومالي. وحدة الأراضي لهذه البلدان أمر هام جدا، وأيضا تأسيس وحدتها من جديد والذين يقومون أو إسرائيل التي تقوم عكس ذلك، وبعض البلدان الأخرى التي تساندها. في الحقيقة هذا يشكل بؤرة السياسة التي تنفذ إزاء إسرائيل، لأنهم يريدون تجزئة، يعني فرق تسد، ويحاولون تنفيذ هذه السياسة مثل ما يعني الربيع العربي قبل 15-16 سنة كان هناك مسار، ولم يكن ذلك ربيعا، ولكنهم كانوا يريدون من شمال أفريقيا حتى بلدان الشرق الأوسط، كانوا يريدون أيضا بنهب مصادر الطاقة في المنطقة. اليوم نرى ذلك بوضوح، ولهذا السبب فأن زيارة حكام فيدان إلى ليبيا هذا رد على الذين يريدون تقسيم ليبيا منذ 10 سنوات أو أكثر. الآن نرى بأن هذه السياسة أصبحت سياسة عقيمة، وفي نفس الوقت يجب أن نقول في شمال أفريقيا، في سبتة على سبيل المثال، منطقة تابعة لإسبانيا، كانت هناك أيضا موجة الهجرة، وأعتقد بأن إسرائيل وكل يرى ذلك كانت وراء هذه العملية. وفي نفس الوقت لأن إسبانيا وحكومة سانشيز تقدم كل الدعم إلى الفلسطينيين وغزة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تحاول إسرائيل أيضا قطع الربط فيما أوروبا وجنوب أفريقيا، ولهذا السبب.

0: تركيا إلى أي مدى بتقديرك قادرة على لعب دور في تقريب وجهات النظر بين شطري ليبيا الشرق والغرب؟
1: نعم، أظن لديها صلاحية كبيرة، ولكن هذه الأمور أظن لا يستكمل إلا بدعم الدول الأخرى يعني. ولكن تركيا قطعت شوطا كبيرا. إذا نرى موقف التركية من ليبيا منذ 2014 أو الحرب الأهلي في ليبيا، أولا كانت محايدة، لأن الأسباب لهجوم على ليبيا لم تكن ناضجة. إذا تتذكر، فرنسا لم تنتظر القرار حلف الناتو فهاجمت ليبيا، ولكن عرفنا السبب، التعجيل الفرنسا فيما بعد. الآن رئيس جمهورية آنذاك نيكولاس ساركوزي في المحاكم، وتم اعتقاله يعني، ووضعوه في السجن، فكان منافع أوروبية. لذلك تركيا رغم أنها عضو في حلف الأطلسي الناتو كانت محايد، ولكن إلى أن وصلنا 2019 فتدخلت تركيا. ولكن ميزة التدخل التركي مهم. لماذا؟ لأن تركيا دائما تصف مع حكومات المشروع يعني. إذا نتذكر آنذاك كانت قوات حفتر يحاجم على طرابلس، يعني علما لدينا طرابلسان، نسمي هذا طرابلس طرابلس الغرب، ولدينا طرابلس شام في لبنان. فالتركية بالتدخل التركية حافظت، أظن كانت حكومة الانتقالية آنذاك، على سيادتها، وتم توقف القوات الحفتر، وتركيا أقامت التوازن العسكري بين الطرفين. فاليوم ماذا نرى؟ اليوم نرى يعني، كان يعني الحكومة طرابلس تحارب ضد حفتر بتأييد تركيا، وتأييد تركيا ما زالت عليها. ولكن الآن، وهذا طبعا عملية أو المسار، فشاهدنا رئيس مخابرات تركيا إبراهيم قلن زار الشرق ليبيا مرات، وكذلك صدام حفتر زار تركيا، وكان من المقرر أن يزور المشير خليفة حفتر، لا أعرف ماذا حصل. ولكن أول زيارة لهاكان فيدان إلى بنغازي يشير إلى أن تركيا قطعت شوطا في توحيد شطري أو ثلاثة أطراف، الغرب والشرق وكذلك جنوب. هناك مشكلة الجنوبية في ليبيا كذلك. الآن تركيا لديها سياسة ليبيا الموحدة، فأظن قطعت شوطا. ولكن أعود وأكرر، لابد من دعم الجيران مثل مصر، ومصر كان في طرف الخفتر، ولكن بسبب اقتراب تركيا المصرية في السنوات الأخيرة، إذن هذه الدول أو دولتان التركية ومصر بتأييد الأممي، وكذلك الولايات المتحدة تعمل. فإن شاء الله نتمنى أن يتم التوحيد الليبيا،
0: وهذا ما سيتبنى ربما في الفترة القادمة. الآن ننتقل إلى ملفنا الأخير لهذا اليوم، حيث نناقش إقرار البرلمان التركي القانون المعد ضمن مسار تركيا خالية من الإرهاب.

0: إذن أقر البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا خالية من الإرهاب ليصبح قانونا نافذا. وجاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة. وحظي القانون بتأييد 468 نائبا فيما صوت 88 نائبا ضده وامتنع 6 نواب عن التصويت.
1: حدث تاريخي تحت قبة البرلمان التركي وبأغلبية 64 صوتا، مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي يتم إقراره رسميا. القانون الذي حظي بتوافق حتى من معظم الأحزاب المعارضة جاء أخيرا لتشكل تركيا نموذجها الخاص في إغلاق ملف الإرهاب.
2: هدف تركيا بلا إرهاب الذي انطلق مع أعمال لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في تركيا يمثل عملية بناء نموذج تركي لقد أنشئت بالكامل بقدرات وطنية ومحلية ومن خلال الإرادة السياسية وقوة البرلمان التركي ومن دون الحاجة إلى طرف ثالث وبشكل يختلف عن جميع التجارب والتطبيقات الأخرى في العالم.
1: مناقشات مشروع القانون استمرت نحو 12 ساعة تحت قبة البرلمان، وذلك لحساسية ملف كان قد ألقى بظلاله الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على تركيا طوال أكثر من 4 عقود.
3: إن هدف القانون ليس أبداً أن ينسي الآلام التي عشناها في الماضي أو أن يفتح باب النقاش حول مشروعية الكفاح الذي خاضته الدولة ضد الإرهاب. إن الهدف هو جعل المكاسب التي تحققت هنا دائمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الآلام مرة أخرى وإنشاء أرضية قوية قانونيا وأمنيا ومجتمعيا لا تتيح للإرهاب أن يجد طريقا للعودة من جديد.
1: القانون يأتي في إطار تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب، وهو مشروط بالتحقق الرسمي من إنهاء تنظيم PKK الإرهابي وتسليم أسلحته وذخائره. وخلال المرحلة المقبلة سيبقى البرلمان التركي حاضرا في تقييم تنفيذ القانون ورفع توصياته. تطوي تركيا 4 عقود دامية بإقرار قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي يستند إلى أسس واقعية ومستدامة يستهدف ترسيخ السلم المجتمعي بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعزيز الديمقراطية والتنمية والرفاه الاجتماعي. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: أستاذ محمد، عودة إليك. رئيس البرلمان نعمان قرطلمش وصف ما جرى في البرلمان بأنه توافق سياسي غير مسبوق لدعم مسار تركيا بلا إرهاب، نتحدث عن تأييد 468 نائبا للقانون. ما الذي يعنيه ذلك برأيك؟
4: فيما يتعلق بما قاله قرطلمش، قال أيضا بنقطة أخرى هنا، قال هذا مسار يعني تركيا فقط، ليس هناك عين ثالث هنا. ومن دون شك بدعم كبير من مجلس الأمة التركية الكبير وإصدار هذا القرار أو هذا القانون بهذا الشكل، نرى بأن التوافق هنا كان قويا جدا وأظهر ذلك للعالم. وفي بداية البرنامج ذكرنا يعني البلد إذا كان لم يستطيع بتسوية مشاكلها الداخلية طبعا لا تستطيع بأن تقوم بحلول في خارج حدودها. ولهذا السبب تركيا بلا الإرهاب، الآن تركيا تريد بأن يكون هناك تركيا بلا الإرهاب وننتقل إلى العراق. وشاهدنا في العراق بأن هناك قواعد سرية أقيمت في الأراضي العراقية، وأيضا كيف ظهرت داعش تنظيم وفي منطقة الرافدين أيضا وفي سوريا. ما هي المحاولات التي لحد الآن لم نكشف تفاصيل هنا؟ من يتم استخدام قواه كسلاح في المنطقة؟ فيما يتعلق بالعين الثالثة هنا، وعندما نرى الأمثلة في العالم على سبيل المثال إيتا في إسبانيا وفي إيرلندا، إيرا منظمة إيرا، وفي سريلانكا نمور تاميل، في كل هذه البلدان والأحداث الإرهابية هناك، الولايات المتحدة أو بلدان إسكندنافية قامت بالتوسط وظن بأنه تم تسويتها، ولكن نحن أمام شيء حرج جدا. في 1998 في اتفاقية الجمعة المباركة ذكر بأنه تم القضاء على منظمة إيرا، ولكن بدأت الاعتداءات من جديد، و يعني هناك تهديدات لبريطانيا وإيرلندا الشمالية أيضا. إذن بوساطة الولايات المتحدة كان قد ظن بأن الحل المشكلة قد حلت هناك، ولكن إذن عندما نرى بأن تركيا بلا إرهاب، السيد بخشلي والسيد أردوغان أكدا يتطلب بتقوية الجبهة الداخلية قبل كل شيء، ولهذا السبب الآن نرى بأن الوضع الآن في وضع صامت جدا. لنتذكر ما تم حصوله في سوريا، سانت كوم قدمت الدعم آنذاك ومنظمة إرهابية من أجل تشتيت سوريا. من أي يوم انتقلنا إلى أيام الآن الحالية، ولهذا السبب نرى بأنه تم إلغاء تلك المنظمة لها، ولكن تم تحقيق ذلك عن طريق تحكيم الجبهة الداخلية.
0: أستاذ محمد، مسار تركيا بلا إرهاب مسار طويل، مر بالفلاتر الأمنية، ثم مر الآن في البرلمان، تم إقرار القانون، أصبح قانونا نافذا. بعد إقرار القانون ما هي الخطوات المتبقية من هذا المسار؟
5: قبل أن أتطرق إلى هذه المسألة، أنا أريد أن أوضح لمشاهد العربي لأن هناك تضليل إعلامي كبير في العالم، فيقال أن الأكراد في تركيا أقلية، وكذلك لا يمنحونهم حقوقهم. هذا خاطئ جدا. لماذا أقول؟ يعني محتوى الأقلية في تركيا ليس على أساس القومية، على أساس الدينية. الأقليات في تركيا غير المسلمين كالمسيحيين وكذلك يهود، هذا شيء. والشيء الثاني، الأكراد والأتراك، منذ أن دخل الأتراك يعني في 1071 إلى ما نسمي آسيا الصغرى أناطوليا مع بعض، يعني مثل الأشقاء، وبعد تأسيس جمهورية تركيا الأكراد مثل أتراك، مواطن مساوي لديها حق التصويت وكذلك لديها حق انتخاب، لأن في تركيا نظام مركزي، ومثلا في كل ولاية يتم انتخاب، يعني في الولايات تقطن فيها أكراد كثيرا، وكذلك يعني أكراد ليس في منطقة معينة، يعني منتشرة في كل تركيا. وأنا ممكن أقول أن إسطنبول مثلا أكبر مدينة كردية في العالم، ممكن ملايين من الأسر الكردية موجودة في إسطنبول، وكذلك هناك يعني قد أظن هذا الرقم يكون أكبر، 4 ملايين أسر مخلوطة تزوجوا، يعني أكراد مع الأتراك
0: أتراك
5: نعم هذا كذلك موجود. لذلك يعني الأكراد مثل الأتراك والعرب والشركس كلهم مواطن مساوي دستوريا في تركيا، هذه نقطة.
0: نعم.
5: والنقطة الثانية هناك مفارقة كبيرة، لماذا؟ لأن الأكراد معروف بالتدين، يعني تذهب إلى أي مدينة أو قرى تجدهم متدينين، ولكن هذا التنظيم الإرهابي الماركسي يعني ممكن نسميها يعني الراديكالي ماركسي يساري، يعني ممكن راديكالي يساري. إذن هذا ليس من بين المجموع الجمعية الأكراد يعني، لأن يعارض أفكارهم مع فكر الديني الكردي. فأردت أن أشرح هذا الأمر، لو لدينا الوقت ممكن نتطرق.
0: هذه أصبحت واضحة، الوقت يداهمنا. أريد منك تعداد الخطوات التي تنتظر هذا المسار بعد إقراره في البرلمان.
5: نعم، يعني هذا قانون إطاري ومشروط ببعض الأمور، عندما يتم هذه الأمور إذن يكون هذا القانون جاري الحكم. فالشرط الأساسي هنا أن ينفسح أو يحل تحل المنظمة نفسها، هذا شيء، بكل فرعها، لأن لها فرع في العراق، في سوريا. في سوريا أظن اقتربوا عن حل المشكلة، لأن يتم الاندماج التنظيم فرق تنظيم هناك إلى دولة السورية، وكذلك يعني هناك بعض الفروع في العراق، إذن تحل نفسها. والشيء الثاني تلقي السلاح أو يسلم هذا السلاح، ويؤكد من السلطات، هناك لجنة يؤكد هذا الأمر، عندئذ يكون الاندماج ما نسمي ممكن الميليشيات عندهم يندمجون إلى المجموعة أو جمعية التركية، ويكون لديهم حق السياسي. نعم.
0: أستاذ محمد، مسار تركيا بلا إرهاب يتخطى تركيا إلى منطقة بلا إرهاب، وهنا الحديث تحديدا عن سوريا والعراق. إلى أي مدى تعتقد أننا أمام مقاربة تركية شاملة لحل القضية الكردية تتخطى تركيا لتشمل أيضا دول المحيطة بتركيا؟
4: تركيا، عندما نقول تركيا بلا إرهاب لا نقصد فقط منظمة PKK الإرهابية، وهذا سائر المفعول للدول الأخرى أيضا في المنطقة. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، من أجل تشتيت الدولة العثمانية، بدأوا من البلقان وحتى إلى اتفاقية برلين. فيما يتعلق بالمجموعات الأثنية والتحريك هذه المجموعات الأثنية، على سبيل المثال 1923 بعد تأسيس الجمهورية التركية، وحتى 1938 نرى بأن هناك عصيان وتمرد، وتم دعمها من قبل بريطانيا والبلدان الأخرى الغربية. و 1968 بدأت فترة الماركسية، وبدأت وتسريع التنظيمات الإرهابية وعمليات الإرهابية في تركيا. ولهذا السبب نرى أيضا، عندما نرى بأن هناك إقليم في شمال العراق، ونرى بأنه بقت ضمن الحدود العراقية. لماذا؟ لأن هناك مبادرات أيضا من تركيا في هذا الصدد، وليس مثل ما فترة صدام وإنما من أجل الشعب في الشمال. أيضا الآن نرى بأنه تم الدخول إلى مرحلة يتم الاستفادة من المصادر هناك للشعب العاش في المنطقة في الإقليم أيضا، ونرى بأن الشعب الكرد أيضا بدأ يتمتع بهويته YPG، ونرى بأن المنظمة وكل هذه المنظمات الإدارية لا تمثل الشعب الكردي الحقيقي، ولهذا السبب فهذه أو المسألة الكردية تم استخدامها استغلالها ضد الحكومات المركزية، ولكنها فشلت الآن، والآن بدأوا لا يستطيعون استخدامها كسلاح أو كأداة ضد الحكومات المركزية. وعندما نرى بأن حتى الفعاليات التنظيم الإرهابي في شمال العراق وحتى ممكن أن يكون هناك مستلزمات كثيرة، ولكن من تم إيجاد المسألة الكردية هناك يجب أن نرى تاريخنا في بعد عام أو بعد
0: الاسترثمان. جزيلا لك، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الصحفي في شبكة تريتي محمد كانجي، شكرا لك. أيضا شكرا لضيفي في الاستديو أيضا الصحفي المتخصص في الشأن التركي محمد أوزتورك، شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارتي عربي.
2: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ميناء المخا غرب اليمن يعلن تعليق العمليات التجارية والملاحية بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة. شهيد ومصابون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي طاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين في بلدة أنصار بقضاء نبطية. أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل

0: وواصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري. بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
2: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
3: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
2: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى ثلاثة أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن تلوثاً زيتياً أثر على نحو 12 كيلومتراً من الشواطئ في منطقة رأس مدركة في عقب تسرب نفطي من ناقلة جانحة، وبدأ النفط بالوصول إلى السواحل العمانية الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة إن عمليات الرصد والاستجابة مستمرة، وإن البقعة الزيتية في البحر تتحرك في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر. أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوماً واسعاً للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
4: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون.

0: على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة سبعة آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
1: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
0: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
2: في قطاع غزة استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع، ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. أطلق الهلال الأحمر التركي مشروع دعم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية لمساعدة فاقدي الأطراف بقطاع غزة في استعادة قدرتهم على الحركة. وقال الهلال الأحمر التركي إن آلاف الأشخاص تعرضوا لإصابات خطرة أدت إلى فقدان أطرافهم جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وأضاف أن حالات بتر الأطراف ارتفعت كثيرا في غزة جراء الهجمات ولا سيما بين الأطفال، وأوضح أن المشروع ينفذ بالتنسيق مع المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع.
3: عمر 24 سنة، انبطرت رجلي من قبل الحرب، من الحرب إلها سنة مبطورة، ومن فضل الهلال الأحمر التركي أتوقع إلا العداد اللي يعمل لي طرف أقدر إني أمشي وأمارس حياتي زي ما كانت.
2: لقي إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل مسؤولية إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة إلى الشرطة تنديدا فلسطينيا واسعا، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار تطبيقاً عملياً للضم.
4: نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية أحدث خطوات إسرائيل المتسارعة نحو تكريس الضم، فبعدما ظل الجيش المرجعية الإسرائيلية العليا في الضفة بحكم السيطرة العسكرية، وجه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعداد خطة تنقل مسؤوليات التعامل مع المستوطنين والقضايا المدنية والنظام العام إلى الشرطة الإسرائيلية.
5: قرار وزير جيش الاحتلال خطير جدا، لأنه يعني أمرين، يعني أولا البدء الضم الفعلي للضفة الغربية وضم المستوطنين والأراضي وإبقاء السكان طبعا خارج العملية، ليطبق عليهم مش نظام أبرتايد، أسوأ من نظام أبرتايد، نظام بشر بلا أي حقوق ومستباحين بشكل كامل من المستعمرين المستوطنين.
4: عمليا يفصل المقترح بين مسارين، إذ تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون بحق المستوطنين، فيما يبقى الجيش مسؤولا بصورة أساسية عن الملف الأمني الفلسطيني. تحرك يأتي ضمن مسار أوسع يشمل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وسن القوانين ونقل صلاحيات التخطيط والبناء والأراضي من المنظومة العسكرية إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، ما يكرس ضما فعليا تتقدم خطواته.

0: من دون إعلان رسمي.
1: إذا فرضت السياسة السلطات الإسرائيلية قانونها بهذه الطريقة وتولت الشرطة، فهذا يعني رسميا تبني منطق الأبرتايد، بحيث أنه منطقة جغرافية واحدة فيها قانونان لشعبين. هذه مسألة يعني قد تدخل إسرائيل في أزمات. إنما الجيش لم يكن يمنع المستوطنين، الجيش كان يساعدهم ويشجعهم ويغطي على جرائمهم ويوفر لهم كل أنواع الغطاء.
0: وتثير تبعية الشرطة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها المتطرف إيتمار بن غفير مخاوف فلسطينية من توفير مزيد من الحماية للمستوطنين وتيسير اعتداءاتهم المتكررة.
2: تعمل الشرطة الإسرائيلية فعليا في الضفة الغربية بصلاحيات محدودة رفقة الجيش، إلا أن نقل مركز المسؤولية من الجيش إلى جهاز مدني إسرائيلي هو الجديد، خطوة يرى الفلسطينيون أنها لا تعيد توزيع المهام فحسب، بل تنقل المستوطنات تدريجيا من واقع الاحتلال إلى مستقبل الضم فيما يبقى الفلسطيني تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. إبراهيم خليل عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة.
4: خلف الحواجز حياة تستغيث، كسجن مفتوح أو هكذا تبدو الضفة الغربية بعدما حولتها الحواجز والبوابات الإسرائيلية إلى جغرافيا متقطعة الأوصال. أكثر من 900 حاجز وعائق تقيد الحركة بين مدنها وقراها، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد 7 أكتوبر 2023. لكن الرقم لا يروي القصة كاملة، فالفلسطينيون يستيقظون كل يوم على طرق مغلقة وطوابير انتظار ورحلات قد تطول للوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى. الرحلة الشاقة لا يسلكها الناس وحدهم، فالغذاء والدواء وفرق الإغاثة نفسها باتت تواجه صعوبة في الوصول إلى المحتاجين وفق أحدث تقارير الأمم المتحدة. في قصرة جنوب نابلس عزلت بوابة أقامها مستوطنون 3 أسر تضم نحو 13 شخصا وعرقلت وصول الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية إليهم. ويوثق التقرير الأممي أيضا اعتراض مستوطنين سيارة إسعاف كانت قد نسقت لإجلاء طفل مريض قبل أن يتمكن لاحقا من المغادرة. قصرة ليست حالة معزولة، فالتقرير الأممي وثق خلال الفترة نفسها 38 اعتداء لمستوطنين أسفرت عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات أو كليهما. وبذا تتداخل قيود الحركة مع التوسع الاستيطاني، وتتحول طرق الضفة إلى مسارات يتغير الوصول عبرها من يوم إلى آخر. ومع كل بوابة جديدة يدرك الفلسطينيون أن حساب المسافة هنا لا تحكمه الكيلومترات، فقد تكون الوجهة قريبة بينما يجعلها الحاجز أبعد بكثير. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
3: في أوكرانيا نشرت السلطات في مدينة سومي شبكات حماية فوق الشوارع الرئيسية لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة الروسية وضمان سلامة التنقل.
5: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
6: الأمر هنا أصبح صعبا جدا، عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
5: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكة

0: شبكة تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
1: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
0: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
2: مضت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية عام 2021، وتواجه أفغانستان اليوم تحديات عدة، أهمها محاولات إنعاش الاقتصاد في ظل علاقات دولية ما زالت تشق طريقها نحو اعتراف أوسع.
3: قبل 5 سنوات تغير المشهد السياسي في أفغانستان بصورة جذرية مع عودة حركة طالبان إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة حملت معها تحولات في الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحديات ما تزال حاضرة حتى اليوم.
4: رغم الضغوط علينا فإن الأوضاع تتحسن في بلادنا، الوضع الأمني يزداد قوة والاقتصاد يقف على قدميه، الثقة تزداد عند شعبنا، كما أن 6 ملايين شخصا قد عادوا وتم توطينهم. كل هذه الإنجازات تبعث على الاطمئنان وتبشرنا بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقا.
3: وتقول السلطات إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية هو استعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت لعقود.
5: خلال 5 سنوات الماضية تحسن الأمن والاستقرار بشكل واضح، ونشهد مشاريع جديدة في مختلف المناطق. نأمل أن ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد ويوفر فرص عمل ودخل أفضل للشباب.
3: ويرى مراقبون أن السنوات الخمس الماضية حملت تغيرات واضحة مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2021، إلا أن عددا من الملفات ما زال مطروحا على طاولة النقاش، سواء على الصعيد الاقتصادي أو فيما يتعلق بمستقبل التنمية والعلاقة الخارجية.
6: بعد مرور 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان تشاهد أكثر نصف عقد أمنا في نصف القرن الماضي، إذا صح التعبير. أكثر من 4 عقود أفغانستان لم تشاهد أمن واستقرار كما شاهده خلال 5 سنوات من حكم طالبان.
3: وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار بعد عقود من الحرب، يرى مراقبون أن السنوات المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور أفغانستان على الساحة الإقليمية والدولية. 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى الحكم، 5 سنوات شهدت خلالها أفغانستان تغييرات في ملفات الأمن والإدارة والعلاقات الخارجية. فضل القاهر قاضي، تيرتي عربي، كابول.
2: اجتاحت موجة واسعة من حرائق الغابات دولا أوروبية عدة، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة والاستعانة بآليات إطفاء برية وجوية للحد من انتشار النيران.
1: موجة واسعة من حرائق الغابات تجتاح دولا أوروبية عدة،

0: مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة والاستعانة بآليات إطفاء برية وجوية للحد من انتشار النيران. في ألمانيا أعلنت السلطات أن الحريق في غرب البلاد قرب الحدود البلجيكية أصبح تحت السيطرة بعد جهود مكثفة شارك فيها مئات من رجال الإطفاء ومروحيات الإخماد، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص بعيدين عن منازلهم مع استمرار فرق الطوارئ في إخماد البؤر الساخنة تحسباً لتجدد اشتعالها.
1: انتشر الحريق بسبب الرياح، وكان معظمه حريقاً أرضياً لم يصل إلى قمم الأشجار. نبحث عن البؤر الساخنة ونحفرها ثم نخمدها لمنع امتداد الحريق في عمق الغابة واندلاعه مجدداً.
0: أما في بلجيكا فقد استعان الاتحاد الأوروبي بمروحيات وطائرتين لإخماد الحرائق لدعم عمليات مكافحة النيران في محمية هايفينس الطبيعية التي شهدت أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة من الغابات. وفي الجبل الأسود يواصل رجال الإطفاء بدعم من متطوعين ووحدات جوية مكافحة حرائق اندلعت في جنوب شرق البلاد وسط صعوبات فرضتها الرياح القوية والتضاريس الوعرة التي عرقلت الوصول إلى بعض المناطق. وفي كرواتيا أسفر حريق غابات اجتاح مناطق سكنية قرب مدينة أوميش الساحلية عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإجلاء أكثر من 1200 شخص قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتواء الحريق بعد معركة استمرت لساعات. وفي إسبانيا تتواصل جهود السيطرة على حريق ضخم في إقليم الأندلس أتى على أكثر من 38,000 هكتار منذ اندلاعه مطلع أغسطس، ويحذر خبراء الطقس من أن موجات الحر المتكررة والجفاف المرتبطين بتغير المناخ يواصلان توفير ظروف مواتية لاندلاع حرائق الغابات واتساع رقعتها في مختلف أنحاء أوروبا. راما مطلو، تيرت عربي.
2: اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة إسطنبول فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد ناقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
3: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
4: كتأثير شخصي لما أتكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وأنشره مع الناس الموجودة هنا بيخلي الموضوع إنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصياً بيكون في استفادة إني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي ولما أسمع الآراء ديت بيكون موضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي إنه في حاجات أنا مش شايفها من منظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
5: فنتعرف على شابات على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
3: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
6: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة خصوصاً في فهم السياسة العالمية في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
3: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية. من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. ميناء المخا غرب اليمن يعلن تعليق العمليات التجارية والملاحية بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة. شهيد ومصابون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكوا أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعاً أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي. يعني ما أعتقدش في أخوة زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة، وفي نفس يعني جميعنا كرباء بعض، فكنا

الواحد في بيته وسمعنا المستوطنين انهم جايين، فرحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فرحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او

0: تبي عائلة معمر فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف، هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تال أمن في علم إنهم جايين، لأنه تال أمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها اجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوا رصاصة هنا في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان. وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي اطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا عم تساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبنطلونه يما هم زامينه أطل بديهم. قاموا سكروا باب السيارة ومخلوني إيش أشوفه. شو صرت أقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين؟ قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، عينيه خضرة حلوات، ذبن عينيه ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتستشهدوا، وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، رب نختارهم، الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون.
0: ما حدث امام منزل العائله لم يكن حادثه منفصله عن محيط قريوت. فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعا، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطن مسلحين، وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا خايفين، بس انه نطلع من دورنا، ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمان موت بده يموت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم الى هذا البيت فيجب النظر الى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من اراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الاطراف اول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حاليا في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار، على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم، بطلع على شغلي بدي أضطر أسكر البيت بك محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكى في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاط أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء

0: وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
1: والله احنا بيجي طبعا طبيعة الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا كدوا يعبروا على البيت بحركوا طبعا البيت والموجودين فيه، يعني بتذرعش حتى الاشجار، يعني قطعوا الاشجار جميع الدار، هذا جميع بيتي عليه اشجار الي، هذول في جرافات اجوا كلاعود بدون ذنب بدون اي عذر، يعني بدون هيض. بس
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب، ولم يحدث في ليلة واحدة. بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
2: احنا طبعا من مواليد منطقة شلال العوجة، يعني بداية حياتنا كانت هي عبارة عن تربية مواشي وأغنام. بداية عملية النزوح ما كانت يعني في يوم وليلة، كانت عبارة عن سلسلة هجمات تنسقت مع من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيرة، منها سرقة المواشي، الاعتداء على المية، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر تكبرت فيها الناس في شلال العوجة، دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب، العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية، لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء، ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
2: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو ما فوق 18 سنة، تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
2: مكان بكين علي، يعني صراحة أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه، والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر إنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه، كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنت تعملوا مشاكل، المفروض أن بحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران. فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة. فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية، يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
3: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة

0: عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
2: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
0: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
1: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
2: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
0: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
1: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
0: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية.

بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجامعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: You have to hear this to believe it. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. سجال بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وتزايد التداعيات الاقتصادية للمواجهة على الجانبين. تركيا تحتضن فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات. ترامب يرفض حتى الآن منح نتنياهو تأييدا انتخابيا صريحا رغم تراجع ائتلافه باستطلاعات الرأي.

0: أهلا بكم مشاهدينا، وفي ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش السجال السياسي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز. فبعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق واشنطن لشروط إيران، مشيرا إلى أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع واشنطن. ومع تصاعد التجاذبات تتزايد التداعيات الاقتصادية على كلا الجانبين.
1: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
2: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى ثلاثة أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهات تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط.
0: أناقش هذا الملف مع ضيفي من العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. إلى أي مدى وصل الصراع الآن بين الجانبين إلى مرحلة تثبيت المكاسب في ظل مطالبة

0: إيرانية بتنفيذ فوري للشروط التي وضعتها، وبالمقابل أيضا الولايات المتحدة تطالب إيران بتنفيذ شروطها.
1: أهلا وسهلا بك. أنا أعتقد بأنه يبدو أن عملية الاستنزاف وعض الأصابع ما زالت مستمرة. تصريح ترامب بخصوص السيطرة وإعلان السيادة الأمريكية على مضيق هرمز يجب رؤيتها جانبا إلى جنب مع التهلويح بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. الحديث عن عقوبات اقتصادية غير مسبوقة كما يعني يشير الخبراء الاقتصاديين يتضمن ما يسمى العقوبات الثانوية التي تتعلق بعقوبات على من سيشتري النفط الإيراني، وهنا بالدرجة الأولى نتحدث عن الصين. عندما نتحدث بهذا المنطق، ففي الواقع أنه إلى حد كبير جدا باتت التصريحات الأمريكية وخصوصا الأمريكية أكثر من الإيرانية لا تلقى ذات الاهتمام لدى المحللين ولدى المراقبين. حتى يعني لاحظت أنا في الصحف الأمريكية وحتى صحف عربية أنه الحديث عن تسلسل الأحداث اليومي منذ بداية الحرب، وأغلب هذه الصحف الكبرى تفرد نوع من التتبع اللحظي للتصريحات والأحداث، تراجعت أهمية هذه المتابعة ووضعت في زوايا جانبية، دليل على عدم يعني على إدراك الجميع بأنه التعويل على ماذا سيقول الأمريكيين ويقول الإيرانيين وبالذات ماذا سيقول ترامب لم يعد مجديا. ولكن في نفس الوقت هناك يعني نتائج لما يجري على الأرض، فاستمرار الصراع بهذا الوضع يؤدي إلى تفاعلات استراتيجية مهمة. الحديث عن عقوبات اقتصادية قد تصيب الاقتصاد الصيني ويعني يمنع الصينيون من الدخول إلى النظام المالي العالمي إذا وقعت العقوبات التي يتحدث عنها ترامب. وترامب غالبا يعني عندما يتحدث عن العقوبات الاقتصادية وعن التعرفة هنا أكثر شيء يكون جدي فيه، في كثير من تصريحات ترامب لا تؤخذ بشكل جدي.
0: دكتور أحمد لو تسمح لي،
1: ما يحدث في إيران،
0: لماذا يستمر ترامب في استخدام يعني هذه الطريقة والعزف على هذا الوتر إن صح التعبير، وتر التهديدات بعقوبات اقتصادية شديدة، وهو الآن بطبيعة الحال يسيطر على الموانئ البحرية الإيرانية، في ذات الوقت عندما غرد أو صرح بتغريدته على تروث سوشيال وقال بأن سيعلن هرمز أرضا أمريكية، قال بعدها بأنه هزم إيران بالكامل، على أي شيء يستند في تصريحه؟
1: هو بالفعل يناقض نفسه، وأيضا حتى عندما يتحدث بأنه باستخدام البي 2 وغيرها من المدمرات الأمريكية قام بتدمير المشروع النووي الإيراني، فهو بهذا الشكل وكأنه ينزع المبرر لاستمرار الحرب. مضيق هرمز لم يكن مشكلة قبل الحرب، لكن لماذا الحديث عن العقوبات الاقتصادية؟ هذه الهواية المفضلة عند ترامب. وترامب عندما يتحدث عن عقوبات وعن المزيد من الضربات، هو هذه سياسة ترامب التفاوضية، هو يعتقد بأنه كلما شدد الضربات على الأرض وقام بإجراءات على الأرض هذا يحسن موقفه التفاوضي. لكن حقيقة يعني باتت الدولة العميقة الأمريكية في كثير من النواحي تضيق ذرعا بهذه التصريحات، لأنه يعني هناك خسائر تحدث على الأرض. كما قلت قبل قليل، يعني الحديث عن عقوبات اقتصادية جديدة قد تكون موجهة ضد الصين، والصين توسع في محيطها، تواجه جيرانها مثل الفلبين كما لم تفعل سابقا، وكل هذا مستفيدة من غرق الولايات المتحدة في الحرب. ما يحدث هو غرق في الحرب ومحاولات مستمرة وتجريب المجرب مرة بعد أخرى، هذا ما يحدث لدى الولايات المتحدة. أعتقد أنه أيضا يعني عندما نتحدث عن المفاوضات العمانية الإيرانية هذا تطور أيضا مهم جدا حتى نفهم ما يجري. يعني واضح أنه إيران بدأت تغير موقفها إلى باتجاه أنه احتماليات الوصول إلى تسويات إقليمية مع جيرانها في المنطقة تتفادى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما في قبل الحرب وبداية الحرب كانت التركيز على التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة مباشرة.
0: طيب دكتور أحمد، يعني إذا عرجنا إلى مسألة المفاوضات الجارية، صحيح أن هنالك مفاوضات جارية الآن ما بين عمان وما بين طهران، هناك دور وساطة تلعبه قطر، أيضا دور وساطة تلعبه باكستان، ولكن المشكلة أنه لا يوجد أرضية مشتركة ما بين إيران وواشنطن حتى تكون هناك أدوار إيجابية لهذه الوساطة. دكتور أحمد، هل يمكن الآن اعتبار على سبيل المثال المفاوضات العمانية الإيرانية بأنها مدرج تفاوضي ربما؟
1: يعني تاريخيا عمان كانت هي وسيط بين الولايات المتحدة وإيران، يعني صحيح أن قطر وباكستان الآن يظهران في الوساطة بشكل علني، لكن في زمن باراك أوباما وقبل ذلك وبعد ذلك كانت سلطنة عمان تلعب دور أساسي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونتذكر بداية الحرب ما الذي قاله وزير الخارجية العماني عن أن المفاوضات كانت قد وصلت إلى نقطة متقدمة جدا بين الطرفين. أنا باعتقادي نعم، يعني المفاوضات العمانية الإيرانية يمكن أن تؤدي إلى فتح باب للمفاوضات الأمريكية الإيرانية مرة أخرى، أو إلى تفاهمات أمريكية مرة أخرى، تكرار سيناريو حدث في الماضي. لكن أيضا في نفس الوقت أن تصل عمان إلى تفاهمات مع إيران، وهذا يساعد أيضا بالتوصل مع تفاهمات مع باقي دول المنطقة، قد يكون له أثر في الحرب حتى لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية طرف مباشر. يعني نحن نعلم أنه في لحظات محددة عندما تقوم القيادات الدول الإقليم المنطقة دول الخليج العربية بموقف واضح ومحدد، هذا يجبر ترامب أحيانا إلى التراجع وإلى تغيير موقفه في كثير من الأحيان.
0: طب كيف ينظر الآن إلى هذه التفاوضات
1: من
0: دكتور
1: إسرائيلية؟
0: يعني مفاوضات العمانية الإيرانية كيف ينظر لها الآن؟ هل هي يعني يمكن أن تقوم بإحداث مسارات آمنة مثلا، تقريب وجهات النظر، أم هي حلقة مؤقتة فقط برأيك؟
1: لا، أنا أعتقد ممكن جدا أن تؤدي إلى تقارب حقيقي مرة أخرى. هي عمان كانت وسيط أساسي بين أوباما وبين إيران، وبالتالي الآن بعد زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد التقارير عن التباعد الإسرائيلي الأمريكي في أكثر من ملف، أنا أعتقد بأنه يعني هذه كلها عوامل مهيئة لاقتراب التوصل إلى اتفاق، خاصة أن الضغط الاقتصادي كما جاء في تقريركم يعني يتزايد داخل الولايات المتحدة الأمريكية على مقربة من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وبنفس الوقت بتقارير أساسية عن يعني خطورة ترك الصين تتوسع في وقت الولايات المتحدة تغرق في المنطقة وتغرق في مضيق هرمز وتغرق في بالحرب مع إيران، تكرر نفس أخطائها السابقة في العراق وفي فيتنام قبل ذلك بعشرات السنوات. فأنا أعتقد الحديث الآن أصبح يعني في هناك ضغط أمريكي داخلي واضح بين كثير من داخل الدولة العميقة الأمريكية، المؤسسات الأمنية، وحتى بين المحللين. هناك حديث اليوم عن لماذا لا نتجه إلى سياسة الاحتواء لإيران، وهي السياسة التي طبقتها الولايات المتحدة منذ الأربعينيات ضد الاتحاد السوفيتي، عندما طبقت سياسة استمرت من سنة 45 إلى سنة 1990. هناك اليوم الدعوات بين محللين وخبراء استراتيجيين في الولايات المتحدة إلى أنه لن تستطيع حسم الحرب عسكريا، وبالتالي دعونا نذهب إلى نوع من الاحتواء.
0: طب دكتور أحمد،
1: هذا قد يساعد فيه التوصل لاتفاق نعم،
0: ولكن هذا المسار الذي تتحدث عنه أنت الآن ربما يصطدم بعقبة مهمة جدا، وهي رفض إيران لأي مسار تفاوضي أو لحتى سياسة الاحتواء. يعني إيران إلى هذه اللحظة ما زالت تصر على أنه لا تريد مفاوضات مباشرة مع واشنطن، هذا يعني أن السبيل الوحيد للتفاوض مع واشنطن هو سبيل الوساطة، وربما وجود عقبات في هذا السبيل. هل من الممكن إذا طرح هذا المسار أن تقبل إيران بذلك؟
1: يعني إيران أولا يعني هناك فيها أكثر من تيار داخل إيران، وهناك مواقف متباينة داخل إيران من موضوع التوصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى اتفاق. إيران كما ترامب يعني تراهن أيضا على أنها تستطيع ترميم آلتها العسكرية نسبيا، فبالتالي هي لا تستعجل المفاوضات، ولكن هذا لا يعني أنها إذا كانت لا تستعجل المفاوضات أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنه أيضا الحصار ووضع الحرب ليس من مصلحة النظام. وبالتالي كان قبل الحرب كان هناك شبه اتفاق مع الجانب الأمريكي. العنجهية الأمريكية، غرور ترامب، تغرير نتنياهو، جعل الأمور تندحر نحو أو تذهب نحو الحرب على أمل تحقيق مكاسب أكبر. وبالتالي لا أعتقد أن إيران هي رافضة بالمطلق للتوصل لاتفاقيات، وصلت مع أوباما وكانت تكاد تصل مع ترامب، وأعتقد أنها ما زال يمكن أن تصل. نعم سيكون موضوع إيران حذرة ولا تريد أن تغرق في موضوع حصار مستمر، ولكن أيضا سياسة الاحتواء.

0: التي أتحدث عنها والتي طبقت في الولايات المتحدة يعرفها الأمريكيون جيدا ضد الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، لا تتضمن حصار خانق، وبالتالي هناك فيها هناك هوامش فعلا لاحتمالات يعني التوصل إلى نوع من التسوية.
1: دكتور أحمد، ما حدود مرونة طهران في تقديم تنازلات؟
0: هذا يعتمد على كثير على طبيعة التيارات الداخل إيران، ونحن لا يوجد لدينا معلومات متكاملة حول ذلك، ولكن أنا أعتقد بالوساطة القطرية والباكستانية وبعض الاتصالات السعودية وعمان، أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى المرونة المطلوبة والأمر ليس صعباً.
1: طيب، كيف ستؤثر أيضا التطورات السياسية المختلفة الآن والإقليمية على قبول طهران وربما تغيير الولايات المتحدة لسياستها الآن مع إيران؟ نتحدث طبعا عن التوترات في أوروبا، اختلاف ربما وجهات النظر الأوروبية مع وجهات النظر الأمريكية في سياسات الشرق الأوسط أيضا.
0: يعني أيضا العامل الإسرائيلي، التصعيد الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان والقتل في جنوب لبنان، هذا مؤثر في اتجاهات الأحداث، قد يعطل الذهاب إلى المفاوضات. إيران يعني باتت تضع الموضوع اللبناني جزء من الرزمة التي تريدها. الاتحاد الأوروبي أيضا لديه الآن حسابات جديدة، الموضوع التجاري، الخلافات التجارية بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية باتت يعني موضوع أساسي في حتى التحول نحو، مرة أخرى أعود للصين، تحول نحو الصين، العلاقات الأوروبية الصينية باتت يعني في جزء منها تذهب للانفتاح كخطة بديلة على التضييق الأمريكي. يعني التصريحات ترامب الآن حول مضيق هرمز وحول السيطرة على مضيق هرمز ليست من مصلحة أوروبا من جهة، ولأنه وهذا يذكر أيضا بتصريحات ترامب حول جرينلاند وجزر جرينلاند والدنماركية، وكانت فبالتالي هذا الاتجاه للسيطرة وفرض الهيمنة الأمريكية في كل مكان دون الاهتمام بالحلفاء، سواء الحلفاء في آسيا أم الحلفاء الأوروبيين أو الحلفاء الخليجيين، هذا كله يثير قلق جميع الأطراف الدولية. ونحن نتذكر بأن أمريكا حاولت أن يعني تحصل على دعم أوروبي وحتى على دعم خليجي عربي أكبر في الحرب ولم تحصل على ذلك كله، وهذا كله يجعل أيضا الموقف الأمريكي أضعف، وبالتالي فكرة استمرار الحرب طويلا سوف تكون يعني أعتقد نظرية صعبة خاصة في موسم الانتخابات.
1: طيب دكتور، ما الأوراق غير البحرية التي يمكن أن تستعين بها إيران اليوم؟ نتحدث طبعا كما ذكرت لك قبل قليل عن ربما تغير وتحولات سياسية، على سبيل المثال ما يجري الآن في العراق من قبل الحكومة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، هذه التغيرات كيف يمكن أن تضغط على إيران للقبول، التنازل، تقديم ربما تنازلات مختلفة عن التي قدمتها من قبل؟
0: التحولات في العراق مهمة ولكنها سابقة حتى على هذه الحرب. هناك يعني قبل حادثة الحرب هناك تغير في الشارع العراقي والرأي العام العراقي باتجاه رفض الهيمنة الإيرانية أو الموقف الإيراني بشكل كبير. إدارة ترامب استطاعت فعلا أن تحدث أثر في العراق وتغير في هذا، وهذا يعني هذه الورقة العراقية نعم هي الآن أضعف بيد إيران بيد طهران، ولكن من جهة أخرى يعني مسألة التلويح بالإغلاق التام لمضيق هرمز، مسألة التلويح بإغلاق باب المندب، حتى تفعيل يعني حتى العودة إلى حزب الله والتصعيد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، هذه كلها أوراق ما زالت موجودة بيد إيران. التقارير الآن هناك تقارير أساسية تقرأها في الصحف الأمريكية عن استطاعة مجتبى خامنئي أن يعيد ترتيب كثير من ملفات النظام داخل إيران. أيضا عملية التصنيع العسكري، يعني من الواضح أنه بحسب التقارير والمعلومات أن كل الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن ضربة قاسمة للصناعة العسكرية الإيرانية لم تعد صحيحة. اليوم على سبيل المثال كان في هناك حديث عن تفعيل مطارات جديدة في في في في إقليم هرمزجان القريب من هرمز، وبالتالي الحديث حتى عن إعادة تفعيل بعض البنى التحتية داخل إيران. فبالتالي إيران مبنية، والعقيدة العسكرية الإيرانية مبنية على صراعات استنزاف لا متماثلة، ما يسمى الحرب اللامتماثلة طويلة الأمد، وهذه كلها أوراق

0: يتضح بأن إيران تعتقد بأن الوقت ليس بالضرورة ضدها مع كل المعاناة التي يعانيها الإيرانيين، لكنهم لا يعتقدون أن حرب طويلة الأمد ستكون يعني ضدهم بالضرورة. هم مستعدون لحرب
1: أشكرك،
0: استنزاف.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد جميل
0: شكرا لك.
1: عزم، شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش ختام فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية لهذا العام في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة إسطنبول، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 دولة. وناقش المنتدى الذي نظم تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات عدة ملفات، من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا والوضع الاقتصادي في لبنان.
1: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول، يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
2: كتأثير شخصي لما تكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصيا، وأنشره مع الناس الموجودة هنا بيخلي الموضوع أنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصيا بيكون في استفادة أني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي، ولما أسمع الآراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي أنه في حاجات أنا مش شايفها من منظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
3: فنتعرف على شابات، على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب، ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
1: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة، من بينهم رئيس البرلمان التركي.
4: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً في فهم السياسة العالمية، في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
1: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية. من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية، جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
0: أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الباحث في الشؤون الدولية الدكتور علي أسمر. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا.
0: بداية، يعني كيف تقيم أهمية منتدى البوسفور للدبلوماسية التركية، وكيف يمكن أن يشكل صورة تركيا الدبلوماسية التي أصبحت الآن تتصدرها في ربما غالبية الملفات الإقليمية والدولية؟
5: تحياتي لكم. في البداية أريد أن أشير إلى أن منتدى البوسفور للدبلوماسية بدأ كمبادرة شبابية بسيطة في المدارس الثانوية في تركيا، ومن ثم بعد يعني نجاح هذه الفكرة تلقى الدعم من الحكومة التركية ووصل إلى ما وصل عليه، إلى أن أصبح منصة دولية يقصدها العديد من الشباب حول العالم. طبعا أهمية هذا المنتدى هو نقل الشباب من مقاعد المتفرجين إلى مقاعد صنع القرار مستقبلا،
0: والفاعلين
5: طبعا، لأننا كما نعلم الشباب اليوم هم صناع القرار في المستقبل وغدا. لذلك يعني الحكومة التركية تهتم جدا بهذا الأمر، ولديها قوة كبيرة على الاستشراف السياسي، وهو يعني توقع المستقبل حسب بيانات ومعطيات الواقع. لذلك يجب علينا أن نعلم ما بعقول الشباب الآن.

0: لكي نستطيع أن نرسم سياسات تخدم مصلحتنا كدول منطقة مستقبلا. لذلك يوجد تركيا تهتم جدا بالقوى الناعمة، أنا أعتقد هذه أداة من أدوات القوى الناعمة. مثل أيضا يوجد نموذج آخر الـ ETB، وهي المنح التركية، مؤسسة المنح التركية التي تستقطب آلاف الطلاب من الدول العربية والأجنبية وترسلهم بعد دراستهم كجسور ثقافية مع تركيا. لذلك أنا أعتقد أن منتدى البوسفور الآن الشبابي أهميته هو لبناء جيل شبابي مؤمن بقضاياه، يستطيع التفكير بصوت عالي وتبادل الآراء، وليس أن يكون القرار وصنع القرار مختصر عند بعض صناع القرار.
1: نعم، يعني كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنهم يحاولون الآن صناعة عقول شابة لتدير البلاد وتدير السياسة المستقبلية، والبحث عن عقول قيادية الآن لتنشئتها لتكون قادرة على قيادة الدبلوماسية التركية الإنسانية في المستقبل. ولكن سؤالي لك أستاذ علي أسمر، يعني إلى أي مدى تواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحضوره لهذه الفعالية، خصوصا أنك ذكرت نقطة مهمة الآن وهي أن هذا المنتدى بدأ من المدارس؟
0: نعم صحيح.
1: فاهتمام الرئيس التركي به وحضوره، ما الذي يعنيه ذلك للرئيس وللدولة التركية؟
0: يعني أن الحكومة التركية تفكر خارج الصندوق، هي ترى بأن النظام الدولي والعالمي فشل بحل بعض القضايا، فلربما ولعل هذه الحلول تكون في الجيل الجديد. لذلك القيادة التركية دائما نقلت مبادرة صغيرة في المدارس الثانوية إلى دعم وإعلام واستقطاب العديد من الشباب،
1: والاهتمام بالرئيس
0: طبعا. والاهتمام في السنة الماضية أيضا تم عقد هذا المنتدى، وكان هناك كلمة يعني مهمة جدا للرئيس رجب طيب أردوغان، واليوم أيضا كانت كلمة نعمان كورتمش يعني رئيس المجلس مهمة جدا ووزير الطاقة. لذلك يوجد دعم حكومي لكل هذه المبادرات الشبابية، وهذا يدل على الرؤية يعني العميقة والمستقبلية لتركيا في مشهد السياسي التركي، ليس فقط في تركيا بل في المنطقة أيضا.
1: المنتدى يعني ركز على محاكاة أزمات دولية، نتحدث عن على سبيل المثال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة، الأزمة السورية، التوتر في الشرق الأوسط، وأزمات أوسع في السودان وفي ميانمار أيضا. إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه المبادرات وهذه الجلسات إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ؟
0: نعم حقيقة، يعني أعتقد أن هذا أهميته، هو يجب أن الشباب لا يجب أن يبقوا متفرجين على قضاياهم التي تمسهم، بل يكونوا شركاء في طرح بعض الأفكار والحلول التي من الممكن أن تنتقل إلى أصحاب القرار في أنقرة مثلا لحلها. لأننا كما نعلم أن هذه الدورات وهذه المنتديات التي تتحدث بالعربية والإنجليزية والفرنسية لن تكون سدى، هي كلها سوف تتحول إلى أبحاث كتابية سوف تتم مراجعتها من بعض الدوائر الحكومية لصناع القرار، ومن الممكن استقطاب واستخراج بعض الخطط الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع. لذلك أنا أعتقد أن الأمر مهم جدا، ولكن يعني أهدافه استراتيجية لا تظهر بالشكل الآني، أهداف استراتيجية للأمام.
1: ذكرت نقطة مهمة أستاذ علي أسمر، وهي أن الرسالة ربما من هذا الاهتمام وهذا المنتدى هو إرسال رسالة إلى العالم بأن الجيل الحالي فشل تماما في حل الأزمات الإقليمية والدولية والإنسانية بمختلف أشكالها، وأن الأمل معقود ربما في الأجيال المقبلة لحل هذه الأزمات. إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الرسائل إلى أصحاب القرار حاليا، ويكون هناك تحرك ربما حالي أو مستقبل أو ربما في المستقبل القريب؟
0: حقيقة نحن نتمنى أن يكون هذا المنتدى الشبابي، منتدى البوسفور للدبلوماسية، أن يكون مثال يحتذى به من قبل الدول الأخرى أيضا، لتنشئ مثل هذا كمنتدى ويصبح لدينا توأمة بين المنتدى البوسفور مع منتدى غربي أو عربي، ومن هنا سوف تكون الصورة واللوحة أكبر لحل هذه المشكلات. لأن المشكلات التي تفضلت بها هي مشكلات تخص الإنسان، لذلك الشعار اليوم هو دبلوماسية الإنسانية والأزمات. كل الأزمات للأسف أكبر خاسر هو المواطن أو الإنسان البسيط الذي يسعى لقوت يومه. لذلك إن كان في السودان، إن كان في سوريا، إن كان في غزة، إن كان في ميانمار، كلها تمس الحس الإنساني، ويجب يعني أن يقول الشباب كلمتهم في هذه الأزمات التي لم يحلها لا الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية. من ناحية أخرى أيضا نحن نعلم أنه

0: يوجد مثلا منتدى أنطاليا ولكن هو لأصحاب القرار. نعم. لذلك أنا أعتقد أن الدولة التركية هي تقوم على ممارسة أكثر من مسار، مسار الشباب في منتدى البوسفور ومسار منتدى أنطاليا للخبراء والوزراء. لذلك من الممكن أيضا التواصل بين هذين المنتددين لإعطاء نتائج أكبر لحلول واقعية على الأرض الواقع.
1: هل يمكن أن يكون أيضا هذا المنتدى أو يمكن اعتباره امتدادا للسياسة التركية، سياسة الدبلوماسية الإنسانية، سياسة الوساطة الآن التي تنتهجها تركيا؟
0: حقيقة أريد أن أقول أن الجغرافيا هي قدر، وقدر تركيا أن تكون بين الشرق والغرب. هذا القدر وهذه الجغرافيا انعكست على السياسة التركية التي تقوم باستضافة العديد من الأطراف المتنازعة في إسطنبول، واستطاعت مثلا تمديد اتفاقية الحبوب مثلا بين روسيا وأوكرانيا، تقوم كانت وساطة أيضا في غزة، تقوم أيضا وساطة في الجهود في الحرب الإيرانية الأمريكية. لذلك أعتقد أن الجغرافيا حتمت على تركيا أن تتقن دور الوسيط في كل هذه الملفات، والآن الشباب هو يتفرج وتم دفعه للتفكير بصوت عالي ولمشاركة أفكاره مع النخبة السلطوية والنخبة الحاكمة لإتقان دور الوسيط، لأن تركيا سوف تستمر بدور الوسيط مستقبلا أيضا.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي أسمر الباحث في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثالث والأخير مشاهدينا، نناقش تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن في منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييدا ودعما انتخابيا واضحا، وذلك في ظل خلافات الرجلين بشأن ملفات شرق أوسطية مثل إيران وغزة ولبنان وسوريا. يأتي هذا في وقت يواجه فيه نتنياهو انتخابات صعبة في الانتخابات المقررة بشهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع ائتلافه في استطلاعات الرأي. فهل تخلى ترامب عن حليفه في أصعب لحظة؟
1: ترامب ونتنياهو علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة

السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته.

0: أو داخل الولايات المتحدة، أم هو انعكاس لتباينات حقيقية ما بين ترامب ونتنياهو؟
1: نعم، مرحبا لك أستاذ حسام. هذا هو السؤال الكبير والذي يعني يشغل بال المحللين الإسرائيليين المختصين في قضية الانتخابات والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. هنالك في نوع من يعني فهم لدى العديد من المحللين أن العلاقات الشخصية ما بين نتنياهو ورئيس وترامب قد حقيقة يعني يشوبها الخلل الكبير، وهذا الخلل ناتج أن نتنياهو يعني على الرغم أنه يصف ترامب بأنه الحليف الأكبر والصديق الأصدق لإسرائيل والآخره في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت نتنياهو يريد أن يظهر نفسه بأنه في الموضوع الإسرائيلي يعني العلاقات الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية هو أقوى وأهم من الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا انعكس مباشرة على يعني الرئيس الأمريكي الذي نعرف كيف شخصيته والتعامل مع الآخرين، يريد كل الآخرين أن يصغوا إليه ويقبلوا بما يقول.
0: إذا ذلك يعني
1: ونتنياهو
0: أن يعني لو تسمح لي دكتور محمود، يعني هذا يعني أن الموضوع أيضا يحمل طابع انتخابي داخل إسرائيل.
1: نعم انتخابي كبير، وحتى أنا يعني أعتقد أنه القضية أنه نتنياهو في هذه الحالة يعني لأن الرئيس الأمريكي لن على ما يبدو مستقبلا لن يدعم الرئيس نتنياهو مباشرة يعني وعلنا وصراحة، على العكس من ذلك حتى أهانه الرئيس الأمريكي، يعني وصل نتنياهو والفريق الاستشاري لرئيس الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات وصل إلى قناعة وقرار، قد يتطور هذا القرار خلال الأسبوعين ثلاثة القادمين بأنه يريد أن يخلق نزاعا مع الرئيس الأمريكي إلى هذه الحق يعني. والمستشارين يعتقدون في إسرائيل أن صراعا أو نزاعا ما بين نتنياهو وترامب في هذه المرحلة الانتخابية يفيد نتنياهو الذي وضعه الانتخابي سيء جدا نتنياهو، ولذلك كيف يعني هذا يكون عن طريق إظهار شخصية نتنياهو بأنه الغيور على المصالح الإسرائيلية والقوي الذي يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي، وقالها لا. يعني الغريب حينما رأينا الأسبوع الفائت أن مالادينوف رئيس هيئة السلام إلى قطاع غزة جاء إلى إسرائيل واجتمع مع نتنياهو وتفاهم معه على تفاهمات معينة، ومنها يعني عملية ربما سحب القوات الإسرائيلية ولو يعني سنتيمترات قليلة على الخارطة من قطاع غزة من الخط.
0: وهذه هي ربما التباينات الاستراتيجية العميقة الآن ما بين نتنياهو ودونالد ترامب. طب دكتور محمود، يعني إذا نظرنا أيضا لتصريحات دونالد ترامب، يعني ترامب تعود على تصريحات متناقضة وتصريحات ربما غير مفهومة. قال بأنه يحب نتنياهو لكن سياسته الأخيرة مزعجة، قال أيضا بأن نتنياهو أسوأ أعدائه. يعني كيف يفسر أو تفسر هذه التصريحات؟ يعني هل هو تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟
1: نعم هذا بالضبط، يعني هذا التصريح الأخير الذي صدر قبل يعني فترة قصيرة يشير إلى يعني تعمق الخلاف ما بين نتنياهو وما بين ترامب، وكما نعلم شخصية ترامب لا يحب من يعني يخالفه الرأي، ونتنياهو حينما يعني ظهر على شاشات التلفزيون الإسرائيلي قبل يومين ويعني استهتر بما يسمى النقاط الـ15 بالنسبة لقطاع غزة ورفض قبول هذه النقاط وهي نقاط ترامب نفسه، يعني هنا يعني الخلاف أنه ترامب حينما قال هذا الاتفاق 20 نقطة بالنسبة لقطاع غزة وتطبيقها ويرفض نتنياهو، هذا يدل على أن هنالك خلاف عميق، وهذا الخلاف قد يعني نبع من مصالح انتخابية إسرائيلية الآن بالنسبة لنتنياهو، ولكنه أعمق من ذلك على ما يبدو، لأنه نفس اليوم ما حصل في جنوب لبنان هذا ليس صدفة، الكثير من الإسرائيليين ينظرون أن هذا الخرق الكبير والمقتلة الكبيرة التي حصلت في جنوب لبنان هدفها انتخابي وليس فيها أي أمر عسكري، إنما فقط يعني قتل اللبنانيين ليظهر في يعني العناوين.

0: الكبيرة في إسرائيل في الصحافة والمواقع والتلفزيون أنه انظروا كيف يفعل نتنياهو ويعطي الأوامر، على الرغم أن الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاقات ما بين لبنان وما بين إسرائيل. هذه الخلافات على ما يبدو في الأسابيع القادمة ستصبح أكثر وضوحا، وموقف نتنياهو الذي يسعى إلى خلق هذا الخلاف ليظهر أمام الناخب الإسرائيلي بأنه الشخصية القوية الذي يستطيع أن يتصدى لأقوى رئيس في العالم، معنى ذلك أنه نتنياهو أقوى من ترامب، وهذا لا يستوي مع الرئيس ترامب.
1: من ناحية دونالد ترامب، يعني هل أصبحت أو إلى أي مدى يمكن اعتبار أن أهداف دونالد ترامب في الشرق الأوسط من خلال الحرب الأخيرة على إيران أصبحت منفصلة إن صح التعبير عن ربح نتنياهو السياسي؟
0: نعم، هو هذا ظهر في الاجتماع الأخير الذي كان ما بين نتنياهو وما بين ترامب. هناك يعني ذهب ترامب وبجعبته ويعني مجموعة من المقترحات التي أراد أن يقترحها على الرئيس الأمريكي، ويعني فرض نفسه في على الاجتماع، ورأينا ماذا حدث. الاجتماع كله كان ساعة وعشر دقائق حوالي، وكان في القاعة 20 شخص من بينهم نائب الرئيس الأمريكي وزير الخارجية، وهؤلاء تحدثوا أكثر من الوقت الذي أعطي لنتنياهو، ولذلك ذهب إلى الولايات المتحدة وعاد يعني مكسوف الوجه إذا أردت، لأن ترامب لا يعني بعد الفشل الكبير الذي حصل في العلاقات أو الحرب الإيرانية بمشورة إسرائيلية وبضغط من نتنياهو، تبين أن نتنياهو يعني لا يوجد لديه ما يقدم للرئيس الأمريكي، ولذلك ظهر الغضب الحقيقي للرئيس الأمريكي على نتنياهو. هذا الغضب ربما يتصاعد وسيتصاعد باعتقادي في الأيام القليلة القادمة، لأن هذه مصلحة انتخابية إسرائيلية، وترامب على ما يبدو فتح الباب أمام نتنياهو ليخرج من الساحة السياسية الإسرائيلية. هذا الموقف من أمريكا، هذا موقف ترامب الذي على الرغم أن يطلب الصحابة،
1: ولكن دكتور يعني عفوا لو تسمح لي، بكل تأكيد هو لا يوجد دعم واضح الآن من قبل دونالد ترامب، ولكن في ذات الوقت لا يوجد رفض أو معارضة واضحة أيضا. يعني هل يمكن اعتبار هذه الحالة بأنها حالة يعني إذا أطلقنا عليها تحييد لمسار نتنياهو السياسي، هل يصح هذه العبارة؟ هل تصح؟
0: أستاذ حسام، هو ليس فقط تحييد، أكثر من ذلك. على ما يبدو يعني أنه يعني ما استعمله يوم البارحة السفير الأمريكي في إسرائيل، وهو سفير يميني أكثر من اليمين الإسرائيلي، أنه يقول على أنه المستوطنين الإسرائيليين هم يعني إرهاب إسرائيلي، هذه يعني مصطلح لم يتوقع أحد من المراقبين أن يسمعه من سفير أمريكا، هذا بالذات هكبي في إسرائيل، ولكن هذا المصطلح تم استعماله بعد استشارة البيت الأبيض، ومن ثم خرج هذا التصريح، ولذلك هذا التصريح هو أكبر دلالة على أنه الأيام القادمة ستكون أكثر وضوحا بهذا يعني عدم الرضا الأمريكي عن نتنياهو، وأنه ترامب عمليا يفتح الباب مثل ما قلت أمام نتنياهو ليترك الساحة السياسية، يسقط وينتهي، لأنه سقوط نتنياهو في الانتخابات ليس معناه بقائه في الساحة السياسية، ولكن يفسر على أنه سيكون نهاية من الساحة السياسية الإسرائيلية. نعم.
1: طيب كيف يفسر الآن أو كيف تستقبل الأوساط السياسية داخل إسرائيل الآن ربما عدم وجود دعم واضح وصريح من قبل الولايات المتحدة؟ أتحدثون طبعا عن الائتلاف نفسه الذي ضعف الآن، أتحدث أيضا عن المعارضة الداخلية الإسرائيلية.
0: من ناحية الائتلاف الإسرائيلي حتى الآن يعني هذا الائتلاف يعني يريد أن يظهر أمام الإسرائيليين بأنه يعني لا يكترث للموقف الأمريكي، وأنه يهتم بالمصلحة الاستراتيجية الإسرائيلية كما يفهمها اليمين المتطرف الإسرائيلي، وكل اليمين وكل المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية حاليا هي يمين، ويمين متطرف حتى فاشي يعني من اليمين الفاشي الإسرائيلي، بينما يعني الأحزاب المعارضة التي تشكل الخطر على نتنياهو الآن يعني في هنالك نوع من السرور، لا يتحدث عن هذا الموقف الأمريكي المتصاعد ضد نتنياهو، ولكن الكل راضي، يعني المعارضة الإسرائيلية راضية جدا عن هذا الموقف الأمريكي الذي آخذ بالتطور، ويعتقدون أو دعنا نقول المراقبين يعتقدون أن هذا يفيد المعارضة.

0: الإسرائيلية، لأن الناخب الإسرائيلي يعني جزء من الناخب الإسرائيلي ينظر إلى عدم الدعم الأمريكي على أنه دعم للمعارضة الإسرائيلية. ولذلك يعني في هنالك مصالح مشتركة واضحة ما بين اليمين، بين المعارضة الإسرائيلية
1: نعم
0: وما بين الرغبة الأمريكية بإنهاء عهد نتنياهو. هذا أصبح أكثر وضوحا، وربما في الأيام، في الأسابيع القادمة، سيصبح أكثر وضوحا مما هو عليه الآن. نعم.
1: طيب دكتور، هل يعني يساعد تردد ترامب الآن، ربما يساعد إسرائيل في كسب دعم أوروبي في ملفات أخرى مثلا؟
0: لا، أوروبا يعني على العكس، يعني ما حصل في يعني فقط في الأيام الأخيرة، الأسبوع الأخير، خاصة في الضفة الغربية، والآن اليوم في لبنان وفي قطاع غزة كذلك، يعني على الرغم أنه بلادينوف اتفق مع نتنياهو بوقف عملية القتل اليومية في قطاع غزة، رأينا أنه توقفت عملية القتل فقط ل 48 ساعة، ومن ثم جاء اليمين الإسرائيلي، الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني، بالضغط على نتنياهو، فتراجع نتنياهو وعادت عملية القتل في قطاع غزة. ورأينا المواقف الأوروبية المختلفة التي تندد في موقف الإسرائيلي في لبنان، في سوريا، وفي غزة. ولذلك الأوروبيين يدعمون عمليا الموقف الأمريكي المعارض في هذه الحالة لنتنياهو. لذلك نتنياهو يخسر أوروبا بشكل كامل، وكذلك على ما يبدو يخسر الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا أهم شيء في هذه المرحلة الانتخابية القادمة في إسرائيل. نعم.
1: أنا أشكرك جزيل شكر الدكتور محمود يزبك، أستاذ دراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من الناصرة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم. دمتم في أمان الله.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
5: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
6: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
7: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على

0: قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم إذا فهمي.
2: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعطونا الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء.

آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركي بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شحن بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ميناء البخا غرب اليمن يعلن تعليق العمليات التجارية والملاحية بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة. شهيد ومصابون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

0: السلام عليكم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 من جنود الإسرائيليين بجروح خطيرة، وذلك إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. ومن جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي.

0: جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية، وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل ووصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري. بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافاً عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني، وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
2: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
3: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
2: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى ثلاثة أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهات تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرات عربي.
1: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك. وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم، وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفاة أحد الطيارين الذين عثر عليهم. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن تلوثا زيتيا أثر على نحو 12 كيلومترا من الشواطئ في منطقة رأس مدركة في أعقاب تسرب نفطي من ناقلة جانحة، وبدأ النفط بالوصول إلى السواحل العمانية الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة إن عمليات الرصد والاستجابة مستمرة، وإن بقعة الزيت في البحر تتحرك في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر. أعلن مدير ميناء المخ اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة

0: أخاوى ميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غربي مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
1: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة سبعة آخرين. وفي تعز قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة، بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
2: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
1: وفي سياق متصل توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر. وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. أطلق الهلال الأحمر التركي مشروع دعم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية لمساعدة فاقدي الأطراف بقطاع غزة في استعادة قدرتهم على الحركة. وقال الهلال الأحمر التركي إن آلاف الأشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة أدت إلى فقدان أطرافهم جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وأضاف أن حالات بتر الأطراف ارتفعت كثيرا في غزة جراء الهجمات لا سيما بين الأطفال. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتنسيق مع المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع.
3: عمري 24 سنة، انبطرت رجلي من قبل الحرب، من الحرب إلها سنة مبطورة، ومن فضل الهلال الأحمر التركي أتوقع إلا العداد اللي يعمل لي طرف أقدر إني أمشي وأمارس حياتي.
0: أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة، كما هجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافر يطا أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها لمسكنه، ورشقوه بالحجارة ولم يبلغ عن إصابات. وفي وادي الرخيم جنوب يطا هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شناران وعاثوا خرابا بممتلكاته. يخشى فلسطينيون في بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة من فقدان منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين بعدما أخرج الجيش الإسرائيلي عائلات منها عقب أيام من حصارها. وبينما تتواصل الإدانات الإقليمية والدولية، تواصل سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان وتوسعها.
4: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه.

0: والكهرباء. ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
1: كسرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة كسرى.
0: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين حول عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، بالإضافة إلى الملف الإيراني.
3: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية، مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام، واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنه انفراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية، مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت، قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي فيما يحدث
2: على مقر قيادة لحزب الله، أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. ومن جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري.
4: الله أكبر الله أكبر.
5: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونصف للمنازل
3: قبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
2: في أقصى شمال شرق أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية، تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة. فالقصف لم يترك أثاره على المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات كجزء من واقعهم اليومي.
6: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
7: الأمر هنا أصبح صعبا جدا، عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
6: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
8: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
6: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه

0: هو آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: لقي 47 شخصا مصرعهم جراء زلزال بقوة 7.7 شرق إندونيسيا. ووقع الزلزال في منطقة فلوريس على عمق 10 كيلومترات، وتبعته عدة هزات ارتدادية تسببت بانهيار مبان ومنازل. وبعد ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 6.9 جزيرة سومطرة غرب البلاد وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مضت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية في العام 2021. وتواجه أفغانستان اليوم تحديات عدة، أهمها محاولات لإنعاش الاقتصاد في ظل علاقات دولية ما زالت تشق طريقها نحو اعتراف أوسع.
2: قبل 5 سنوات تغير المشهد السياسي في أفغانستان بصورة جذرية مع عودة حركة طالبان إلى الحكم. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة حملت معها تحولات في الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحديات ما تزال حاضرة حتى اليوم.
3: رغم الضغوط علينا فإن الأوضاع تتحسن في بلادنا، الوضع الأمني يزداد قوة والاقتصاد يقف على قدميه، الثقة تزداد عند شعبنا، كما أن 6 ملايين شخصا قد عادوا وتم توطينهم. كل هذه الإنجازات تبعث على الاطمئنان وتبشرنا بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقا.
2: وتقول السلطات إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية هو استعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت لعقود.
4: خلال 5 سنوات الماضية تحسن الأمن والاستقرار بشكل واضح، ونشهد مشاريع جديدة في مختلف المناطق. نأمل أن ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد ويوفر فرص عمل ودخل أفضل للشباب.
2: ويرى مراقبون أن السنوات الخمس الماضية حملت تغيرات واضحة مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2021، إلا أن عددا من الملفات ما زال مطروحا على طاولة النقاش، سواء على الصعيد الاقتصادي أو فيما يتعلق بمستقبل التنمية والعلاقات الخارجية.
5: بعد مرور 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان، أفغانستان تشاهد أكثر نصف عقد أمنا في نصف القرن الماضي إذا صح التعبير. أكثر من 4 عقود أفغانستان لم تشاهد أمن واستقرار كما شاهده خلال 5 سنوات من حكم طالبان.
2: وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار بعد عقود من الحرب، يرى مراقبون أن السنوات المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور أفغانستان على الساحة الإقليمية والدولية. 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى الحكم، 5 سنوات شهدت خلالها أفغانستان تغييرات في ملفات الأمن والإدارة والعلاقات الخارجية. فضل القاهر قاضي، تيرتي عربي، كابول.
1: اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحرية بمدينة اسطنبول فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد نوقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
6: على جزيرة الديمقراطية والحرية في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول، يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
7: كتأثير شخصي لما تكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصياً وأنشره مع الناس الموجودة هنا، بيخلي الموضوع أنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصياً بيكون في استفادة أني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي، ولما أسمع الآراء ديت بيكون موضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي أنه في حاجات أنا مش شايفها من منظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
8: ف نتعرف على شابات على شباب وشابات من أنحاء العالم. فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
6: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
9: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعداً إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً في فهم السياسة العالمية، في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
6: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية. من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. ميناء المخا غرب اليمن يعلن تعليق العمليات التجارية والملاحية بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة. شهيد ومصابون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع. نلقاكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم، انتهاكات تتسع

رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأقسام؟ متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، ثلاث عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة تفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا ليوم الأحد، طلب منهم احنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا انا، قلت لهم قولوا لهم احنا بننام برا، طلعوا فراشكم، وطلبت منهم انهم ما يطلعوش الا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: احنا ما ضل عندنا اكل، حاصرونا المستوطنين، ما فيش عندنا اكل، اللي ضال عندنا رطب خبز، شوية حلاوة، نفسة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة

الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. مايا رحال تقول: مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمراً صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار.

0: فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معاً.
1: مش عارف ايه اللي انفجر ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا الطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار. نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى القاهره الجديده، وبعد كده نرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش عايزينهم، عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
3: جوز اختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه ايه جوز اختك؟
2: اسمه عمر الفاروق.
3: عنده كام سنه؟
2: حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجه قال لك لا مش عايزين نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقي هناك، ما اعرفش فين الاسبي فين.
0: هذا وواجه اهالي الضحايا صعوبه في التعرف على ذويهم او الوصول اليهم في ظل تجديد الاجراءات الجنائيه للوقوف على اسباب الحادث، وهنا يطلب احد اقارب الضحايا السماح له بالوصول الى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الاطباء والخبراء لنشر مجموعه من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء او تعبئه اسطوانات الهيليوم اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير. شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما، رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام، يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظها.

الزوجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين. منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي.

0: نشاهد معا.
1: هنا بدأ كل شيء، على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، وهرع الأهالي يسألون عن أطفالهم. ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. رجت الشوارع بالهتاف للحرية، ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول. ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد، على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. انهار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
0: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعا وفيا لأحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية، تقديرا لوفائه لها لسنوات. نشاهد معا.
2: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
3: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
4: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
5: Bueno, yo escribo cartas a las radios internacionales básicamente por un tema de... No sé, cuando la emisora es muy lejos, que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano. Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, a la radio de Turquía.
6: La del general director de TRT sent you a special gift.
5: Yo, cuando escribo las cartas, las escribo siempre con un propósito, ¿cierto? A veces no me contestan, a veces me contestan. Pero esto fue diferente.

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

متحف ينبض بآثار النبلاء والمعابد الفخمة، وينقل قصص الآلهة من غابر الزمن إلى وقتنا الحاضر بمقتنياته الأثرية المتميزة. تأسس المتحف الأثري في إزمير في السنوات الأولى للجمهورية، وكان مركزه حينئذ في بوابات باسمانة، ثم ما لبث أن انتقل إلى المبنى الحديث عام 84، حيث وفر خدمات المتحف العصري، حاملاً زواره عبر الزمن ليطوف بهم بين روائع الفن والتاريخ. صالة الأثار الحجرية في الطابق الأرضي من المتحف تستقبل ضيوفها بتماثيل وأقنعة وصور شخصية وتماثيل نصفية هيلينية في غاية الأهمية. ومن القطع الأثرية الملفتة في هذه الصالة تمثال الفتاتين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد. عثر على التمثال بين أنقاض مبنى مجلس البوليوتريون في مدينة متروبوليس الأثرية التي اكتشفت في تورباليل بإزمير، وهو أحد الممتلكات الثقافية الأكثر قيمة في عصره. وبالرغم من أن رأسي التمثال مفقودان، إلا أنه يقدم صورة واضحة عن المستوى المتقدم الذي بلغه العصر الهيلنستي في فن اللدائن. يضم متحف إزمير الأثري آثاراً أخرى مهمة من العصر الهيلنستي، من بينها أريكة النبلاء التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد. النقطة المتميزة في هذه القطعة الأثرية الفريدة هي وجود تصوير لطائر الجريفون على جانبيها. وفي الثقافة الهيلينية يعتبر هذا الطائر الأسطوري رمزاً يحافظ على صاحبه من السوء، أي إن طائر الجريفون المنحوت على هذه الأريكة كان يعكس جهداً يبذل للمحافظة على قوته وسلطته في ذلك الزمن. صالة الخزينة. تضم هذه الصالة الموجودة في المتحف الأثري في إزمير عملات ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية، وتنقسم هذه المسكوكات التاريخية إلى فئات حسب ترتيبها الزمني، كما تضم المجوهرات الذهبية التي وجدت في مدينة كيم الأثرية في إزمير تيجان أباطرة وحلياً مصنوعة من الأحجار الكريمة، وعصابات عيون وأفواه معدة من أجل الموتى. تعطي هذه المعروضات القيمة الموجودة في غرفة الخزينة أبهى وأوضح صورة للثراء الذي شهدته منطقة الأناضول. من الآثار المميزة أيضاً في متحف إزمير الأثري تمثال الراهب الذي يعود تاريخه إلى ما بين عام 30 قبل الميلاد وعام 395 ميلادي. يشكل هذا التمثال البديع الذي يرجع إلى العصر الروماني أحد أجمل نماذج فن النحت على الرخام. تقدم لحية الراهب وخطوط وجهه وطيات لباسه المنحوتة بحرفية عالية لمحة مهمة عن مفهوم الفن والفخامة في تلك الحقبة الغابرة. القطع الفنية هي قيم تخلق لنفسها دورة خالدة. تنقل هذه الآثار الفنية بين ثناياها قصصاً وتاريخاً غامضاً، ولا تخلو قطعة منها من أسرار تنتظر من يميط اللثام عنها. ولا بد لمن يسعى لكشف هذه الأسرار أن ينصت لكل همساتها وطرفاتها بمزيد من الانتباه.

0: انت حرام عليك. كم راح والله العظيم كم راح في 9 سنوات. كم راح تمام.
1: قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخل عمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. شهيد ومصابون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة، وذلك إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة بجنوب لبنان. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين في بلدة أنصار بقضاء نبطية. أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهران في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل ووصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمنا في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيبا على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
3: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
4: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة،

0: ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
1: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضاً عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصادياً، بدأت كلفة المواجهة تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرات عربي.
2: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر. وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك. وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين للأجواء القطرية ورفضهم لمحاولة الاتصال بهم. وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفاة أحد الطيارين الذي عثر عليه. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية بأن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية تابعة للجماعة. كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة طالت تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العمليات التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غربي مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
3: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز، قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
4: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
3: وفي سياق متصل، توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء

0: المخا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهما الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع. ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر. وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. أصيبت سيدتان وشابان وطفل برضوض وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة، كما هاجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافر يطا في أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها إلى مسكنه، ورشقوه بالحجارة ولم يبلغ عن إصابات. وفي وادي الخيم جنوب مسافر يطا هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شنران وعاثوا خرابا بممتلكاته. يخشى فلسطينيون في بلدة قصرة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من فقدان منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين، وذلك بعدما أخرج الجيش عائلات منها عقب أيام من حصارها. وبينما تتواصل الإدانات الإقليمية والدولية، تواصل سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان وتوسعها.
2: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء. ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
3: قصرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة قصرى.
2: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة، في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريسا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، تيريتي عربي.

0: يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن عدة ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
1: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
0: في أقصى شمال شرق أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة، فالقصف لم يترك أثره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات على أنها جزء من واقعهم اليومي.
2: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي، مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
3: الأمر هنا أصبح صعبا جدا، عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
2: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب

0: بالخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
1: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
0: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
2: لقي 47 شخصا مصرعهم جراء زلزال بقوة 7.7 شرق إندونيسيا. ووقع الزلزال في منطقة فلوريس على عمق 10 كيلومترات، وتبعته عدة هزات ارتدادية تسبب بانهيار مباني ومنازل. وبعد ساعات ضرب زلزال آخر بقوة 6.9 جزيرة سومطرة غرب البلاد وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مضت 5 سنوات على عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية عام 2021. وتواجه أفغانستان اليوم تحديات عدة، أهمها محاولات إنعاش الاقتصاد في ظل علاقات دولية ما زالت تشق طريقها نحو اعتراف أوسع.
3: قبل 5 سنوات تغير المشهد السياسي في أفغانستان بصورة جذرية مع عودة حركة طالبان إلى الحكم، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة جديدة حملت معها تحولات في الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحديات ما تزال حاضرة حتى اليوم.
4: رغم الضغوط علينا فإن الأوضاع تتحسن في بلادنا، الوضع الأمني يزداد قوة والاقتصاد يقف على قدميه، الثقة تزداد عند شعبنا، كما أن 6 ملايين شخصا قد عادوا وتم توطينهم. كل هذه الإنجازات تبعث على الاطمئنان وتبشرنا بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقا.
3: وتقول السلطات إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية هو استعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد وإنهاء الحرب التي استمرت لعقود.
5: خلال 5 سنوات الماضية تحسن الأمن والاستقرار بشكل واضح، ونشهد مشاريع جديدة في مختلف المناطق. نأمل أن ينعكس هذا الاستقرار على الاقتصاد ويوفر فرص عمل ودخل أفضل للشباب.
3: ويرى مراقبون أن السنوات الخمس الماضية حملت تغيرات واضحة مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2021، إلا أن عددا من الملفات ما زال مطروحا على طاولة النقاش، سواء على الصعيد الاقتصادي أو فيما يتعلق بمستقبل التنمية والعلاقات الخارجية.
6: بعد مرور 5 سنوات من حكم طالبان في أفغانستان، أفغانستان تشاهد أكثر نصف عقد أمنا في نصف القرن الماضي إذا صح التعبير. أكثر من 4 عقود أفغانستان لم تشاهد أمن واستقرار كما شاهده خلال 5 سنوات من حكم طالبان.
3: وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار بعد عقود من الحرب، يرى مراقبون أن السنوات المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز حضور أفغانستان على الساحة الإقليمية والدولية. 5 سنوات مضت على عودة طالبان إلى الحكم، 5 سنوات شهدت خلالها أفغانستان تغييرات في ملفات الأمن والإدارة والعلاقات الخارجية. فضل القاهر قاضي، تيرتي عربي.

0: بكابول.
1: نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. قتلى ومصابون بقصف الإسرائيليين على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. شهيد ومصابون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلية تقصف مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع. وصلنا لختام النشرة، دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
4: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
5: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
4: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
6: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
7: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
4: Cemaahum yakinun vahid, annel fenne lil cemiyya. Mevahibu khasa ala şaşat TRT Arabi.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدور الأوروبي على حساب هيرديتس كرالوفيه التشيكي. تعاقد فنربخت التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى. فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية؟ وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

تأهل بشكتاش التركي إلى ملحق الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على هيرديتس كرالوفياتشيكي بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل. ويواجه بشكتاش زالجريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في اسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سيبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا، مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل

أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
2: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر عنا النعمة. هذه نعمة على فكرة، شوف كيف ما أحلى الجماهير متوحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
1: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل مع الكل ذهابا وإيابا، عودة حافلة بالأمل تجمع فرقا ولاعبين وجماهير من مناطق مختلفة رغم ما يعيشه البلد من انقسام سياسي وجغرافي.
3: الآن شغف، وثاني شيء يعني بنتنقل من محافظة لمحافظة بكل حرية بكل أريحية، فهذا يعني يعطي لنا دوافع أن احنا نجتهد ونتريض أكثر وأكثر.
4: كنا أمام مرحلة خطيرة في السابق، عدم استمرارية الدوري وعدم انطلاق الدوري لفترات سابقة وسنوات طويلة، لكن الحمد لله رب العالمين الآن كما يرى الجميع عودة الجماهير للمدرجات وعودة النشاط.
1: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
5: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق. الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة للنادي، لا يوجد داعم للفريق. نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. اتمنى انه من الوزاره الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
1: وخلال السنوات الماضيه اقتصرت المنافسه الكرويه النادره على بطولات تنشيطيه محدوده اقيمت في نطاقات جغرافيه ضيقه.
6: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
0: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربهتشا وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربهتشا وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربهتشا، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي هي إلى فنربهتشا رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربهتشا، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربهتشا وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحدي جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربهتشا كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربهتشا التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.

0: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولاً واسعاً في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعباً بحسب معايير الفيفا واليوفا إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين اتجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي امتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025 كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025 وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية والرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي. كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين 2 و7 من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة 4 من كبار الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار إسطنبول جاء بعد دراسة 7 عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة الاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضا لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معا كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم، من 4 أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت. أهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
3: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة جدا في الكرة التركية بعد التألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة. ما حدث أن هناك كان استمرارية جيدة، شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو تشكيل الأساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات. تطوير الأكاديميات هذا مهم جدا في موضوع المشروع. كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
1: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
3: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر. هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية؟ ليست في على صعيد كرة القدم، ولكن الدولة بشكل عام لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل له. لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية، هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة سرود تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنه أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن

0: الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتجول في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركية. في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
1: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 السنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
0: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية. هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب أو عفوا في الدوري الألماني، نشاهد لاعبين لاعب مثل كيلان يلدز موجود في يوفنتوس، أردا جولر متواجد في ريال مدريد. مع العلم أردا جولر من فينربخشي، يعني خريج إسطنبول وخريج الكرة التركية، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا أو المغتربين الأتراكي المتواجدين في أوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس أن نعم هناك شغف ورغبة عند الكثير. وحالة كيلان يلدز، حالة أردا جولر وتمثيلهم لأندية كبرى في أوروبا، هذا يحقق أهم شيء للأطفال والسن الصغير من حيث الراغبين أن يكونوا لاعبين، يحقق عنصر الإلهام. يعني هناك الطفل التركي يمشي بالشارع ويرتدي أردا جولر، أريد أن أكون مثل أردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ، صنع حالة أردا جولر في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات. هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي عمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يلا نفوز، لا، عمل متراكم قد تلمس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
1: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو، هناك أيضا بطولة العالم للفورميلا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل. طبعا برأيك يعني هل تحولت تركيا أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
0: كما أشرنا صديقي، هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة. هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا، يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول، وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك أكثر من استضافة، من بينها ملعب أتاتورك الأولمبي واستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2002 حسب ما أتذكر. فهناك جملة من الاستضافات الناجحة. تركيا جغرافيا ربما هي أجمل وأفضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم، الطقس جميل أغلب فترات السنة، مناسب أغلب فترات السنة. تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي. وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ وفي العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
1: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
0: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه مدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات، أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب

0: ليس فقط اعلاميين، اعزائي الاعلاميين العرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبه او حلم رؤيه انه تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحه مونديال جميل لانه يعني التوقيت مناسب، المنطقه الجغرافيه متقاربه من كل البلاد العربيه والاوروبيه واغلب دول العالم، الموقع الجغرافي مطار اسطنبول، كل العوامل تؤدي انه راح يكون مونديال ناجح، بلد فيه تنوع جغرافي ديموغرافي ثقافي من الدرجه الاولى كما اشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحه بالنسبه لي شخصيا كمان اتمنى يوم من الايام نشوف. وكان هناك فكره يعني لا اعرف ان كان عندي الجرأة ان احكيها على تي ار تي او لا، ان هناك رغبه هيك يعني باستضافه مشتركه بين مصر وتركيا لكاس العالم، يعني اعتقد راح تكون فكره جميله.
1: كنت معنا من اسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ.

خليل الحية إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع.

0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله على قوات إسرائيلية في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان خلال الليل. قال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بشن غارات على مقر قيادة لحزب الله أمر بتنفيذ الهجوم على القوات الإسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله بغاراته على الجنوب اللبناني. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 11 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان. من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تمثل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف للمنازل أوقع قتلى ومصابين. في بلدة أنصار بقضاء نبطية أودت غارة إسرائيلية بحياة 7 أشخاص وإصابة 2 على الأقل في هجوم يعد الأول الذي يطول هذا العمق الجغرافي منذ سريان وقف إطلاق النار قبل 2 شهر، فيما قتل 2 في بلدة دير الزهران في قضاء النبطية وأصيب 9 آخرون جراء الغارات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان وقصف مرتفع علي الطاهر بقذائف فوسفورية وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في النبطية الفوقة، في حين نسف عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل ووصل استهداف مناطق أخرى جنوب لبنان. وشهدت مناطق الجنوب حركة نزوح من بلدات قضاء النبطية باتجاه مناطق أكثر أمناً في مدينة صيدا وجوارها بجنوب البلاد. تعقيباً على التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اعتداءات إسرائيل على الجنوب تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطاري، بينما قال رئيس الحكومة نواف سلام إن ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيها ليسوا أهدافا عسكرية. أما حزب الله فتوعد بالرد وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في جنوب لبنان يعكس رغبة نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي الداخلي. أواب أيوب، ترت عربي.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن فتح المضيق أو إغلاقه قرار إيراني وأن طهران ستواصل فرض الحصار ما لم تتغير الظروف.
3: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق أمريكياً في وقت قريب جداً.
4: قريباً سأعلن مضيق هرمز أرضاً للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحاً نووياً، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر 100 مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
3: تهديد ترامب تزامن مع تصريحات مسؤول في البيت الأبيض نفى فيها أي تطور بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي 2 المقبل. المسؤول الأمريكي تحدث أيضا عن رغبة إيرانية في الاتفاق، وقال إن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في طهران إلى 3 أجنحة، وإن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. على الجانب الآخر، رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق واشنطن لشروط إيران والتزامها بها، مؤكداً أن طهران

0: طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. اقتصاديا، بدأت كلفة المواجهات تظهر على الجانبين بعد تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، فيما أرجع الرئيس الإيراني ارتفاع التضخم في بلاده إلى الحصار الأمريكي على الموانئ والعقوبات المفروضة على صادرات النفط. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع ادعاءات إيران بشأن احتجاز طيارين إيرانيين في قطر منذ أشهر، وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة اتخذت الإجراءات اللازمة بعد خرق الطيارين للأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم وفق قواعد الاشتباك، وشددت على أن الإجراءات اللازمة اتخذت بعد اختراق الطيارين الإيرانيين الأجواء القطرية ورفضهم محاولة الاتصال بهم، وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني بشأن تسلم رفات أحد الطيارين الذي عثر عليه. أعلنت القوات الحكومية اليمنية في محافظة شبوة إحباط هجوم ومحاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي في جبهة بيحان وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكدت مصادر محلية أن وحدات الرصد التابعة لقوات دفاع شبوة استطاعت إجبار الحوثيين على الفرار والتراجع بعد استهداف مواقع عسكرية للجماعة، كما نفذت القوات ضربات مدفعية مركزة على تحصينات وتمركزات للحوثيين في جبل القويم، حاصدة إصابات مباشرة في صفوف العتاد والمواقع الحوثية. أعلن مدير ميناء المخا اليمني تعليق العملية التجارية والملاحية في الميناء بعد تعرضه لسلسلة هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ 9 أغسطس في تصعيد هو الأول من نوعه ضد الميناء منذ سريان هدنة عام 2022. وقال مدير الميناء إن الهجمات استهدفت منشآت الميناء ومعداته، وقدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. وتعرضت مدينة المخا وميناؤها خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباطها هجوما واسعا للحوثيين على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. وقالت القوات الحكومية إن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.
2: حدة المواجهات في اليمن آخذة في التصاعد، مع إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم واسع شنه الحوثيون على محور البرح شمال غرب مدينة تعز. القوات الحكومية قالت إن هجوم الحوثيين جاء رداً على خسائر تكبدها خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات وشهدت استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير وإعطاب عدد من آلياتهم، إلى جانب مقتل 3 من عناصرها وإصابة 7 آخرين. وفي تعز، قالت وكالة سبأ إن قصفاً مدفعياً استهدف تحركات وتعزيزات للحوثيين شملت دبابات ومعدات عسكرية ثقيلة في عدة محاور بمحيط المدينة بالتزامن مع رصد تحركات عسكرية حوثية في تلك المناطق.
3: بالإجراءات العسكرية اللازمة.
2: وفي سياق متصل، توعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي برد رادع عقب استهداف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف، ومتهماً الجماعة بحصار اليمنيين وتهديد أمنهم الغذائي. في المقابل، أقرت جماعة الحوثي باستهداف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وتدمير زوارق وأسلحة. مالك خالد أوغلو، تي ري تي عربي.
1: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة.

0: المنطقة في محافظة خان يونس جنوب القطاع، ودمرت طائرات إسرائيلية منزلين في حارة المصريين بخان يونس خارج الخط الأصفر، وأصيب عدة فلسطينيين بقصف مدفعي على وسط مدينة خان يونس، فيما اضطرت عائلات إلى النزوح من محيط دوار أبو حميد ومسجد أهل السنة. كشفت مصادر داخل حركة حماس أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحي يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح المصدر أن هذه الزيارة هي الأولى للحي إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم للمستوطنين على مواطني قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة، كما هاجم مستوطنون مركبة مواطن يقطن في قرية المركز بمسافر يطا في أثناء عبوره طريق الزويدين متوجها إلى مسكنه ورشقوه بالحجارة ولم يبلغ عن إصابات. وفي وادي الرخيم جنوب مسافر يطا هاجم المستوطنون منزل المواطن يوسف شنران وعاثوا خرابا بممتلكاته. حذرت حركة حماس من خطوات إضافية يتخذها الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك الفوري لمواجهتها. وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن نقل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية بدل الجيش يعني أنه يدفع نحو خطوة إضافية للضم الفعلي ليس بحكم الأمر الواقع ولكن قانونيا وفق تعبيره، مشددا على أن التطورات خطيرة ويجب التحرك الفوري.
1: لليوم السابع تواليا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها بلدة قصرى جنوب نابلس وسط نقص في الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، ورغم محاولة ناشطين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين حتى كسر الحصار بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة، فإن الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب تلك المنازل.
2: كسرى من يوم الأحد تفاجأنا بوضع خيمة موجودة بين الثلاث منازل اللي موجودة على رأس العين. هذا الوضع الخيمة هاي فصل ما بين الاتصال والتواصل بين أبناء هذه البلدة ببلدة كسرى.
1: وتؤكد التقارير الأممية وجود أكثر من 900 حاجز وعائق إسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين ويعرقل وصول المساعدات إلى الأماكن المحاصرة. ولا تقتصر الاعتداءات على قصرى، ففي قرية المغير شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الغاز على الأهالي الذين تصدوا للهجوم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 2256 اعتداء خلال تموز الماضي، بينها 1458 نفذتها القوات الإسرائيلية و798 نفذها مستوطنون تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ومنذ بداية العام الحالي وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1430 اعتداء استهدفت نحو 260 تجمعا فلسطينيا، وأسهمت مع عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال. وتأتي هذه التطورات وسط تحذير أممي من بلوغ عنف المستوطنين في الضفة مستويات غير مسبوقة، وفي ظل إدانات من دول عربية وإقليمية وغربية ودعوات إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم. ويتزامن ذلك مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي

0: إسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة إلى جهاز الشرطة في خطوة اعتبرها فلسطينيون تكريساً للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: يمتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عن إعلان دعم انتخابي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يأتي هذا الموقف الحذر في ظل تباين ملحوظ في وجهات النظر بين الجانبين بشأن ملفات إقليمية رئيسية تشمل إدارة الصراع في غزة والتعامل مع جبهات لبنان وسوريا، إضافة إلى الملف الإيراني.
2: ترامب ونتنياهو، علاقة سياسية وثيقة جمعت دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لسنوات، لكنها تصل إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر دون تأييد أمريكي صريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي. استطلاعات نقلها إعلام أمريكي تضع أحزاب ائتلاف نتنياهو بين 49 و 53 مقعدا من أصل 120 دون عتبة 61 اللازمة للأغلبية مقابل نحو 70 مقعدا لأحزاب المعارضة. وتؤكد رويترز أن استطلاعات متعاقبة ترجح خسارة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في تل أبيب، وإن كان انقسام المشهد السياسي لا يمنح خصوم نتنياهو طريقا مضمونا لتشكيل الحكومة. وفي المقابل تجنب ترامب إعلان تأييده لنتنياهو رغم سؤاله عن ذلك مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تباينات متزايدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ملفات غزة وإيران ولبنان وسوريا. فبعدما أعلن ترامب بنفسه عن تقدم في خطته للسلام واصفا التفاهم بشأن نزع سلاح حماس بأنهم فراجة كبيرة وخطوة مهمة للشرق الأوسط، رفض نتنياهو الخطة بصيغتها الحالية مشترطا نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما تقوم الخطة الأمريكية على خطوات متبادلة تربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي. ورغم الرفض أبقت واشنطن باب التفاوض مفتوحا، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية ما دام يواصل الاستجابة للمطالب الأمريكية. لكن التباينات تتجاوز القطاع، ففي إيران أبدى نتنياهو تحفظا على المسار التفاوضي الذي تبناه ترامب، فيما أرادت واشنطن منع العمليات الإسرائيلية من تقويض تفاهماتها مع طهران. وفي لبنان وصل الخلاف إلى تدخل ترامب لوقف خطط إسرائيلية لضرب بيروت قبل أن تضغط واشنطن لاحقا باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب ضمن الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. أما في سوريا فطلب ترامب من نتنياهو البدء بإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية في مقابل تمسك إسرائيل بمناطق تقول إنها ضرورية لأمنها. وهكذا تدخل العلاقة بين ترامب ونتنياهو اختبارا انتخابيا مختلفا، فالصداقة السياسية لا تزال قائمة، لكن واشنطن لا تريد رهن أجندتها الإقليمية بمستقبل نتنياهو السياسي، فيما يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الموازنة بين مطالب حليفه في البيت الأبيض وضغوط اليمين الذي يخوض معه معركته الانتخابية.
1: توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث بدأت بتفتيش بعض المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم وتفتيش في البلدة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء محافظات درعا والقنيطرة والسويداء تحليقا مكثفا للطائرات الإسرائيلية في ظل استمرار انتهاكاتها في المنطقة. في أقصى شمال شرق أوكرانيا وعلى مسافة قصيرة من الحدود الروسية تحاول مدينة سومي مواصلة حياتها تحت وقع الهجمات الروسية المتكررة. فالقصف لم يترك أثاره في المباني السكنية وشوارع المدينة فحسب، بل غير أيضا تفاصيل الحياة اليومية لسكانها الذين باتوا يتعاملون مع خطر الطائرات المسيرة والانفجارات على أنها جزء من واقعهم اليومي.
3: على مسافة قصيرة من الحدود الروسية تقع مدينة سومي،

0: مدينة عرفت تاريخا طويلا من الحياة قبل أن تفرض الحرب واقعا جديدا على سكانها وتحول قربها من خطوط المواجهة إلى جزء من تفاصيل يومهم. هنا لم يعد القصف حدثا عابرا في حياة المدينة، بل أصبح خطرا حاضرا في شوارعها ومبانيها، وآثاره واضحة على الواجهات السكنية التي تحمل ندوب الحرب.
1: الأمر هنا أصبح صعبا جدا. عندما تبدأ الهجمات ننزل إلى أماكن أكثر أمانا، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ نحاول أن نتأقلم مع الوضع أنا وعائلتي ونشجع أنفسنا، ولكنني بدأت أفكر في إخراج عائلتي من هنا إلى مكان آمن.
0: سكان سومي لا يعيشون الحرب خلف الجدران فقط، فحتى الشوارع التي تبدو عادية للوهلة الأولى تغيرت ملامحها بسبب الخطر القادم من السماء. شبكات تمتد فوق شوارع المدينة تغطي مساحات واسعة في محاولة لحماية المارة والمركبات من الطائرات المسيرة الروسية وللحفاظ على حركة التنقل في مدينة بات التحرك فيها يحتاج وسائل حماية استثنائية.
2: الأمر هنا مخيف جدا، وأصوات الانفجارات لا تتوقف، والطائرات المسيرة تحلق باستمرار. الشباك هنا تساعد في حماية المارة من الطائرات الصغيرة، وهنا منزلي وعلي مواصلة العمل.
0: الحرب لم تترك آثارها على المباني وحدها، فقد استقرت في ذاكرة المدينة، فكل يوم هنا يبدأ بدقيقة صمت على أرواح من قضوا في الدفاع عنها. وجوه وصور وأسماء باتت حاضرة في ساحاتها تلخص جزءا من تاريخها المعاصر. في سومي لا تحضر الحرب من خلال أصوات الانفجارات أو حتى دوي صافرات الإنذار، لكنها باتت واقعا في حياة المواطنين، وهذه الشباك أصبحت جزءا من محاولات الحفاظ على حياتهم من الطائرات المسيرة وضمان تنقل يقال عنه أنه آمن داخل المدينة. ثار عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
3: اختتمت في جزيرة الديمقراطية والحريات بمدينة اسطنبول فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 بمشاركة أكثر من 400 شاب من 30 جنسية، وقد نوقشت فيه عدة ملفات من بينها القضية الفلسطينية وإعادة إدماج سوريا وانهيار الاقتصاد اللبناني.
4: على جزيرة الديمقراطية والحريات في بحر مرمرة قبالة مدينة إسطنبول يجتمع 400 شاب وشابة من تركيا و33 جنسية حول العالم في النسخة الثانية من منتدى البوسفور للدبلوماسية 2026 تحت عنوان الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات.
5: كتأثير شخصي لما أتكلم في الموضوع مؤثر علي أنا شخصيا وأنشره مع الناس الموجودة هنا، بيخلي الموضوع أنه يعني فرحة من جوه، لأنه في وعي بيتحط في الموجودين معايا، وأنا شخصيا بيكون في استفادة أني بتحدث مع ناس هم عندهم آراء مختلفة، فبسمع كل رأي، ولما أسمع الآراء ديت بيكون الموضوع صح، بيديني وعي أنا لنفسي أنه في حاجات أنا مش شايفها من المنظور الصح، بشوفها من منظور تاني يعني.
6: فنتعرف على شابات، على شباب وشابات من أنحاء العالم، فالمنتدى فيها فرصة جميلة لنا كشباب، ونتعرف على الأزمات والصراعات الدبلوماسية، فهذه تفيد لنا جدا في حياتنا.
4: منتدى صمم برنامجه على مدى 6 أيام ليجمع بين الندوات الأكاديمية والمناقشات السياسية ومحاكاة عمليات صنع القرار الدبلوماسي بحضور شخصيات سياسية وقانونية وازنة من بينهم رئيس البرلمان التركي.
7: أرى أن المنتدى الدبلوماسي الشبابي سيتحول من الآن فصاعدا إلى فعالية مستمرة لطرح أفكار حول مستقبل تركيا والعالم. أيها الشباب، نعيش مرحلة بالغة الصعوبة خصوصا في فهم السياسة العالمية في ظل نظام دولي أسس بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه اليوم يفقد فعالية كثير من مؤسساته وقواعده ومفاهيمه، وكأنها سويت بالأرض وفقدت صلاحيتها.
8: geleneksel bir hale geleceğini görüyorum.
4: 50 مشاركا دوليا وآخرون من 33 مدينة تركية جاءوا ليتحدثوا عن الدبلوماسية باللغة العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية.
3: من جزيرة بحرية ارتبطت بمحطات حساسة في تاريخ السياسة التركية جاء المنتدى الدبلوماسي الشبابي لتعزيز النقاش من أزمات الحاضر إلى بناء جيل سيشارك في اتخاذ قرارات المستقبل تحت عنوان الدبلوماسية للجميع. سامي برهوم، ترتي عربي، جزيرة الديمقراطية والحريات، تركيا. قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان، ونتنياهو يعلن إصابة 3 من جنوده بهجوم لحزب الله. القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة بيحان بشبوة بعد تعليق ميناء المخا العمل إثر هجمات حوثية عليه بالصواريخ. خليل الحي إلى القاهرة لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية خرق الاتفاق والقصف المستمر لمناطق متفرقة من القطاع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية. تعطل صادرات النفط يفاقم أزمة الرواتب في العراق.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابار النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين أسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
0: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية، وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرغ أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر.

بدأت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا.

0: الإسلامي، كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 بين مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ
1: نعم
0: عقود.
1: أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان، كيف تمكنت من ذلك؟
0: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية، تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير، فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو معدل مرتفع أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعا لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي، وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية، كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي، لكن على الأرض ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيرا في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
0: السياسات الرئيسة هي أن تركيا اعتمدت على عدم تصدير المواد الخام، وأنه لابد من وجود مراحل إنتاجية على ما تصدره تركيا، فأصبحت صادرات تركيا من المواد الخام صفر، ولكن القاعدة الصناعية التي سمحت بأن تضيف قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل على مضاعفة ناتجها الإجمالي بشكل كبير، وكذلك إتاحتها لسد جزء كبير من احتياجاتها على المستوى السوق المحلي، ثم امتداد علاقاتها الإقليمية من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى، انتقلت تركيا من مجرد دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية، فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضورا قويا في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات و

0: أصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح، وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مصدرة للصناعات الدفاعية. ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، المناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية.
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام، وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها، وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
0: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها

0: من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا. وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى. ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يد التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط حتى من دول عربية مثل
1: نعم،
0: الجزائر.
1: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
0: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية فضلا عن تفوقه إقلاميا في هذا المجال. ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية. فمجال السياحة لم يعد قاصرا في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية، في مجالات أخرى سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي. فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة، تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الصناعي بشكل والمجال الزراعي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية.

0: في مقدمتها رواتب الموظفين التي تأخرت أكثر من 40 يوما جراء توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، واقع مالي تسبب بركود غير مسبوق
1: تميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، مناطق التي تم الاستفادة منها من الصناعات الدفاعية التركية.
2: أستاذ عبد الحافظ،
1: وهناك استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
2: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها، وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
1: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها، فهي تستورد من احتياج
3: متذبذب. الأسعار في تصاعد ليس انخفاض، ونلاحظ يوم بعد يوم القدرة الشرائية للمواطن تقل. باسم هاي الأخبار أنه خطة تقشفية من الحكومة، أنه رواتب ماكو، أنه الرواتب راح تتأخر، فأصبح يعني المواطن يعني ما يحاول أنه يستهلك الأموال اللي عنده بصورة سريعة، لا، أنه يحاول أنه يحافظ على الأموال اللي عنده.
0: ومع غياب الحلول المنظورة لأزمة المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطية للعراق التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات موازنته العامة، باشرت الحكومة اعتماد سياسة تقشفية حادة بهدف تقليص النفقات التشغيلية إلى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة خيار لا مفر منه، فإن محللين ماليين يحذرون من أنها سترتب آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد.
4: خطوة ترشيق النفقات الحكومية وهي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف تصدير النفط. الآن الحكومة متجهة إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
0: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا، لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز. على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
2: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
5: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون 70 دولار واستقرت عند 65 دولار. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق، المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي، وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه احنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه احنا مسعر كان في موازنة ثلاثية ب70 دولار، فإذا ما انخفض 5 دولارات فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن إحنا نتحدث إحنا نبيع بأقل من 20 دولار. الآن النفط العراقي يباع بحدود 50-55 دولار، لأنه إحنا ننطي خصومات للشركات العالمية إنه تستورد من البصرة عند ميناء الشحن، والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل 3.4 مليون، انخفضت إلى 1 مليون برميل أو أقل من 1 مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من 1 مليون برميل. فبالتالي

0: عجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى دا أتحدث أنا عنه، طبعا احنا شهريا يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار و300، يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون، بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
1: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
0: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الأزمة لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الأمريكي يعلن تفاؤله بأنه هناك مفاوضات إيجابية، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمرة، وهذا طبعا شهدناه طيلة الأشهر الماضية. وبالتالي انا شخصيا يعني ما أتوقع أنه هذه راح تنحل الأزمة خلال الأسبوع أو الشهر القادم أو الشهرين القادم. ثم حتى إذا انتهت الأزمة نحتاج أن على الأقل 3 أشهر إلى 4 أشهر حتى تعود الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي بخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أن العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية. حتى الإجراءات اللي تطرح الإجراءات التقشفية الحقيقة إجراءات غير كافية، يعني هو احنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا، الدرجات العليا لا تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنوياً 2 تريليون يعني بحدود النصف تريليون تقريباً شهرياً، لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب ايضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو ده يؤثر على مستواهم المعيشي، لانه كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء اجور، الكهرباء الشبكه الوطنيه ما عادت تتغذي بساعات طويله، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق، والخدمات الصحيه ايضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا. أي ضغط بهذا البند راح يترك آثار سلبية وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
1: تماما، وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
0: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود ومن ركود شديد، لأنه أكبر قطاع للإنفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات قيدت الإنفاق الاستثماري، فانحصر الإنفاق فقط في الإنفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والإجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والإجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 إلى يوم 26، فالإنفاق للموظفين يكون يوم على مدة 10 أيام، ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الآن عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا، بحيث أنه انتقلت الأزمة من القطاع العام للقطاع الخاص، اليوم أيضا أكو تعسر بالقطاع الخاص في إمكانية دفع رواتب الموظفين، فبدأوا يسرحون قسم من العمال، فأصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكلة البطالة، راح أيضا ترتفع معدلات الفقر إذا ما بدأت بإجراءات تقشفية. الإجراءات التقشفية أما أنه راح الزيد مدة الدفع الرواتب يعني، والآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات مخصصات تقليص جزء من الرواتب.

0: ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك آثار سلبية على الأفراد.
1: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
0: وشوف هنا أنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، وهذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض، سواء كان من المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك بيجي موصل حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200 ألف برميل إلى 750 ألف وإلى مليون، وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو أربعة أشهر، بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن من حديثة إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة مليونين برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي، كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. سجال بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وتزايد التداعيات الاقتصادية للمواجهة على الجانبين. تركيا تحتضن فعاليات منتدى البوسفور للدبلوماسية تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية في عصر الأزمات. ترامب يرفض حتى الآن منح نتنياهو تأييدا انتخابيا صريحا رغم تراجع ائتلافه باستطلاعات الرأي.

0: أهلا بكم مشاهدينا، وفي ملفنا الأول لهذه الحلقة نناقش السجال السياسي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز. فبعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق واشنطن لشروط إيران، مشيرا إلى أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات مع واشنطن. ومع تصاعد التجاذبات تتزايد التداعيات الاقتصادية على كلا الجانبين.
1: بعد هدوء نسبي وحديث عن قرب نهاية المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، عاد التصعيد من جديد بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان المضيق.